0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا اصدقائي في مناره ارض الضيف. اخترنا اليوم ان نكون في مدينه نيبرلاند، اخترنا ان نكون قرب المسبح، اخترنا ان نكون ايضا قرب المياه، لكن الاجمل منها ايضا هي التنميه في نبر، تنميه سواء كانت رياضيه تنميه سياحيه. كيفاش نجموا ايضا ننظر نبر في المستقبل؟ شباب طموح عنده اطلاع كبير على السوشيال ميديا، عنده اطلاع كبير على كل التظاهرات، هذاك علاش حبينا نستضيف اليوم بصفه خاصه سي كمال دشاوي، استاذ تربيه بدنيه متميز في نبر، متميز في ولايه الكيف، لانه صاحب افكار ونحن نشجعه برشا الافكار، عندها اهداف ايجابيه، اهداف انسانيه، اهداف رياضيه، اهداف غير تجاريه وغير ربحيه، هي اهداف تخدم الجهه. مرحبا بك سي كمال.
1: مرحبا بكم. كمال الدشراوي استاذ اول مميز تربيه بدنيه، حبيت باسمي وباسم الرياضه في معتمديه نبر نرحب باذاعه الكيف بصفه خاصه، خاطر شرفتنا اليوم في معتمديه نبر، وبالساده الحضور يعطي صحه للمولى القايم بالفضاء العائلي هذا سي فراس العبروكي، يعطي الصحه، اتاح الفرصه للوليدات نتاعنا باش ينشطوا شويه في الصيف. ماك تعرف دشرة تسمى منطقه بعيده شويه على البحر، تسمى قرب لهم الخدمه هذه، يعطيه الصحه، مشكور ومرحبا بكم مره اخرى.
0: انا مش شويه تقني ربما في البدايه تبرز في كورسات التربيه البدنيه، نجم نهار نشوفوا اكوا جيم، نجم نشوفوا جيمناس،
1: والله افيك بليزير عندي ديجا نادي تاع جمباز ينشط في معتمديه نبر
0: ما شاء الله،
1: باش يولي اوفيسيال ان شاء الله تري بيانتو، ان شاء الله قاعد نخدم على الحكايه هذيك، باش يولي نادي معناه معترف به ويشارك في التظاهرات الرياضيه الوطنيه، وعلاش لا يكبر ويدخل في ليكيب ناسيونال تلميذات معنا، عندنا كعبات باهين ان شاء الله من هنا. بالنسبه لاكواجيم والله فكره حبيت تنطلق، عملت لاكواجيم 2006 في كلوب موفينغ سال دو سبور في المنار 2، وعندي فكره عليه ان شاء الله كان نلقوا الانفراستركتور، علاش لا؟ قدره ربي ما تكون كان خير ان شاء الله.
0: وتنجم تكون حاط ديزاكتيفيتي اخرى في المسبح، لانه نعرف مليح راهو قاعدين يستغلوا، وانت تعرف مليح في قطاع الرياضه، نجموا غدوا الفضاءات هذه نجموا نعملوا فيها تيرالارك، نعملوا فيها ووتر بولون، نجموا نعملوا فيها معناها ما نقولش بيتش فولي، اما على الاقل نستغلوه نعملوا ديزاكتيفيتي لك صغيرات اللي هما قاعدين يكتشفوا فيها، باش ما نخلوش غدو يتفاجئ وقت يمشي ربما لمنطقه سياحيه والا وحده فندقيه. خلينا نرجع لك توا
1: ان شاء الله.
0: صحيح توا اللي احنا جينا على خاطره.
1: ايه.
0: انت جبت فكره بعد تريل شيطانه في نفزه، تريل قعفور في ولايه سريانه، تريل بنمتير، وبدات فكره ايضا ميلاد تريل تبرقه ملوله، بدات فكره موجوده.
1: خدم سيئة.
0: انت توا جيت لدشرة نبر وقلت انا حامل فكره اخرى لولايه الكيف، علاش ما نعملش تريل اخرى؟ خلينا نفسر للمستمعين، هو سموه سباق قدره على التحمل في مسافه متوسطه صغيره ومسافات كبرى، اعطيني عليها فكره صغيره ساعه.
1: باهي باش نحكي الفكره كيفاش انطلقت.
0: اي
1: كمرحله اولى تلمينا اساتذه نتاع تربيه بدنيه في معتمديه نبر، عندنا مدرسه ريفيه اللي هي مدرسه عين هنشير، عندنا زميلتنا من الكيف نوجه لها تحيه امنه بن عزون، مدام امنه بن عزون، كانت الانطلاقه من مدرسه عين هنشير، عملنا اول تريل مدرسي معناها رياضي شاركت فيه المدرسه الكل، وكانت فكره اكثر من رائعه ونجحت معناها نجاح بون، باش نقيموها نحن كاسات التربيه البدنيه سافا بيان مارشي. مشت الامور، نشكر مرة أخرى الأستاذة آمنة بن عزون اللي تقرني في التربية البدنية في المدرسة هذه، تكفلت باش تحضر الجوائز وتحضر الرافيتايمون معناها التزود، نقطة التزود، وعملناه تريل حتى من الباليزاج من السيركوي المسار المعتمد، مشينا قبل بنهار وعملنا الخيوط هذيك اللي مش يتبعوها المتسابقين، وكان تريل اكثر من رايح، وكان فما تتويج، وكان فما احتفالات في الاخر في اخر تريل. الفكره انطلقت من غادي، قلت علاش ما نعملوش تريل نبر، خاصه هنا اللي ديريرمون والتوندونس تريل هذه في تونس. مشيت وشاركت في برشا تريل، الرمال، مشيت الاوذنه، مشيت الايبو رين نتاع بنزرت، مشيت برشا درت قعفور، نشطت ثلاثة مرات في تريل عين درهم بنمتير، عملت شوفمون وعملت شوية انيماسيون معاهم. كانت الانطلاقة تريل تبرقة الماشينة شاركت فيه، كانت الفكرة انطلقت من غادي، معناها علاش ليه ما نعملوش تريل نبر اللي هي دشرة داير بها جبولات من كاتر فاس. دونك بديت ندق في الابواب بشوية مشت الامور المرة الأولى، ومن بعد ما مشتش توا خديت لوكي اوتوريزاسيون مع السلطات المحليه في نبر، خديت لوكي وعاونوني يعطيهم الصحه السيد معتمد نبر، نحب نوجه له تحيه سي بلال غنجاتي، سيد عمده نبر زاد كيف كي نوجه له تحيه سي منصف القاني، عاونوني وحلوا لي الباب باش نبدا توا نخدم.
0: عوده اصدقائي من وعطر الضيافه وسعداء ان يكون معنا سي قباده شوش ستار بدنيه. منذ حين كنا نتحدثوا على تريل ان شاء الله مش يكون في النبر، قبل اشهر كنا تحدثنا عن تقريبا المرحله الاولى اللي هي كفكره. الان المستمع يحب يركز معاك المسافات وبطبيعه المساهمين مش يكونوا موجودين في تريل نبر. نبدا بالمسافات.
1: باهي نبدو بالمسافات. خيرنا جبل اللول اللي نجموا نجروا فيه، يلزم دايره به البوبيلاسيون مشوري كل باش نبعدوا على برشا حسابات معناها نجموا ندخلوا فيها. خيرنا جبل الكفي اللي هو تعرض للحرائق في 2016، وان شاء الله فما عندنا برنامج ضمن تريل، برنامج اعاده تجهير. على فكره راهي عائدات التريل كلها باش تكون في خدمه منطقه نبر، معناها رانا بينيفور، رانا متطوعين، رانا مش نستنوا في باش ندخلوا فلوس لرواحنا، راهو كلها باش يمشي باش نعملوا به بروجي لنبر، فلوس الكل باش تلم راهي باش تمشي باش نعملوا بها بروجي لنبر. جبل الكفي هو جبل ان شاء الله اللي مش يكون الوجهه نتاعنا. خيرنا باش يكون تريل على ثلاثه مراحل، مرحله اولى للصغار كيدز 1 كيلومتر كيما متداول معناها في التريل كلها في تونس الكل. التريل الثاني بين 7 حتى 8 كيلومتر يمشي يطلع حتى الجبال الكفي ويدور يهبط يطول محسوب على منطقه الخديجيه ومن بعد نرجعوا. الانطلاقه ان شاء الله باش تكون من الملعب البلدي بنبر وتسليم الميداليات والجوائز والدنيا الكل غادي معناها. التريل الثالث اللي هو لوت نيفو، الناس الجماعه اللي مالفه تشارك وعندها معناها قدرة تحمل، خاصة اللي هو تريل نتاعنا التريل معناها قدرة التحمل، باش يكون وراه جبل الكفي باش نهبطوا عشيرة الزعترية اللي هي منطقة نائية ان شاء الله بالزيارة ذي توصلهاش شوية تنمية، ونتعدوا من غادي على المحاسن ونرجعوا على الجي بي دي سات الطريق 17 ونقطة الوصول ان شاء الله كالعادة اللي هي بيدها نقطة الانتقال الانطلاق اللي هي الملعب البلدي بنبر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باه توا المساهمين اللي نجموا يكونوا معاكم في التريل هذا.
1: والله قبل ما نتعدى المساهمين التريل توا مازلنا في البدايه نتاع اللونسمون نتاعو.
0: مشروع
1: مازلنا يا ربي العمل عليك. نستنوا توا السلطات المحليه اللي هنا يعطيهم الصحه قلنا اعطونا البوس الاولى باش نمشوا على المستوى الجهوي توا وندقوا الابواب في ولايه الكيف، وان شاء الله نلقوا الترحيب ماك تعرف يلزم وقفه امنيه صحيحه. الحمايه المدنيه والامن النار متاكدين اللي هما باش يعاونونا معناها بقدره ربي باش تنجح التظاهر. الدعم اللوجستي والمادي ان شاء الله جاي ان شاء الله جاي، الفكره موجوده ان شاء الله نطرقوا الابواب منها السيد الوالي باش نعملوا ليه زياره في القريب العاجل ان شاء الله، ويكون بقدره ربي معناها حاطين لي بون سيليزي نقاط على الحروف باش ننطلقوا في التريل نتاعنا. وقتها باش نتعدوا المرحله اللي بعد اللي هي مرحله البحث عن الداعمين، خاطر تريل ماك تعرف يلزم فيه مصروف، فيه لي دوسار اللي هما النوامر باش نحكي بالدارجه سامحوني، النوامر اللي تتحط في الزر هذيك كل واحد يخرج يدخل فينيشور يكمل السيركوي راهو هذاك باش يتحصل على ميداليه تاع فينيشور. عندنا دي بوان دو رافيتايمون، نقاط التزود تكون في السيركوي في المسار اللي زاد يلزمها دعم. عندنا زاد الميداليات اللي يلزمها تتطبع، وعندنا عملت ديجا تصور تاع ميداليه عجب الناس اللي دايره بيا توا بور لو مومون. نلوجوا من بعد ان شاء الله على الاحتفالات المال الحوايج هذيك الكل تاع التنشيط
0: ليزاكسيسوار
1: نتاع التريل الكل.
0: سؤال ربي وحده نفسه قدم على مشروع كبير وفكره كبيره ربي يبارك لك، لكن ايضا ثم ارضيه. يقول لك عاده بلومتير وتبرقه وقعفول وشيطانه، ثم ارضيه ثم وحدات فندقيه وثم مطاعم مصنفة، لانه غدو مش يجيك انت وافد اول حاجه قبل ما يبدا التريل وين مش نسكن وين مش ناكل، هذه نعرفوها مليح. ثم اثنين يشاركوا فيها بعض العسكريين واللي هما مستانسين بالتريل في طنجه في المغرب في اسبانيا في اليونان في تركيا مستانسين باش ينجموا يقاوموا. انت حضرت ارضيه ايضا ثانيه اللي هو التصور نتاع ليبرجمون والتصور نتاع نوريتير نتاعهم والا لا؟
1: ما يعطيك الصحة في السؤال هذا، نبهتني الحاجة قبل ما نحطوا ساقينا في المشروع بصفة رسمية. مازلنا في الدراسة، الحكاية هذه مازلنا في الدراسة، ما نجموش نبدو نلوج ونبدو نعملوا كذا إلا ما نوصلوا ناخذوا معناها لوكي لوتوريزاسيون ما عند المسؤولين وما عند تاع تبدا الانفراستركتور حاضره، تبدا الارضيه حاضره، وقتها نجموا نولوا نلوجوا على الحوايج هذه اللي نخزرها بون ثانويه رئيسيه. تبدا يمكن ثانويه رئيسيه، قبلها فما برشا حوايج اخرى مهمين، اما ان شاء الله مقضيه، ان شاء الله ما عندنا فكره، ان شاء الله وعلاش لا، ان شاء الله نلقوا الحل.
0: باهي، السؤال الاخر بالطبيعه الكوره اللي مش نجيك يبحث على دي بوان بلوس باش يشارك بها في الفيدراسيون، لانه شو الهدف من المشاركه؟ حب يربح نقاط باش نجم يشارك في تراز ما هو اكثر. خممتوا في المراسل الفيدراسيون؟
1: يعطيك الصحه، الدفعة الأولى جت من الفيدراسيون الجامعة التونسية لألعاب القوى، وعلى راسها بون في الشمال الغربي لهنا اللي تكونت مؤخرا، معناها عندها بضعة أشهر، اللي هي رابطة الشمال الغربي لألعاب القوى، على راسها السيد خالد التجوري اللي هو يسمى ولد منطقة نبر، معناها المقر نتاعها في جندوبة، وهم اللي عاونوني وهم اللي قالوا لي فازي يا دشراوي أنا معاك، وإن شاء الله عندنا إن شاء الله ثنية محلولة إن شاء الله.
0: باهي برشا،
1: بارك الله فيك.
0: نمشي نقطة ثالثة توا، اختيار التوقيت عنده دور كبير برشا، لأنه مش بالسهل مش تختار أنت قريب الشيطانة ولا قريب القعفور ولا قريب ابن نتير ولا قريب تبرقة، وتوا في بالك بدات قبل يدوس بديت تبرمجوا التوقيت ولا لا؟
1: بون كفكرة أولية التوقيت إن شاء الله في شهر فيفري مارس، باش نخيروا شهر فيفري مارس، يمكن بالأكثرية في شهر مارس بقدرة ربي بإذن الله. علاش؟ على خاطر الدشرة في الوقت هذاك تأخذ الكسوة الخضراء، تلبس الكسوة الخضراء ويولي منظر مناظر طبيعية إن شاء الله خلابة، باش تعجب الزوار والناس اللي تزورنا لأول مرة، باش نأخذ منهم معناها الوعد باش يعودوا يجونا كل عام إن شاء الله. الانطلاقة باش تكون، باش نبدو بعشرة بعشرين بمئة بمئتين، باش نبدو كيما بدات لي تري الاخرين، وان شاء الله نوصلوا للالف والالفين وتكبر الحلمه وتتحقق، علاش لا ان شاء الله.
0: برشا يقول لك التريل نجحوا الاراده صحيح، لكن راهو السبونسورينغ اقوى، لانه نحن رانا نعيشوا في القرن 21، الافكار موجوده الاراده موجوده، لكن الدعم عنده دور كبير برشا. انت تعرف توا في منطقه تقريبا منشاه صناعيه واحده، مجال ريفي، مشاريع اكثر منها عائليه، عندك ضمانات للدعم على مستوى محلي، والا مش تخزر بعيد وتحولها دعم وطني، لانه التريد مش يكون مجزء اقليمي، مش يكون وطني.
1: بون يعطيك الصحه زاده في السؤال هذا. التريل كما قلت لك هو بنيفول تطوعي، والمداخيل نتاعو ان شاء الله باش تكون في خدمه المنطقه، باش نعملوا حاجه دي بلوس في المعتمديه نبر. دونك نظن هكا حسب وجهه نظر نتاعي، مش تقتصر على معتمديه نبر، باش ندور على معتمديات الكاف الكلها، بما انه اول تريل باش يصير في ولايه الكاف. باش ندوق الابواب وان شاء الله نلقى الدعم، ان شاء الله نلقى الدعم، علاش لا؟ خاطر باش يمشي كما قلنا، راهو باش نعملوا به حكايه للدشره، باش نعملوا به حاجه معناها المعتمديه نبر، باش تبقى كيما عمل لي تريل الاخرين كيما البلالمه، مداخيل تريل تاع البلالمه مثلا مع سي حمزه البلومي، مداخيل تريل عملوا بها المره الاولى العام الاول محطات، الناس كانت تستنى المواي ترونسبور تستنوهم تحت شجر، عملوا محطات. المداخيل تاع تريل شاركت فيها سنه البلالمه اثنين، اللي هي معناها باش يقدوا فيه دروج، وين فما كاسكاد البلالمه، وين فما شلالات البلالمه. نحن لهنا مازلنا وقت اللي نحطوا ساقينا وسي تريل ما عادش حلمه باش يولي على ارض الواقع، وقتها اكيد باش نلوجوا المداخيل وين باش نحطوها، وان شاء الله نستثمروها في حاجه تنفع الدشره ولاد الدشره ومعتمديه نبر ككل.
0: برشا يقول لك تريل نفزه وتريل بنتير نجحوا لانه مديبيات السياحه عندهم تقاليد في الانتاج السياحي. سليانة عرف مشاكل كبيرة، لأنه مندوبية السياحة كانت معكش عندها تقليد بعد 3 سنين باش نجح. أنت في الكيف عندك ضمانات توا، مندوبية السياحة نجم تدعمك ولا تقول لك أعمل إي سي زيرو نشوفوا التظاهرة وبعد على ضوءها ننطلقوا، وتولي إي سي زيرو تتكفلوا بها أنتم، والتمويل يقوم على أساس معرض محلي، ربما صناعات تقليدية غيره، إنتاج محلي ينجم يعمل إي سي زيرو وقت مندوبية السياحة تدخل.
1: والله يعطيكم الصحة، أنتم حضرتم بحذانا اليوم إذاعة الكيف، باش نجيكم برشا مرات، باش نقلقكم برشا مرات، للي نوصل نحط ساقي في الطريق الصحيح نتاع التريل بتاعي. بون ما عادش نتاعي، نتاع التريل تاع نبر الكل. داكوردو، علاش لا؟ ما دخلوهاش السياحة، مرحبا، أي واحد ينجم يدعمنا. أو من هنا من المنبر هذا، من منبر إذاعة الكيف، نوجه الدعوة للناس الكل تنجم تعاوني في الحلمة هذه، خل تتنفذ على أرض الواقع. افيك بليزير، الناس الكل اللي تحب تشاركني في التظاهر هذه ولا في البرنامج هذا. افيك بليزير، مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا كما تشاور، نشجعك برشا على الفكرة، ربي يبارك لك. أنت إضافة تو نخرج شوية على التريل، مشيت جانب آخر إنسان أيضا، عملية تجهيز، لأنه نعرف مليح نبر حبينا ولا كرهنا عانت كثير وكثير في شهر جويليا، وتقريبا نجم نحكو التوانسة وإلا الغير اللي عايش لبرا تأسف برشا على ما خسرته نبر من غابات، وكنا خايفين على أهليها، لكن بالإرادة أيضا استطاعوا المقاومة، مقاومة الطبيعة، مقاومة أيضا هذه الأضرار، ورجعوا من جديد. أنت جبت فكرة جديدة اللي هو برنامج كامل إعادة تجهيز جبال نبر، أعطيني عليها فكرة صغيرة.
1: نبعدوا شوية على برنامج تريل، عندنا برنامج إعادة تجهيز جبال نبر إن شاء الله. بون، حسب ما معلومة اللي عندي، اللي ما تنجمش تشجر جبال تحرق سنة ولا عام نول ولا عام نول
0: بالضبط،
1: وما يلزم 6 سنين باش من بعد تنجم تتدخل فيه أنت كعنصر معنا بشري.
0: معناها تقول لنا نرجعوا لك 2032 خلي ربي حيك.
1: لا، عندنا جبال هذا اللي جبال كفاية مش يصير فيه تريل، ديجا تحرق 2016 أي. عنده 10 سنين
0: معناها أي، فهمت.
1: بديت الفكرة مع زملائي كالعادة، نرجع للنواة الأولى اللي خرجت منها اللي هي أساتذة التربية البدنية، وعلاش ليه المجتمع المدني كطرحت الفكرة في القهوة في بين أصحابي، نلقى الناس الكل دعمتني وتجاوبت الناس الكل والناس الكل معناها حاضرين، اعطونا الدات بركة ونطلعوا معاك ونشجروا جبال النبر اللي تعرضت للحرائق في الفترة الأخرانية. مازلت لي تول مسؤولين باش نمشي للغابات وباش نعمل كيما الخرجة كيما الروندوني كل جمعة إن شاء الله، هذه فكرة، باش نعمل الخرجة كل جمعة روندوني، على أساس كل واحد باش يشارك في الروندوني هذه يهزم 10 شجر ومسحة صغيرة ولا قدومة، ونطلعوا للجبل كل واحد قدامه يزرع 10 شجرات ونهبطوا هذه بقدرة ربي بإذن الله في الخريف تنطلق الفكرة هذه. وهي الدعوة من خلال إذاعة الكاف، نوجه الدعوة حتى الخارج معتمدية نبر، الناس الكل مرحبا بكم، نجموا تتصلوا بي في معتمدية نبر كمال دشراوي معروف لهنا، مرحبا بكم، في انتظار معناها الجواب من صولات إن شاء الله، مرحبا بكم باش يولي كل نهار حد روندوني للجبل القفي، ومنها إن شاء الله كل واحد مطالب بعد المشية باش يزرع 10 شجرات باش نرجعوا نبر خضراء ونرجعوا بلادنا حية، وان شاء الله ما يكون كان الخير ان شاء الله.
0: نجم نمشي منهج اخر، انت في قطاع التربية والتعليم، ونعرف مليح انه العودة المدرسية على قريب، ونعرف مليح ثم مواد علوم طبيعية وثم نوادي داخل المعاهد، ربما ايضا وظيفتك في التعليم تنجم تخولك ايضا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية، مع وزارة الشباب والرياضة، مع المعاهد المدارس الاعدادية الموجودة، نزرعوا فكرة التسجيل في فكرة التلميذ، وبعد نطبقوها على أرض الواقع في شكل نوادي، وكيف يكونوا أبنائها حماوا غاباتهم وأبنائهم تعلموا مهارات أخرى بيداغوجية وتربوية جديدة اللي هي الحفاظ على البيئة.
1: والله الفكرة كي بدت هبطها ديجا في وسائل التواصل الاجتماعي، لقيت القبول من قبول الفكرة، ومشينا المنحة هذا اللي هي معناها تلامذة تنجم تطلع وتشارك في الفكرة هذه. جاني تليفون من مديرة مدرسة الابتدائية برج العيفة مدموزيل ألفة يحيى، ونوجه لها تحية، مع نسي رياض الوسلاتي اللي هو مدير مدرسة نبر قرية، زاد كيف قال لي نعمل اتصال بالمندوبية تاع التربية ويعطونا لوتوريزاسيون ونطلعوا الوليدات ويشاركوا في الفكرة هذه اللي هي تجهير المنطقة الغابية اللي تعرضت للحرائق في الفترة الأخرانية.
0: يعطيك الصحة، أنت مشكور برشا، مجهودك الفردي ساعة ومجهود أيضا الفكر كيفية إنماء مدينة نبر، غاباتها ومجالها، وفكرة تريد راهو حاجة أزيل منها كيف وربط المجال الريفي بالمجال الحضري، تنمية اقتصادية كاملة للجهة إن شاء الله يمشوا فيه الخط هذا، لأنه ما تكون كان بالمقاومات. أنت يعطيك الصحة، مش نرجعوا استديوهات من بعد، مش نرجعوا العيد الجندوبي، باش نرجعوا كيف الناس الثقافيين الموجودة هنا، باش نرجعوا أيضا مع الدكتور من بعد إن شاء الله أيضا في رحلة صغيرة حول مدينة نبر، إضافة أيضا فراس عبروكو طموحاته في المستقبل والإكستنسيون ربما مش نشهدها مسبح نبر. نرجع استديوهات من بعد، نرجع إن شاء الله نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة من نبرلاند بمدينة نبر.

0: فاخترنا اليوم أن نكون في مدينة نبالة، اخترنا أن نكون في نبالان. الآن باش نمشوا في رحلة أخرى، زميلنا وابن المنطقة علي الجندوبي، مرحبا بك.
1: مرحبا بك نبيل، مرحبا بالزملاء اللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا بين الوسادة والولادة، بين الولادة نبر والوسادة إذاعة الكيف، اللي هما زوز عائلات كبار بالنسبة لي أنا.
0: عيد، أنت غيرت مشهد نبر طريقة ذكية جدا، بصفك تخدم في الإعلام. كانت نبر ما عندهاش أصوات، نجم نقولوا توس فيسبوكية، ما كانش ثم صور. خذيت الخبرة في الإعلام أنه شنو نجموا نركزوا برامج وفين التوجهات نتاعها، وقدمت منتوج نبر هاك فاش نجم يكون مهرجانات، خزان طبيعي، منتجات، وخذيت على عاتقك ونعرفوها هذه هواية وحب في نبر وحب المكان اللي تعيش فيه.
1: بالضبط بالضبط، هي الأصدقاء اللي يعرفوني يعرفوا أنه نبر الجميلة، معناها سلوغان بتاع نبر، نبر الجميلة، وهي نبر الحقيقة راي فيها إمكانيات إيكولوجية سياحية كبيرة جدا. المشكل التسويق الإعلامي ما كانش يزومي، معناتها ما كانش يسلط الضوء على بعض اللي هو ديجا السياحة منتوج مهما كان، معناتها السياحة بتنوعها. نحن نحكوا على السياحة الأكولوجية اللي متوفرة بطريقة رهيبة في نبر، عندنا إمكانيات كبيرة ماهيش ما تمش طرحها وما تمش استغلالها منذ سنوات. يمكن بتوفر معناتها الخبرة في مجال الإعلام وتوفر إمكانيات معناتها التقنية اللي ولت متاحة أكثر، أنه توصل صورة ولا توصل فيديو، معناتها ساهمت أنه باش نحاول أنا وبعض من الناس اللي أبناء نبر الغيورين على نبر نوصلوا على الأقل ما كان مخبئا ومخفيا في
0: أنت كنت دفعت برشا أنه تنجم تكون إقامة ريفية في نبر،
1: أكيد
0: دفعت برشا أنه ثم مخزون آخر في نبر، كما الزيتونة في نبر، كما الجبال، كما السد، وسوقت لها وخليت الناس ربما تركز مليح على جزئيات كانت مخفية. عيد
1: صحيح صحيح، هي نبر كما حكيت لك، نبر إمكانياتها السياحية كبيرة برشا، فما برشا ناس جو معناتها والأصدقاء وإلا حتى اللي فما شكون ما كانش عنده عليها فكرة وجاء واكتشف وحده. وسينابيل الذي فرصة باش ندعو كل شخص معناتها يحب يزور نبر، نبر عندنا معناتها مخزون كبير كسوا ايكولوجي والا حتى ثقافي وتاريخي. نبر راهو كيما حكى لك سعاد البكري، راهي امكانياتها كبيره ياسر، التصرف نتاعها معناها كيفاش باش تتصرف فيه المنتوج، كيفاش باش تمدوا اللي هما فما حتى ابناء نبر فما حاجات ما نعرفوهاش معناتها الحقيقه. انا في بعض التفاصيل اكتشفتها وانا نحوس مثلا، في تكتشف انه عندنا مثلا من بين الحاجات على قنطرة كانت تم تهديمها نتيجة للصراع الألماني الفرنسي، سعاد بعد توزيد يذكرها. أنا اكتشفتها مثلا في نبر، كي نخرج أنا عندي مجموعة من الأصدقاء نعملوا في سياحة بطريقة أخرى، سياحة متاع أبناء المنطقة، اللي هي عنا مجموعة متاع نخرجوا بالدرجات الهوائية واللي هي ندعو المغرومين الكل نبر، راو فيها سيركويات حاضرة مرحبا بيكم، راو كي تخرج بالبسكليت وتعمل دورة راو تكتشف بعض المناطق اللي بالحق تتخيل مشاهد وكأنك سافرت عبر الزمن. أنا نعطيك المنطقة هذه طبعا سعاد يزيد يضيف أكثر تاريخيا وشني صار فيها، معناتها معناتها مش نحكي لك سينابيل، هو نبر هو قد ما نحكي وقد ما نوصف الإمكانية نتاعها راي أكبر بياسر من أني باش نقدمها مانا في فترة وجيهة.
0: زيتك أكثر مسؤولية، لأنه نعرف راهو الغرام أحيانا باهي لكن يكبر المسؤولية وتولي أي جمعية أي تظاهرة أي إيفينمون يصير في نبر مش ولي عايد جندوبي تقريبا، إما هو المنسق والا هو اللي حضر لهم لوجيستين الشيء زي ما يعملوا.
1: اكيد انا الحقيقه ديما نقولها انا ابن نبر وفخور بهذا، لخاطر نبر راهو من اللي صغار معناتها انا هو باش ندخلوا حتى حديث بحديث، هو بالنسبه للمسبح هذايا اللي انجاز الحقيقه سياحي اجتماعي، خاطر بكري في الطرح حتى تاع فراس، انا نعتبره انه مجرد انك تجيب العائلات ويلقوا متنفس، معناتها كيف مسبح نبرلاند اللي هو مسبح وفضاء ترفيهي الحقيقة راهو يحسب لفراس لشجاعته ونجاحه، أكيد راهو باش يكون نجاح لبعض الشباب من خلاله. أنا ديما نمن أنه راهو الفشل يعدي والنجاح يعدي زادة، راهو كي تكون الشخص ناجح أول الناس اللي باش تدور به باش ينجحوا
0: أكيد،
1: وكي يبدأ شخص فاشل كي أول لعباش دور به باش يفشلوا زاد. هذه هي أنا وذي الحقيقة اللي نحاول، وأنا في نبر وأنا أنا ديما للشباب على الأقل وفي راسه يعرف وأكيد الجيل كامل، معناتها نحاول ديما الحاجة اللي نعرفها نعاونهم بها، نحاول زاد نتعلم من سعادة وبعض الإطارات اللي ما شاء الله عليهم في نبر، وعنا كفاءات كبيرة جدا معناتها وتفيد وش نحكي لك هاو معناتها.
0: وصلت في مرحلة الآن عياد أنه بعيدا حتى على الإعلام تدوين هذا المخزون، لأنه نعرف الإعلام عنده حدوده وعنده نوعية برامجه، أحيانا عملية تدوين تاريخ جهة كما هكا، تدوين أيضا بعض المعلومات كما حكيت على القنطرة بعد نرجع للسعادة نحكي عليها
1: أكيد.
0: المكتسبات هذه كما فراس ربي يبارك له في فضاء مسبح نبر
1: أكيد
0: ندخلوش قدام أنه
1: أكيد
0: أيضا دوله
1: أكيد، وبالله من خلال الحصة هذه نحب نترحمه على عم سلامة اللي بالحق مرجع كان زيد، وكنا ديما واحد من الناس كنت نمشي ديما كل ما تويتي فرصة نحاول ناخذ منه معلومات، اللي كان خزان معناتها تاريخي كبير اللي نبر وعنده معناتها برشا حاجات اللي تعلمتهم منه زيد، ربي يرحمه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. زيد نحاوله وذي بحول الله دي جعنا بكرنا وسعادة لنتحدثوا إن شاء الله، نحاولوا نعملوا وثيقة معناتها سمعية بصرية بإمكانيات المتوفرة إن شاء الله، واللي هي إن شاء الله متاحة وأكيد متاحة، نحاولوا نجمعوا فيها أبناء نبر اللي نجموا يفيدونا كل بأي تفاصيل كسوا في الموروث الغذائي ولا التاريخي ولا كل، نحاولوا نعملوا تبويب أنا وسعادة أكيد مدامه موجود فهمتني، ويكون شكل سيناريو محترم ونعملوا إن شاء الله حاجة وثيقة تاريخية على الأقل تبقى للأجيال القادمة، ونكونوا على الأقل نحن في يوم ما واحد بعد 30 كان خلنا 30 40 سنة نكونوا على الأقل نقولوا هكا فمش كون خلينا على الأقل موروثنا ما ضاع شكيك هباء معناها.
0: يعطيك صحة سعيد، حبيت نشكر بصفة خاصة مجهود الدرفيق كبير برشا على نبر تقدم الإضافة، وذكرت حاجة مزيان الوقت يداهم فينا برشا سعيد باش نسألوا عليها، ذكر عيد القنطرة هل أنه عملية الطرش صراع الألماني الفرنسي في تونس، نعرف سوق الأربعة وسوق الخميس شهدت معارك ميدانية بين جيوش ألمانية الفرنسية، وكان في اعتقاد أن انتهت المعارك في سوق الأربعة اللي هي جندوب. عملية الطرش من نوفمبر 42 إلى ماي 43 شهدت بعض المعارك في نبر.
2: هو نبر في شتاء 42 إلى حدود ربيع 43. الروايات الشفوية اللي سمعناها من الأجداد والموجودين التوى يحكوا بالتفاصيل الكبيرة عما شاهدوه وما عايشوه. أولها هو الطيران الذي دمر السكة الحديدية الرابطة بين نبر ومطر. ثانيا توقف العمل في منجم الحديد في وادي حديدة اللي كان في يوم ما يزود السوق الفرنسية بالحديد. ثالثا توقف النشاط التجاري المتعلق خاصة بتصدير الحبوب إلى تونس العاصمة، هذا من جراء تلك العمليات التي معناها شهدتها المنطقة أثناء الحرب الألمانية
0: والحلفاء مع المحور
2: بالضبط. ومعناها لدينا روايات شفوية كثيرة حول علاقات الأهالي بالألمان أولا ثم بالإنجليز وطريقة التعامل ومعناها نوادر وطرائف التي عاشتها المنطقة في تلك المنطقة، وهذا ما خلف فيما بعد أثار اقتصادية خيبة برشا، لأنه فقدنا معناها الاف معناها اليد العامله
0: الطاقه البشريه،
2: خصوصا لانه نبر كانت وقت ذاك كانت هي عباره على نقطه تستقطب اليد العامله من الجزائر ومن ليبيا ومن تونس. ولا ننسى انه في الثلاثينات معناها مباشره من بعد 1914 وقت اللي تم افتتاح المنجم تاع الحديد استقطبت نبر يد عامله من ليبيا، وكان ذلك سبب من احد الاسباب الكبرى في انتشار ما يسمى بمرض التيفوس الذي ذهب ضحيته اكثر من ثلث الشعب التونسي. ولدينا روايات للاسف معناها عندنا توا حتى اسم نقولوا نحن دار الوباء حاجاكم، اللي هو معناها يؤرخ لمرحله من مراحل تاريخ تونس بحكم انه مجموعه من طرابلسيه نقولوا نحن اللي جاوا للمنطقه لهنا باش يخدموا في المناجم وانتشر المرض وكانت معناها عنده تداعيات كثيره جدا. لا محاله المجال يضيق.
0: صحيح.
2: لكن تو نتحدثوا في الموضوع هذايا بتفاصيل اخرى. نحب نضيف حاجه لهنا.
0: في دقيقه للوقت السريع طبعا.
2: نحب نضيف نقطه لانه نبر راهي خزان للحبوب. ولا تزال الى حد الان اكبر مصدر لانتاج الحبوب والالبان في ولايه الكاف. ومعناها نامل مزيد من الدعم لفلاحي المنطقه حتى يحافظوا على حاجه التونسي في الغذاء نتاعو. وما بنيناه تلت 60 سنه نرجو ان لا معناها لا يقع التفويت فيه معناها بسهوله.
0: في دقيقه واحده. البعض يرى دستور استفادت من بقاء دار حبيب مسيكه. لماذا لا يقع استرجاع دار صالحه في دشه نبر؟
2: سؤال هام جدا. انا شخصيا عشت المرحله والتاريخ عطيك تاريخ بالضبط في 1981 عشنا فيها تخريب ممتلكات وملابس و معناها حوايج بصراحه
0: مؤسفه
2: جدا.
0: هي تو ملك الغير.
2: لا انتهت صحيح
0: انتهت. ثم امكانيين نرجع
2: ممكن هذا ممكن. ممكن انا نعطيك انا اللي يهمني في هذا التراث اللامادي
0: اي
2: بما فيه تاريخ صالحه وخاصه المرحله العمريه عندما كانت بنيه صغيره الى غايه عمرها 12 و13 سنه، وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للفنان صالح لا فقط معنا عبر نشر الأغاني نتاعه وهذا، وإنما رانا مطالبين باش نعملوا مهرجان ولما لا إحياء المهرجان المغاربي اللي كان في يوم ما معناها في التسعينات معناها نشط.
0: يعطيك الصحة يا سعاد المشكور برشا. سي كمال في دقيقة مش نرجعلك من البشراوي. حلم حكيت عليه بكري شوية نجم نعيشو في 2027 في نبر ولا لا؟
3: ان شاء الله 2027 ان شاء الله تري نبر ما يبدا تجسد على ارض الواقع ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه. ماذا سي راس عبروك؟ اولا حبيت نشكرك انت وكل معاك على حسن الاستضافه ويعطيكم الصحه ونشجعوك برشا وربي يبارك لك وشو انت قاعد تخدم. في راس عبروك صاحب مشروع نبرلان، عندك افكار مستقبليه لتطوير وايضا استثمار هذا الفضاء مستقبلا؟
4: مرحبا بكم مره اخرى. اكيد عندي افكار فهمني. عندي سي عياد ربي يفضله ديما يدعمني بالافكار.
0: باش تعمل مراكز تخييم مثلا وقت يكون تريل موجود؟
4: اكيد انا راهو الاسباس هذايا راهو مفتوح للناس الكل. توسكي اي ايفينمون اي انسان عنده ايديا تنفع نبر ها مش نوجه لكم من منبري هذا ومن اذاعه الكيف، راني نستقبل اي انسان عنده اي فكره تنجم تنفع نبر. راهو الاسباس هذا ماهوش نتاعي تاع اهالي نبر، وراني نحب نعاود ونقولها راني ما وصلتش وحدي للمرحله هذه. راهو هذا عمل جماعي من اهالي نبر من اصحابي من عائلتي من الناس الكل. نحب نشكرهم واحد واحد، نحب نشكر اي انسان وقف معي. بلا شكر خاص الكاتب العام بلديه نبر سي مرعي بوسالم، ما نحبش ننكر الفضل وقف معايا بالامكانيات الكل. سي عياد نحب زيد نرجع له ديجا جاري سي عياد يوميا بحذاي، اي حاجه ناقصه اي فكره راهو يودني بها.
0: باهي خلينا بعد توا الكلام العام نمشوا كلام الهدف.
5: واضح.
0: غدوه فضاء هذا ينجم نشاهدوا فيه كما حكينا مع سي كمال بكري أنشطة رياضية للأطفال بما أنه مسبح الأطفال. هذا العام الجاي نحن نحكوا موسم الصيف العام الجاي نشوفوا كندر ديسكو نشوفوا ربما أكواجيم ربما نشوفوا أغاني أطفال معاهم باراليل. نجم نشوفوا كيف كيف في تريد خيم موجودة. نجم نشوفوا مطعم مصنف أيضا أكلة تاع نبر وغيره معروف نبر بالعسل والجبن والكرموس معناها غيرك يقول لك جيت نبر نحب نذوق كرموس نبر نحب نذوق جبن وغيره. الأفكار ولادة تقول انت صحيح مازال وحدك مع المشروع لكن تنجم تستثمرها مستقبلا.
4: لا ديجا خذينا راه ماتريال نتاع نتاع المطعم فهمني وان شاء الله باش نخدموا على الاكل التراث نتاعنا حتى الناس اللي تجينا من برا مش نوكلوهم ماكلتنا فهمني. مع هذا مش نزيدوا نخدموا الماكله جديده فهمتني المتعودين عليها. والفكره اللي قلتها نتاع الرياضه ديجا اقترحت على صديقي من تشرا وقلت له علاش ليه علاش ليه ما نعملوش حاجه سبور في شوف الاسباس هذايا راهو مش محصور فقط كان راهو بيسين واسباس فاميليال في الليل اكاهو. جا المره اللي فاتت زاد نعاود نرجع كان مهرجان سيدي عطله كان مش يقام هنا يقام هنا في نبرلاند جست برك شويه صعوبات ديما راني نمشي للحل ما نحبش نحط كما يقولوا العصا في العجله فهمني ديما نحب نلوج على حلول.
0: اكيد
4: اقترحت على سي حسني مدير دار الثقافه بنبر علاش ليه ما يكونش مهرجان سيدي عطل يكون في فضاء نبرلان فضاء فهمتني كيجي حتى فنان فهمتني اسباسك تشوف ينور نبر. عن السين نتاع بلي نحب نرجع لها هذه مسرح نبر فهمتني شيء ياسف فهمتني 33 سنه من مهرجان سيدي عطل نفس السين ما زدناش فيها ولا شيء. من منبري هذا ندعو ان نطوروا ونحسنوا راهي نبر ما نقصها حتى شيء رانا النجم رانا النجم ونوصلوا كيما قال سي عياد راهو عندنا الكفاءات عندنا ناسنا بالحق رانا النجم شبابنا كيف كيف راهو عندنا شباب ديسبليني تبارك الله عليه جوست تبارك ندزوا معاه والحمد لله على كل حال.
0: شكرا لك فارس عبد الله يعطيك الصحه شكرا لك زميل عياد جندوبي شكرا لك ايضا سي كمال درساوي شكرا لك سي عادل نشكرك برشا في كنزه اليوم لقيناها احنا في الواقع اكثر من كنز المسبح اليوم زميلي عباس جوابلي رافقني التقليد في المحطه الخارجيه شكرا زميلي فيصل المحمدي في وسط البث المركزي هند اليونسي في مراقبه البث من الغرفه الفنيه نقولكم الناس الكل شكرا لمتابعتكم اليوم الحصه من فضاء نبر لاند نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى جديده عبر موجات اذاعه الكيف في امان الله ان شاء الله.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، وإن شاء الله فنيتكم زينة، وإن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة ومريحة على مختلف شبكة الطرقات. كما نتمنى لكم إن شاء الله تلقوا معنا الإمتاع والمؤانسة. اليوم يظهر لي بشائر خير شوية، ثم شوية هكا نسمة باردة شقت السخانة القوية ذي اللي عشناها، إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهود، إن شاء الله نتمتع شوية بنسائم الخريفة اللي تبدأ بشوية بشوية تدخل علينا، وإن شاء الله نرجع لك النشاط والحيوية، وإن شاء الله عودة مدرسية آمنة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة اللي بدأت الاستعدادات في الحقيقة من توا للعودة المدرسية. مرحبا كذلك بكل استفساراتكم في عالم السيارات، الميكانيك، التأمين، النقل الغير منتظم، والسلامة على الطرقات. احنا ديما في عالم الاوتوموبيل، ديما نلوجوا على التوندونس، نلوجوا على الماركات الجديدة، نلوجوا على العلامات الجديدة اللي خارجة توا في منافسة كبيرة مع أبرز الشركات المصنعة للسيارات. بطبيعة احنا علينا الماركات، علينا الاختيار، القوة، الرفاهية، وانتم عليكم الاختيار. ركن لول اللي تعودتوا به كالعادة، ركن الكومباراتيف، زوز علامات تجارية في الميزان، نقاط القوة، نقاط الضعف، أبرز المواصفات وكل ما تتميز به، زوز علامات تجارية. ركن الخدمات كالعادة، ركن التوميكانيك، ديما نحكوا على الصيانة والمراقبة والحلول الممكنة للأعطاب الفجئية اللي تنجم تصير لكم باش نجموا نقصوا لكم التعب ونخفوا عليكم زادة من المصاريف الزائدة. ركن اوتو ترانسبور نحكوا على مشاكل قطاع النقل الغير منتظم. ركن اوتو اسيرونس نحكوا على قطاع التامين والخدمات المزداد للحرفاء بين الواقع والمامول. الاخبار المتفرقه، اخبار الاسبوع المتعلقه الكل بالسيارات وقانون الطرقات، ديما حاضر معنا كالعاده في السويعه الاولى من 11 حتى نصف النهار. بطبيعة تدخلاتكم ديما تكون على الأرقام الهاتفية، ديما تكون موجودة معنا في المباشر باش نجاوبوا على كل الأسئلة اللي توصلنا. بطبيعة ديما الأولوية لمشاركات السادة المستمعين. سؤالتنا الثانية كيف نكملوها زادة بالإجابة على التساؤلات، ونأخذ زادة دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. بعد باش يجينا ركن على الطريق باش نحكوا اليوم على المعاينات الفنية والميدانية لرصد الإخلالات على الطرقات ونقاط الاختطار، ما يسمى بالنقاط السوداء اللي يقوم بها المرصد الوطني للمرور، أي دور لهذه المعاينات الفنية الميدانية. وبالطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم كالعادة عندكم زوز جوائز. الجائزة الأولى، إذا كنت تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي، يلزمك تبدأ بالكود لول، ومن بعد تعمل البراتيك وتعمل المناورات والجولان. خوض الخطوة الأولى وربح معنا التكوين مجاني في قانون الطرقات، تأخذ كود ونزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. وين مش تلقيه الأوفر هذا؟ ما تلقيه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. هذه بالنسبة للمستمعين في الكاف، وإلا حتى سليانة بحذانة قريبة شوية منا. بالنسبة للمستمعين في جندوبة وبيجة، مدرسة سليم هادي بجندوبة كيف إذا كنت تحب تعدي البرمية وتولي تسوق وانت مرتاح، تلوج على التكوين الجدي والكود ويولي سهل، وتبدأ تتعلم خطوة خطوة بأحدث الطرق، ما عليك كان مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. زادة تنجم توفر لك دروس عن بعد، تنجم حتى تكون في باجة وتتعلم عن بعد، ومن بعد تمشي تعدي الكود، ومن سيبوك إلا ما تاخذ الكود من غير ما تدفع حتى مليم في كل ساعات التكوين. هذا تقريبا كل ما عنا من هنا حتى الماضي ساعة، إن شاء الله أتمنىكم متابعة رائقة، مع تحياتي لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر. هاي شكون معنا اليوم؟ هاي تصوروا اليوم شكون معنا اليوم؟ هشام مسحابة يقود الرحلة تقنيا، يونس الشيرني في ديجيتال، سعاد الشيرني في مراقبة، في التنسيق العام للحصة. هند اليونسي في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، ومكرم في تأمين المكالمات الهاتفية. هذه تحيتنا الغنائية الأولى، وأنا رجعي.
1: يلا يلا يلا.

0: مرحبا بكم اصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء ونجدد ديما التحيه لكل ملتحق بنا على موجات راديو كيف لحداش وربع، ولقاء يتواصل معكم الى حدود الساحه الواحده بعد الزوال. نعرفش اليوم مش مين، اليوم مش مركز اليوم بكذا هشام، بس هذا ديما هو ديما ما يخلينيش نركز ديما. ها مرحبا بكم الناس كلها، مرحبا بكامل الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر. محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنه النقل، مرحبا سي محمد خضيري.
1: مرحبا بك صديق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي خبيرنا واستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء سيارات، مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: اوكي غيبه جماعتين خذيتكم جيب حر حر بكذا.
2: الحمد لله.
0: سي حاتم بالشادلي كرونيكور البرنامج، مرحبا حاتم.
3: اهلا صباح الخير، مرحبا بالجميع.
0: طب مش عاد نسليك المنسق العام للحصه، المنسق العام ها باعتبارك تعمل تنسيق زاد
3: ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
0: سي محمد صالح البوسالمي استاذنا كذلك وخبيرنا في ميكانيك وكهرباء سيارات، مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا سي توفيق، مرحبا بك وبالزملاء، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بكم الكل منورين في انتظار يلتحق بنا بعد شويه عصام الدشراوي خبيرنا في التامين او في الطريق، ان شاء الله دقيقتين ثلاثه يبدا بحذانا عصام. نبدو الركلول اللي تعودتوا به، زوز سيارات في الميزان اليوم، مش نحكوا على لوبيل كورسا بتباع علامه معروفه وقديمه برشا لوبيل كورس، كيفاش ولد لوبيل كورس الجديده توا اللي سعرها 62 مليون و900، وباش نحكوا زاد على الهوندا اليوم اللي سعرها 79 مليون و980 باش تتميز كل سياره، شنو الحوايج الباهي شنو الحوايج الخايبه. بكل اختصار نبدا معاك سي محمد صالح، اش اخترت لنا اليوم؟ ماي اخترت لنا
4: والله
0: اليوم
4: انا ما تعرفي ديما نختار الكهرباء الباهيه.
0: والله قالوها جماعه في الاستوديو، قالوا لي سي محمد صالح اختار الكهرباء الباهيه وخلينا نحن كل امانه بكل امانه. اه سي شاكر ما تغشش، قال سي محمد صالح اختار الكهرباء الباهيه له.
4: اخويا انا ندلل على فلوس يا
0: اخويا. عندك الحق. هاي تفضل. هاي
4: والله عند انا اخترت الهوندا جاز 1.5 لتر اللي هي 79 مليون و980. الكريه هذه موجوده، هي سيدا ما ديسبونيبل سيدادين، خمسه بلايص خمسه بيدان، وفيها جارانتي ثلاث سنين. الباهي

0: Você recorda a motorização, motor e sons, 4 cilindros, híbrido, mais 2 motores elétricos, motor e sons, puissance tel 5 chevaux, puissance 10 mil, que maneira chevaux, olhem 2 motores elétricos, 1.000 chevaux, l'hybride auto-rechargeable, maneira de charge abatibiato, maneira de manejo elétrico, fomos-lhe, ou fi, o acto de funcionamento, e a menagem de funcionamento mixto, ou a minha família elétrica.
1: Bem. Be?
0: و كوبر نتاعنا كوبر نتاع الموتوريزاسيون الكوبر نتاع الموتور فهمت ليسونس 132 نيوتن متر في 4500 والكوبر نتاع لي موتور الكتريك 253 نيوتن متر
1: باهي
0: هذا من ناحيه الموتوريزاسيون اللي هي بصراحه باهيه برشا
1: باهيه اي ثم نقاط قوه اخرى ابار الموتوريزاسيون
0: نقاط هي كلها نقاط قوه
1: كلها
0: هي شوف ترانسميسيون في بوات اوتوماتيك سي في تي فهمني الديمونسيون ماهيش كهرباء باهيه ماهيش صغيره 400.4 سنتي طول 169 في العرض و 148 في الارتفاع الكوفر نتاعي يهز 304 ايترات وقت ركض الكراسي من تالي يولي يهز 1205 ايتر البرفورمانس تاعها من 0 ل 100 كيلومتر تعداها في 9.4 ثانيه والسرعه القصوى 174 كيلومتر في الساعه هنا نشوفوا زاد الحاجه الباهيه برشا كونسوماسيون كونسوماسيون اوربان 2.5 لتر في 100 كيلومتر
1: 2.5 ها 2.5
0: وفي الاكسترا اوربان 4.2 وقت نقولوا ميكس 3.6 لتر في 100
1: كيلومتر ما تاكلش خلاص سي بيان معناها هذه الميزه الباهيه تعجبنا الناس كل التوانسه
0: ميزه باهيه برشا فهمني مع بوات اوتوماتيك مش عاديه فهمني لي زيكيبون سكوريتي فيها كل شيء فيها لي لابيات فيها لي زيرباك فرونتو لاتيرو وريدو سونترو معناها من الجوايه كله من الوسط كلها فيها لي زيرباك
1: دايره بيك لي زيرباك من كل شيء
0: من كل شيء فيها الارم اونتي فول فيها الارت فرانشيسمون تاع دي ليني معناها دي كاميرا تقول لك راك تخرج على الطريق فيها ليماج اوتوماتيك نتاع الضوء دي فو اسيسونس تاع الفريناج
1: حتى تعبي ظلي نتاع الفاتيك فيها يظهر لي
0: كل شيء فيها اد على كوندويت فيها ديماراج اون كوت تبدا في ساعه ساعدنا ياسر في كيف نحن ديما
1: ما توخرش الكهرباء التالي
0: ما توخرش التالي زاد اد في المنتيان نتاع الفوا باش ما تخرجش على الطريق ستاسيونمون فهمتني فيها رادار دو ريكيول ورادار افون وكاميرا دو ريكيول ديريكسيون اسيستي ريجيلاتور دو فيتيس باش تعدل الفيتيس تاعك ريكونيسونس دي بانو معناها دي بانو تنجم تقراهم الكهرباء قدامك
1: سي محمد صالح سي شهيتنا في الكهرباء هذه اليوم
0: والله فيها برشا حوايج
1: مش معروفه مانيش نشوف فيها برشا تركيب
0: صراحه مع السومة هذايا معقوله برشا فهمني
1: معناها بوات اوتوماتيك وبالمواصفات هذه وبالقوه هذه بصراحه كهرباء تستاهل 80 مليون تستاهل
0: تستاهل لا تستاهل بصراحه باش كمل لك اللي فيها فيها اونتي برويار ليد الفو زاد الفار نتاعها فول ليد كامل ليد الفو دي جور ليد جون تاع الومنيوم 16 نفوس لي كونيكتيفيتي كلها فيها كومونيكاسيون ميكرو سنترال تبارك الله كبير 9 بوس
1: 9 بوس
0: اي الفولون تاعها كوير وشوفون وملتي فونكسيون ريغلاب في الهوتور والبروفوندور تصور معناها
1: كايز يز يز سي محمد صالح
2: توفيق باش يبيع الكهرباء تاعه
1: بعد يظن الكهرباء هذه لا لا ما هو سي محمد صالح قال كلمه قال دلوا على فلوس ابكي على فلوس ابكي على فلوس 80 مليون ماشي شويه راهي تو احنا رانا نقولوا 80 مليون تو باهين للكهرباء اما شكون اللي عنده 80 مليون
2: ممكن تقارنها بالكهرباء الاخرى 82 مليون
1: اي اما شكون عنده 80 مليون كونتون باش يخلص يشري كهرباء القروض البنكيه على الليزينغ ربما
2: 80 مليون كونتور انا باش تعمل قرض ولا على ليزينغ باش تزيد على الاقل 16 مليون اخرى
1: على الاقل
0: والله سي توفيق راه تشوف كراهب اخرى واغلى من السوم هذا وما تلقاش فيها
1: ما تلقاش كيفك بالمواصفات هذه
0: والله ما تلقاها اكثر اغلى من هكا ما تلقاش من غير ما نحكوا لي ماركه ما تلقاش
1: باهي ما نعرفش شاكر باهي خلينا نكتفي بالقدر الوقت يضغط علينا سي محمد صالح خلينا نشوف سي شاكر باي ما نعرفش كيفاش نتحدث على لوبي كورس
2: ما نجمش نقدم حتى شيء سي توفيق بما انه سي محمد صالح خذ لنا الكهرب الممتازه خويا 80 مليون
1: خويا قال لك انا عندي 80 مليون باش نشريها
2: بارابور
1: يلزمك تكون عندك 80 مليون
2: كهرباء ما تحطهاش في الريشارج اوتوماتيك معناها تتشارج الباتريه تتشارج اوتوماتيك من اللي دو موتور الكتريك ومن الموتور ايسونس
3: وب 80 مليون بارابور مقارنه بالكهرباء السينيه اللي قاعده تدور توا هاي ب 90 و100 و120 معناها نابسه راح تامن نشوفها بالوضعيه دي باللي زوبسيون هذيا كهرباء ممتازه
1: زي ما تنساش اللي عندك لوبيل كورس
3: عندي لوبيل كورس الكورس ما فيهاش حاجه معناها
2: شعبيه
3: هي
1: لا مش شعبيه مش شعبيه
2: تعتبر شعبيه
1: 62 مليون 900 مش شويه راهو
3: 62 مليون 900 نعاودوا نعطوا الهستوريك نتاع
1: ما تنساش فيها كيربوز
3: الهستوريك نتاع لوبيل سي توفيق هي بدات السيارات هذول لوبيل بداوا المعمل من عام 1980 خارجه اكثر من 14 مليون سياره
1: سياره
3: معناها معروفه
1: هي لوبيل احنا نقولوا في الاخر ماهيش باهيه
3: لا ماهيش بون هذه
1: قارنوها بالهوندا جاز واللي خير اما كسياره واحده لوبيل كورسا ماهيش باهيه خلقت يوم السيارات القدم وناجحين لتوا فما بالك لوبيل كورس التو جاي
3: تو لوبيل كورس الجارانتي نتاعها بين من 3 سنين على 100000 كيلومتر فيها خمسه مقاعد وخمسه ابواب نمبر سيلندر 3 انرجي اسانس 5 شيفو بويسون شيفودين 100 شيفو الكوب الباهي كوب 205 نيوتن متر في 2750 تور بار مينيت سيلندريسيتي اي بورتون عندها تيربو 1199 سنتيمتر كوب زاد باهي بوات مانيال في اللونغور 4 متر على متر 70 وفي الهوتور متر 40 الكوفر نتاعها 309 لتر الباقي كل معناها سياره عاديه تمتاز فيها جام لي زوبسيون هكاك فيها كاميرا دو ريكيل على 180 درجه فيها فو دو جور الكونكتيفيتي معناها لوتو راديو سي سوت بارلور ليكرون
1: سونتال عادي الكل موجود دي
3: ديسبوس
1: معناها مش خايبه كهرباء
3: مش مش خايبه ونا وديما راه نعرفوا انه
1: ان شاء الله نوصلوا لها نشروها
3: لو باي كورسا كي قارنوه بارابور رونو راهي لو باي كورسا ديما في التوسكي معناها في الطول بصفه عامه هي تتبع الفولكسفاجن انه ديما
1: معناها الطول نتاعها اصح
3: اصح
1: اصح معناها قوي قوي
3: ديما معروفه سواء في اللونسيون سواء في النوفو وكانت عندها
1: مش كيما الانواع الاخرى الطول
3: شويه الموتوريزاسيون كانت في اللونسيون معناها شويه في الليزو في الديستريبسيون وتنحت الوضعيه هذيا بالوقت معناها قاعدين كل مره يطوروا فيها في كوتي موتوريزاسيون اما البقيه كلها سياره ممتازه وما فيهاش عيوب
2: بايجاز بايجاز على احنا جبدنا على على لوبيل لوبيل من اللي دخلت في الجروب بي اس ا وتستعمل في الموتوريزاسيون بالشين كربون مش الشين الحديد ديما نعرفوا احنا موتور في 3 سلندر ما ينجح الا ما تبدا اللي ما يبدا يستعمله في الشين الحديد ودير رجعوا ثم في البيرتيك رجعوا في في الشان الحديد وتخلوا على الموديلات اللي ما نجحتش في الشان كربونيك هذيك الموتورات القديمه ديما انجح من الموتورات هذه في الكات سيلندر علاش انت تو قلت راهي لوبيل القديمه ناجحه فما بالك تو ديما المشكله في الموتوريزاسيون اللي يحبوا ديما يضغطوا على الكلفه ودخلوا لنا الشان كربون هذه اللي تولي تعمل شويه في كونسوماسيون دو ويل وتفيلينا في الكريبين تاع تاع تاع تاع البومبا ويل هذاك علاش يلزم يرجعوا للواحد حاجه برك على الكهرباء اللي كان يحكي عليها سي محمد صالح في قبركة راهي ما تدخلش في الامتيازات الجبائيه بما انها ما تتشرجي روحها بروحها اللي يدخلوا في الامتياز الجبائيه اللي عملتها الدوله هي الكراهب الليبريد اللي باللي بورن نتاعها
1: باللي بورن نتاعها معروف هذه يعطيك الصحه حاتم شكرا لكم هكا نكونوا كملنا الركن الاول توا ومضه كهربتي اذا كان حاضر هشام باش نبداو نستقبلوا التليفونات ونعطوا برشا اخبار وبرشا معلومات ديما في مواضيع تتعلق بالسيارات.

0: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل، حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك. إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي، كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: مده كرهبتي في عينيا عمرها ما تخليها بيا.
2: أكيد السياقة والصيانة مع بعضهم، راوي السياقة من غير صيانة الكهرباء بتخليها بيك، ويلزم ديما الصيانة الدورية واليومية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء، وخليني نزيد نرحب بصديقنا عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين. مرحبا عصام.
3: صباح النور توفيق، مرحبا بك ومستمعي ذات الكيف.
2: شوف ديما جماعة التأمين ديما منورين ديما شباب، ولو اني نوياك فيهم اللي ناقصين شوية في الميكانيك وفي الله ديما الحمد لله جنجل كل في الميكانيك، احنا نتبعوا فيهم
3: حتى احنا متجندين توفيق. حتى احنا متجندين
2: ليه؟ متجندين في حوايج اخرى، في الميكانيك و واللي بان هذول
3: متجندين في المالية
2: جماعة في المالية. لا يا خاطي انت مختص في المالية
4: ولا ما يغلبوا حد.
2: مرحبا بك حسام. لا نتعلموا، قاعدين نتعلموا منكم. اي نستقبلوا تليفونات اذا كان ثم تليفون 78 100 او نعطيكم التليفونات الكل معنا 78 227 700، والا تطلبوا على 70 281 725، والا تطلبوا على 70 281 726. هاو مره تبدلوا 725 مره 726، نعاود 70 281 725 والا 70 281 726 وإلا على ستاندار 78 227 700. هذه ثلاثة أرقام على ذمة السادة المستمعين باش تسألونا في ميكانيك وكهرباء السيارات، تسألوا في النقل الغير منتظم، تسألوا في التأمين، تسألوا في قانون الطرقات والسلامة المرورية. به به في انتظار تحضر المكالمات الهاتفية. خلينا نبدأ بشوية الأسئلة اللي توصلنا خلال الأسبوع. بطبيعة ثم تليفون عندك هشام يقول لا به به ثم شكون يقول لك عندي حس في الكهرباء كي ننزل على الفريناج. شاكر سي محمد صالح، كي ننزل على الفريناج ثم شوية حس البلاكيت تعمل تزريت، البلاكيت تبدأ تعمل في تزريت في الكهرباء. تيجو دو
4: توفيق. ثم نوعية من اللي غارنتير دو فرام بصفة عامة اللي خاصة في الباتانات اللي هما للبيير،
2: اي
4: ولا البيير هذولا هما فيهم نوع من الميتال نتاعهم مع خاصة يمسوا شوية ما يولوا معنا أمومون دو فريناج توقع كتزريتة هذيك. هي نوعية متاع باتانات كاليتي متاع فريناج تتنحى إذا كان هو يبدل اللي غارنتير دو فرام،
2: يبدل الباتان دو فرام. شوف سي محمد صالحه معنا بالتليفون،
5: تنجم في اي وقت. نفس الحكايه باش نقولها لك، اما دو بريفيرابل ما يركبهمش
2: الصوت ما نعرفش هشام
5: وي نسمع فيك. قلت لي باتان، لي باتان هما اللي يعملوا الحصه باهي، ولي باتان اللي يبدا فيهم الجارنيتور فيها طروف نتاع حديد. هذه هو راهي مش باهي كذلك، حتى معناها ذلك
2: اللوحه. باهي ثم تليفون معنا. الو عسلامه.
6: الو صباحكم بخير.
2: صباح الخير سيدي عسلامه، مرحبا.
6: نهاركم طيب الناس كل.
2: مرحبا سيدي، مرحبا بك، تفضل سيدي.
6: شكرا بارك الله فيك سيدي. بالله نحب نسري معكم اللقاء في ثلاث نقاط.
2: اي
6: اذا كان امكن، اذا كان تسمحوا
2: لي. اي باجازه بركة باش خلوا برشا التليفونات.
6: اي معقول تفضل
2: تفضل تفضل تفضل تفضل مرحبا بك تفضل.
6: بالله اخر الدراسات اثبتت سيدي توفيق انه التونسي 2% من المجتمع التونسي ما يقروش النوتيس نتاع الدواء. اللي هي مخطره جدا على السياق. لانه النوتيس نتاع الدواء فيها كروا احمر. هذاك
2: من الادويه الممنوعه يعتبر.
6: صحيح. فيها نسبه من التخدير باش تنقسم الالات كما انا من الراس اليدين الرجلين الكل. يعني واحد كي يشرب دواء يلزمه مده زمنيه باش يرتاح قبل ما يشد البولون. هذه الاولى. الحاجه الثانيه اش اثبتت انه قله النوم وشرب الكحول نفس الشيء يفقد ساق التركيز. نفس الشيء.
2: صحيح.
6: هذوما اثنين. ثلاثة السرعة. السرعة على قد ما تزيد السرعة العينين تكبتي صور وترسلها للمخ اللي يؤمر الحواس.
2: أيه؟
6: على قد ما تزيد السرعة
2: أيه؟
6: تكثر لك الكابتور ديكران هذيك للمخ.
2: أه؟
6: المخ يعجز عنده ساتوراسيون.
2: أه؟
6: ما عادش ينجم.
2: أه؟
6: يحتمل تولي عدم التركيز يحصل ما لا يحمد عقبه.
2: وحتى مجال الرؤية ينقص برشا يولي.
6: يرحم والديك أيه؟ لأنها أيه؟ مربوطة أيه؟ بالرؤية.
2: أيه؟ أيه؟
6: ثالثا أيه؟ نستبشر شوية في توفير
2: أيه؟
6: على خاطر عند الدول المجاورة اللي تستعمل في الرادار الآلي الرادار الذكي باش نولوا نحن نستعملوه كيفهم هما بروشين مون في البرنامج
2: شاء الله شاء الله
6: اللي عنده توازن توازن اللي هي عندك الأولانية السرعة الثانية التليفون الهاتف الجوال والثالثة هي
2: حزام
6: الأمان ثلاثة ثلاثة مع بعض وشكرا لكم على
2: شكرا
6: للاصغاء وان شاء الله ما اكونش طولت
2: شكرا عليك. شكرا لك يا عماد نقاط مهمه جدا الحقيقه نقاط مهمه جدا هذه راهي مربوطه الكل بحياتنا والسياقه راهو برشا نقاط تو نرجع لها بالتفصيل هاي مكالمه اخرى الو عسلامه الو
7: عسلامه خويا
2: مرحبا سيدي عسلامه
7: عايشك صباح الخير
2: صباح الخير سيدي شكون معايا خويا
7: عايش اياد من الكيف
2: اياد مرحبا خويا اياد
7: عايشك اخويا
2: عايش
7: ما هي عندي بان في الكهرباء حبيت نستفسر
2: اي اي مرحبا تفضل اي
7: عايشك أي. عندي بولوسيس
2: بولوسيس اي
7: باه كانت امورها مريقله وليت كي نعمل الديماراج
2: اي
7: تصير فيها خضه والريجيم يطيح
2: اي
7: وبعد ترجع تخدم لاباس عليها
2: في الوقت معناها الخضه توقع في الوقت
7: جيت في الديماراج كي نخدم وكي تبدا الكهرباء سخونه مش بارده في بارده ما تعملش عادي
2: كي تبدا سخونه الكهرباء باه
7: كي تبدا الكهرباء سخونه
2: إيسونس الكهرباء إيسونس الكهرباء إيسونس
7: إيسونس بولو سيس إيسونس
2: باه باه
7: البان دور تلوجت كذا كل واحد يقول لي طونكو تخدم ما فيهاش مشكل عباب
2: باه سخونة كي تبدا سخونة الكهرباء
7: كي تبدا سخونة كي تبدا باردة صباح
2: قلت إيسونس ولا مازوت قلت إيسونس ولا مازوت
7: إيسونس
2: إيسونس إيسونس باه باه بعد الببليسيتي نجاوبوك يا دبق معنا سمعنا في الراديو
7: وبالله سؤال اخر
2: لا بركة. لا ببليسيتي وبعد نرجعوا لك يا دبق معنا ابقى معنا ابقى معنا
8: اشهار فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظه مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج اشهار
9: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2
10: ما تذكر هبتي في عيني عمرها ما تخليها بيا
2: هاي نرجع نكملوا مع اياد اياد السؤال الاول فهمناه السؤال الثاني يا اياد
7: البارح شعلت لي لو بي سي
2: اي لو بي سي
7: عملت دياغنوستيك
2: اي
7: اعطتني كابتور نتاع البيدال داكسيليراسيون
2: اي
7: قالوا لي نظفوها بالبرودوي نظفناها اذا ما صار حد شيء والكهرباء ولات ساعات تخض هذا دياغنوستيك شاطئ وعاودت شعلت لي اليوم لو بي سي
2: عاودت شعلت طيب سي محمد صالح اذا كنت تحب تاخذ معلومه من عند اياد قبل ما يغادرنا باش نجموا نجاوبوها
11: اي بالله السؤال الاول ما سمعتوش بكدا خمسية ديماراج وقت تبدا بارده
7: ناخذوا ديماراج تصير خاضه الريجيم يعبد تحت العشرة كانها الكهرباء باش تسكت ويعاود يرجع وترجع تخدم نورمال معناها في الديماراج كان كي تبدا الكهرباء سخونه كي تبدا بارده ما تعملش هادي تعمل ذلك كان كتاب ده لقوي في 90
2: به السؤال الثاني سمح مصالح واضح ها
11: السؤال الثاني واضح
2: به خل نجاوبهم بعض اياد تعلقوا وتسمعنا في الراديو اياد به شكرا لك على الاتصال المكالمة الثالثة الو عسلامة الو
12: صباح الخير سي توفيق
2: مرحبا سيدي عم الطاهر مرحبا بك
12: يبارك لك تحية لك تحية للتقنيين وتحية للسادة الخبراء معاك وتحية للمستمعين سؤالي يعني خاصة للسادة الخبراء وخاصة للسيد محمد صالح ربي بالنسبة للسيارة تاكل برشا ايسونس هل سببها البوجيات وإذا كان البوجيات يعني عندهم عمر قداش يلزمهم يتحطوا يدوموا في الكهرباء وإذا كان سبب الأكلان هذا بتاع الليسونس من البوجيات إذا كان نحلوا نشوف البوجيات شنو العلامة اللي نلقاها في البوجيات يعني
2: باه باه باه
13: سؤال واضح.
2: تحب تعرف البوجيات شنو المشكلة؟ كيفاش نعرف السؤال الأخراني بكل ما فهمتوش أنا الحقيقة.
13: السؤال الأخراني بكل إذا كان البوجيات نحلوهم ونشوفوهم ونلقوا فيها شنو العلامة
2: شنو العلامة اللي تبين اللي هي ما عادش فيهم البوجيات؟
13: ما عادش فيهم
2: البوجيات. واضح واضح.
13: خاصة احنا عندنا سيارة كليو بومبي قاعدة تاكل الأيامات بتلفزيونس بصفة غريبة.
2: واضح عم تار. شكرا لك على الاتصال. نشوفوا مكالمة أخرى. ألو عسلم. ألو
14: صباح النور سي توفيق.
2: صباح الخير سيدي سي محمد صالح. مرحبا بك.
14: محمد صالح
2: مرحبا بك. مرحبا.
14: ولا سي توفيق ثلاثة حاجات خفيفة
2: خفيفة بسرعة.
14: عندنا باهي عندنا اللي هيحبس ديم بوزيسيون في الليل ويخلي لك الضوء الليل شاعل.
2: اي
14: راهو ذاك تحجب عليك الرؤية ما عادش تنجم تشوف خاطر تبدا مقابلاتك ما عادش تنجم تشوفها.
2: اي
14: سهل جدا انه يحط بيز يتيح الليل يمشي الليل شوي.
2: صحيح صحيح.
14: باهي عندنا الحاجات الضايعة سي توفيق. واحد ناس فاليجا واحد ناس مفاتحة واحد ناس وراق واحد ناس تليفون. بالله نداء لزملائي الكل نداء لزملائي الكل من المنبر هذا نقول لهم يا ربي اي واحد يلقى مفتاح بطاقة تعريف تليفون حكايه يهزها للناس اللي بعدنا الغرفه نتاعنا بس بقول اخوي لو عندي وعندي وعندي
2: باه باه.
14: ونداء هذا السيد الوالي خاص بالله السيد الوالي حلنا بيرميد بلاس راه ما عادش عندنا سواق تاع تاكسي خلاص انا في جندوبه
2: بيرميد بلاس في جندوبه
14: ما عدناش سواق تاكسي في جمله سي توفيق.
2: باه باه اخوي يعطيك الصحه. وصلت النداء نتاعك خلونا نسموها النداء نتاعك اللي باش يعملوا البيرمي دو بلاس لسواق سيارات التاكسي. شكرا ليك محمد صالح. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. عسلامه مرحبا صباح الخير.
15: صباح الخير
2: سي رشاد بن جبلي. مرحبا
15: تحياتي التوفيق. نحييك ونحيي ضيوفك.
2: مرحبا بك. الغرفه شنو احوال الغرفه؟ صافا تخبر الامور ماشيه؟
15: لا الامور نحن نقولوا شده في ربي.
2: اي
15: انا بالنسبه للغرفه تعب من القطاع انا تعب واللي زاد التين بلا وحبيت ندخل اليوم على ملاحظتين ولا كيفاش؟
2: اي اي اي
15: الملاحظه الاولى
2: اي
15: احنا تكلمنا على الطرقات اللي دمرتنا والشكايات من المواطنين اللي ما يحبوش يوصلوا لبيوتهم من البنيه التحتيه. تكلمنا وخرج السيف وحاول له جيشتين ان شاء الله يكون مبروك سعيد علينا ونشوف اللي يصير فينا. ثلاثه في توفيق انا مشكلتي وين؟ لا ترى كيف فيها سلطه ولا ما فيهاش؟ فيها مراقبين ما فماش؟ فيها مسؤول يوقف على البلاد ولا ما فماش؟ نحن كتاكسيات وصلنا باش نعملوا مشاكل مع المواطن والسلطه تتفرج. يا ترى انا ملاحظتي الاولى اليوم التوفي سامحني بالكلمه التوفي اللي تصب في الدمات. يظهر منها السنان وكل دوره من دورات مثلا تاع لاجيب ولا لا يفي يبقى كيف البيطو يهبط في الكياس.
2: و200
15: فهمت ولا يجلس يولع حشاكل حجره.
2: صحيح صحيح.
15: هذه واحده. البنيه التحتيه ثاني اللي تكلمنا عليها وما صار منها شيء. سما جاي العوده المدرسيه وليدات ما شاء الله ربي عامهم مبروك سعيد. اش حضرنا لهم؟ حضرنا المحطات. لا عيطت لنا السلطه باش نتفاهموا على تنظيم القطاع ما صارش منه. هذا كنا بنتين هذا اللي حبيت نوصلهم للي يسمعنا. اما باش تقول لي هو مسؤول وما عليكش مسؤول ما هذا سلطه الاشراف اللي ما على بالهاش فينا. هذه بالنسبه للقطاع هنا اللي قاعد يدمر. حاجه اخرى حبيت من خلال برنامجك نأثر زملائي اللي دخلوا القطاع الجدبه اللي دخلوا القطاع المهنيه راهو فما نظام وفما قطاع
2: بطبيعه
15: حابين كل خويا باش ناثروهم ونحسوهم.
2: المفروض يتاثروا المفروض يتاثروا قبل ما يبدوا يخدموا. المفروض
15: شكون باش ياثرهم؟
2: المفروض يتاثروا قبل ما يبدوا يخدموا.
15: انا كناطق باسم الغرفه يد واحده ما تشرفكش وكل واحد تمشي له الا ويحاول يتهرب من الوقف نتاعك.
2: هنا
15: باش يولي التسني نتاع الغرفه يقول لك الغرفه راهي تعب. كنت انا قاعد يتهمش بطريقه او باخرى وقاعد
2: تو نحكوا على التعطير والتكوين نتاع السواق جدد اللي خذوا البطاقه المهنيه وبدوا يخدموا تو نحكوا فيه. شكرا لك يا رشاد. برشا نقاط الحقيقه طرحها رشاد مطروحه للنقاش خاصه على مستوى تحسين البنيه التحتيه وعلى مستوى الطرقات اللي في الحقيقه مازلنا ما شفنا منها شيء خاصه نقول انا في ولايه الكاف مازلنا ما شفنا حتى شيء. هاي مكالمه اخرى. الو
16: عسلامه سي توفيق.
2: مرحبا سيدي. عسلامه مرحبا.
16: وبيك وفي فتحي من الدماني سي توفيق.
2: سي فتحي مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا.
16: ينوب عليك سؤال لاسيرونس.
2: تفضل ايه وبحذايا سي عصام تفضل.
16: بلاش سي عصام قول له في لاسيرونس في التامين.
2: ايه.
16: تجي تامن كهرباء يقول لك لا السن نتاعها كبير والبري يبدا مرتفع شويه معناها قد الاخرى مرتين. شنو الحل معاهم؟
2: يقول لك الكهرباء عباره
16: كبيره. ما نامنوهاش كبيره في السن ما نامنوهاش.
2: ايه يعني تفوت 20 سنه نقولوا احنا.
16: اي بالضبط تفوت 20 سنه يقول لك ما نامنوهاش. وبيان معناها نتاع الحاح وتدخلات وكذا معناها حق لاسيرونس ولا دوبل.
2: يرفعوا في المعلومه نتاع التامين.
16: من 500-600 يقول لك راهي 900 مليون.
2: وعلاش؟ علاش؟
16: والله ماني عارف. ليش كون تشكي الله اعلم.
2: ما هو حسب ثمن السياره وحسب التامين يتعمل.
16: يا سي توفيق المشكله يقول لك كبيره.
2: تفضل تفضل
3: سي توفيق. انت الوثائق نتاعك سي فتحي، الوثائق نتاعك كاملين انت؟ وثائق السياره،
16: وثائق السياره، كارت غريز، الفيزيتا كذا، تبقى كالاسيرونس يقول لك لا اشبه الفيزيتا تعملك كبيره.
2: اي به به تو
16: جاوبوك تمشي للاسيرونس يقول لك ليه كبيره اختني من
2: فتحي. تو نجاوبوك ونعطوك القانون اش يقول باش كي تعرف تمشي، كي تمشي تعرف تتحدث وعندك القانون معاك باش يحميك. واضح.
16: وين نشكي؟ وين نشكي؟
2: مش نعطيك جاوبوك سي فتحي. جاوبوك سي فتحي. ابقى معنا في الاستماع في الراديو تو نجاوبوك. هاي مكالمه اخرى. الو
17: الو عسلامه يا سي توفيق.
2: مرحبا سيدي، عسلامه.
17: عايشك معك انصار انا مستر تحيه الخبراء كل اللي معك. حبيت نقول سي توفيق عندنا ريف كبير برشا في مدينه السيف ونحن ريف موجود كم برشا برشا. علاش؟ خاطر عندنا سيرك والفلة ولاد احسن ونعرفوه فما الطرقات فما التهرات والسعادة جماعة تاع المخليفة. بس انا السيارة تتكلف 120 130 مليون بالجين ومعناها وكلها معناها كلها مصاريف
2: ما نمشيش في طريق مكسر. عندك حق.
17: ما جددوش يا سي توفيق، ما جددوش. انا حبيت هنا المسؤول الاول بس الطرقات هذه تتصلح على قاعده تفريق البشر نقل الريف يخدم ارواحهم ويجدوا الرخصه نتاعهم. والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا سي عبد الستار. واحنا كنا نستنوا في الطرقات وقتاش تتصلح. راه كل راه مش بالساهل لا يصلحوا لنا الطرقات اليوم وغدوه. يلزمها فلوس ويلزمها ميزانيه ويلزمها خدمه ويلزمها صبر ويلزمها انتظار. الصبر نطال لا محاله. طرقاتنا الكل ولات متهرقه، الحفر موجوده في كل بلاصه، هذه ما ينكر حتى واحد الكلام هذا. وننتظر اليوم اللي ان شاء الله تتصلح فيه الطرقات ونعملوا ثوره على مستوى تحسين البنيه التحتيه نتاع. شكرا لك عبد الستار. خلينا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه ونعطي تو الكلمه لخبرائنا في الاستوديو. نبدا مع عماد. تناول الادويه ثم السياقه مباشره حاتم. اي يهمك
18: الحقيقه يعطيها الصحه عماد. يعني
2: وربطها مع بعضهم قله النوم زاده
18: بالطبيعه
2: والسرعه.
18: بالطبيعه راهو كل ما واحد يبدا عنده دواء يلزم يستشير طبيب نتاعو. هو الحقيقه راهو كل ما تاخذ دواء في الفارماسيان يقول لك تسوق ولا ما تسوقش.
2: ثم معروف الدواء بالبوند الاحمر، معروف
18: عبار البوند الاحمر. ثم ناس ما تعرفش، ثم ناس ما تعرفش توفيق. راهو فارماسيان بالحق يعني ديما يقول لك هذا راهو تشربه في الليل ما تسوقش، راهو يجيب لك
2: ما تشربش
18: النهار،
2: تشرب في الليل
18: ينزل مراحة ينصحك يقول لك راهو خطر. فهمتني؟
2: قلة النوم زادت. كيف
18: قلة النوم؟ السرعة كما كان يحكي عماد،
2: مجال الرؤية
18: مجال الرؤية تولي تصوير فلو قدامه. وحتى زمن ردة الفعل يطوال. فهمتني؟ المعلومة تكون طويلة ياسر باش يقراها المخ وباش يعاود يحللها وباش يأمر كما نعرفوا عن زمن ردة الفعل تتعدى برشا مراحل باش تنجم تحبس الكهرباء.
2: باهي. وزاد حكي على شرب الكحول، تناول المشروبات الكحوليه راهي زادت تخليك
18: كيف
2: ما تسيطرش على العربة
18: كيف
2: تفقد التركيز
18: كلهم. وتو حاليا
2: حتى في التامين
18: حالي حاليا توفيق تو كما كان يحكي في القطر الجزائري. احنا تو نستنوا في اثبات الجرائم نتاع الكحوليه ونتاع المخدرات. تو حاليا في الجزائر يخدموا في نتاع المخدرات، تو قاعدين يخدموا. يعني الاله صغيره في الحين في الوقت يعرفوا اللي هو متناول مواد مخدره والا لا، مش مواد كحوليه، مواد مخدره.
2: عصام معناها حادث مع تناول المشروبات الكحوليه مع المخدرات، هذه في التامين ما فيهاش تعويض.
3: ما فيهاش تعويض، ما فيهاش تعويض. حسب المحضر يجينا المحضر يبدا متعاطي كحول ترفض الملف.
2: هاي كحول.
3: اي كحول.
2: المخدرات مازلنا ما مازلنا ما عندناش. هاي سخذي هاي
19: ثم راهو في الكحول في الدم وثم زاد في الهواء.
2: في الهواء اي ثم
19: نس كثير.
2: اي سؤال طرحته المره اللي فاتت. صفر فصل ثلاثة هذه في الهواء
19: خاطر يتعمل لها
2: فصل ثلاثة في الدم. باهي. بالنسبة للعماد عطانا برشا ملاحظات كيما حكى زاد على الرادار الآلي الذكي. الرادار الآلي اللي ينجم يضبط المخالفات مباشرة. توا إذا كان مش احنا سمعنا توها وشهر الجاي شهر الجاي
18: ما ينجموا نخدموا فيه توفيق إلا راهو طريقة الإثبات. احنا نستنوا في تنقيح القانون. اللي قاعدين يستنوا فيه على في في
2: لا في لا رادار إيه
18: رادار ما تنجمش تثبتوا تو حاليا يلزم القانون عندك وثيقة باش نجم تقدم به
2: شو الوثيقة
18: اللي كاميرا والواحد تو ما عندناش إثباتات تو عندنا كان الرادار اللي
2: إيه هو الرادار إيه اللي باش تعمل هذا باش يثبت هو باش يثبت اللي تسوق في الكهرباء من غير سبتة باش يثبت اللي تسوق في الكهرباء وتتكلم في التليفون مخالفة مباشرة
18: المشرع مازال ما خرجش الفقرة القانونية باش يحطها في الرايد الرسمي تو نستنوا فيها
2: هذا باش نعملوا لي رادار احنا ما عملناش لي رادار باش نعملوا الفقرة وقت نعملوا لي رادار اللي باش تكشف المخالفات المباشرة وتولي مباشرة تجيك مباشرة
19: الرادار
2: سوق في التليفون 60 دينار ولا اذا كانت رفعت 47 دينار
19: مع الاثبات مع ليكو يجي ما يكون واضح صوره
2: اي موجود في الرادار موجود
19: في الالي يطلعوا ديجا واحد
2: هذه باش تولي مخالفات مباشره كيما تجيك الرادار الالي تجاوزت السرعه تجيك 60 دينار ولا 40 دينار كيف كيف باش تولي هذه يقولوا انه اقتنوا التجهيزات وباش يوقع توزيعها على الولايات الكل
19: اللي يكون جي فيه نوع الرقم تاع السياره والنوع نتاعها
2: كل شيء مع المعطيات الكل
19: وتجي في الوقت بالضبط حتى من الوقت خش تعدى
2: المعطيات كله تخلصها في القباضه كيما في القباض المليكي
19: كاثبات هذاك بصوره
2: هذا بالنسبه للعماد تقريبا نقاط مهمه جدا تعرض لها كلها اياد من الكيف البولوسيس هاي سي شيخ سي محمد صالح سؤال الاول
20: هاي
2: السؤال الاول الديماراج الخضه في الديماراج الريجيم
20: التيتيح بتاع الموتور اي احنا وقت اللي ديماري كهرباء بالنسبه للكهرباء جديده بالالكترونيك انجكسيون الكترونيك وقت يبدا كامل الكهرباء بارده من غير ما تفصل الاكسلراتور الريجيم يبدا عالي من الاول كيفاش يبدا الريجيم عالي؟ لانه الانجكتور ينجكتي مرتين دوبل انجكسيون وشكون يؤمر الانجكتور باش يعمل دوبل انجكسيون؟ هي كاكيلاتور وشكون اللي يقول الكاكيلاتور كون الموتور بارد هو سونتا تمبيراتور تاع الموتور والكابتير نتاع الريجيم يقول راهي السرعه في الانستونتاني كذا دونك نحن عندنا فين هذوما اللي قاطعتين هذوما زوج بين سون تمبيراتور موتور تنجم تعطيش سينيال الكاكيلاتور كون موتور بارد الكاكيلاتور ما تعطيش دوبل انجكسيون ونجم كابتير ريجيم موتور يبدا ماهوش دو كاليتي خاصه كي يبدا مبدل ماهوش دوريجين كي يبدا بارد ما يعطيش كي يبدا بارد ما يعطيناش السينيال صحيح ويبدا سخون يقعد بعد يجو هذا بالنسبه للديماراج افروا ديماراج ديفيسيل افروا
2: به به
20: بالنسبه للسؤال نتاعو اللي هو
2: خنفسروا له اي خنفسروا له باش يفهم مش احنا رانا نشرحوا له في الوضعيه
20: انا نحكوا معه مباشر
2: سي محمد صالح سي محمد صالح احنا ما نفسروا له في الوضعيه اما نقولوا له شو لازم يعمل
18: لا سي محمد صالح بركه باش ننبهوا له حكايه اللي كونه السيد قال لك كي تبدا الكهرباء بارده سي محمد صالح ما عندوش حتى اشكاليه في الرجه تاع الكهرباء
2: اي قال لك تبدا سخون
18: تسخن الكهرباء تولي تعمل لي في رجه
2: هذا واضح ونات سي محمد صالح
20: هاي هاي هنا نولوا نحو الكابتور نتاع سون تمبيراتور موتور وشوفوا الكابتور نتاع ريجيم موتور كابتور خاطر ريجيم موتور اذا كان ماهوش دو ريجيم وقت يبدا يسخن فيه ريزيستونس تتبدل الفارير نتاعها يولد ديما راجع صعيب
2: باه باه اياد اذا كي تسمع فينا اياد وماهيش واضحه لك الامور تجي تتصل بينا ونوضح لك الامور وانت معنا في المباشر
4: زاد بالاضافة اللي قال سي محمد صالح ان النجم زاد يتفقد البوبين ديال ليماج كون كي تسخن تتبلوك دونك يولي ما عادش تعطي ايتنسال معناها مريقل يولي يتفقد يبدل شوف يبدلش بوبينه اخرى ولا حاجه ويشوف الوضعيه هكا
2: باه وحكايه لو بي سي لو بي سي هذه يقول لك شعلت لي في الكابتور
4: شوف سي توفيق هو البولوسيس في شركة هذه نفس الوضعية ديما تشعل البي سي وخاصة اللي قاعدين يصبوا في سونس الجزائر تو شونجمون كامل في الكالكيلاتور دونك مرة تشعل البي سي
2: مرة يصبوا في سونس خارج الأطر القانونية
4: خارج الأطر
2: حتى
4: بالضبط خارج الأطر القانونية اللي هو قاعد يولد إشكالية كبيرة سواء على نيفو دو كونسوماسيون سواء على بيس دو روشونج معناها على القطايع الركبيه في الموتور دونك يحاول اللي يتفقد من البي سي هذه ينجم يكون معناه باش تشعل وتعاود وحتى ينحاه عاود تعاود تشعل
2: تعاود تشعل ديما
4: ديما تعاود تشعل
2: باهي اياد اذا كان تحب تاخذ شويه توضيح ما يسالش مازال نحن عندنا هم زوز خبراء على ذمتك باش نجاوبوا باهي سعاد قولي ثم تليفون قبل ما نكملوا نجاوبوا على الاسئله الو على السلامه
21: الو على السلامه سي طبيب
2: مرحبا سيدي على السلامه
21: يا سلامه عندنا سؤال الو
2: نسمع فيك تفضل تفضل
21: لا عندنا سؤال نحب نسالوه فيما يخص البطاقه المهنيه
2: البطاقه المهنيه
21: البطاقه المهنيه سؤال لا عندي لا رخصه لا عندي كهرباء عندي هيك البطاقه نخدم بها لكن نتقاضى في منح نتاع شيخوخه اسكو عندها الحق باش يعمل شونجمون للبطاقه المهنيه وقت اللي تموت والا لا
2: سي خضيري واضح السؤال واضح السؤال شكون معايا صاحب باش نجاوبوك
21: عثمان الشعبي
2: سي عثمان سي عثمان اي
19: منين
21: ناخذ في شيخوخه اكثر شيخوخه تاع 280 290 حاجه
2: اي اي اي
21: بطاقه مهنيه كتموت من حقه باش يبدلها والا لا لا عنده رخصه لا عنده كهرباء عنده كانك الوراق هذيك ياكل باب الخبز
2: ياكل باب الخبز
21: هذيك لا كان يقصها البطاقه المهنيه معاش جده 290 ما تعاونوش كراو ذو صغار ومنا يعني باش يدخل في الريف
2: عثمان عثمان عثمان يا عثمان سؤال باش نوضحوا الامور قبل ما نجاوبوك
19: سامحنا انت خرجت انت ريت
21: خرجت دخل في ريتك اسمعني
19: سامحني
2: باهي خلي كمل يا عثمان
21: دخل في ريتك هو دخل في ريتك يا اما باش يعود يدخل في عمليه التزوير تاع بطاقه مهنيه يا اما باش يخدم من غير بطاقه يصبح في مشكله كبيره في الامن ما نعرفش كيفاش
2: باهي
21: الشيخ قضيه ما عنده بطوفه تجي تقص عليه بطاقه مهنيه ما نجمش يعملها تجديد
2: هذا السؤال مش نسالك سؤال قبل ما
19: تمشي انت خرجت من النقل
2: مش هو الوضعيه يعني نحن نجاوبوا على وضعيه
19: مش واضح في العالم
2: مش تمو هو تم شكون معاه تم شكون معاه
19: تنجبوه
2: واضح السؤال هذا باهي يعطيك الصحه شكرا لك عثمان تو جابك سخذيري من بعد باهي مكالمه اخرى معايا الو الو على السلامه
0: اخويا اياد اللي كنت
2: نتكلم اياد مرحبا هاي اياد وضحتك الامور ولا
0: لا حبيت برك ان المونسيوني حاجه انا راني ما نصبش ليسونس نتاع الجزائر جمله نصب كان نتاع تونس
2: باهي باه
0: باه ولي بيس جينيرالمون بدل دوريجين
2: باه
0: الكهرباء كانت تخدم لاباس عليها بالنسبه للديماراج
2: ايه
0: وليت كي نجي نديماريها كي تبدا افروا ما عنديش مشكل
2: باه
0: اشاك فوا تبدا الكهرباء سخونه انا نديماري تعمل خضه الموتور يخض
2: ومن
0: بعد ترجع تخدم لاباس عليها
2: باه
0: هزيتها لبوكو دو سبيسياليست كل واحد يقول لي راهي الكهرباء نورمال اور الكهرباء ماهيش نورمال خاطر فيها خضه
2: مادام فيها خضه ماهيش نورمال
0: ما هيش لما قال لي نكلمه باه عملت دياجنوستيك دياجنوستيك ما في حد شيء
2: هذا
0: السؤال الاولاني السؤال الثاني بالنسبه للو بي سي البارح عملت دياجنوستيك قالوا لي كابتور بيدال
2: كابتور بيدال
0: نظف لي الكابتور وقال لي امشي لبس عليها لو بي سي تنحت اليوم الصباح رجعت نفس الحكايه قال لي اونكا وانا خاطر حسيتها البارح مش هي الحكايه فهمتني كل يوم رجعت لي حبيت نسال اسكو الكابتور بيدال تولي نبدل بيدال خاطر هو قال لي اونكا ورجعت تولي تبدل بيدال كامل
2: باه ابقى معايا
0: شو لازمني نعمل
2: ابقى معايا سي محمد صالح هاي شنو يعمل سي محمد صالح
21: والله شوف هو وقت نفتخلوا لازم يكون نفتخلوا الواحد بالنسبه لتنظيف الكابتور بالنسبه للكابتور بتاع البيدال الاكسليراتور راه فيها هذا لي بيس سهول باش يعدي سينيال للموتور الموتور نتاع البابيون باش تحل وتسك اذا كان ثم صار فيه اشكاليه في البيدال الاكسليراسيون اول حاجه هو يشوف هو لازم يكون فسخت ومن بعد رجعت تولي هذا ديفو في جي تي يبان ويظهر وما يخرج يخرج مره ومره ما يخرج يشوف البيدال نتاعو اللي فيه الفيشات الموجودين في البيدال الاكسليراتور لازم حتى الطبي يدزك الفيشه هذيك تعمل مشكله راه تم حاجات بسيطة مرات التابيل تحت رجلينا تمس الفيشات الموجودين في البيدال ديكليراسيون
2: به به
21: يثبت في الحوايج البسيطة من بعد نتعادلوا للبيدال نشوف البيس اللي كانوا مسكين والحاجة يضربهم تم برودوي ينظفهم البيس اللي يمشي عليهم كيرسون
0: وعمل بها
2: ايه ايه به ايه ايه ايه مازلت محمد صالح مازلت
21: ايه
2: ايه ايه
21: بالنسبة للديماراج كما قلت له يحاول باش يثبت في الكابتور نتاع الريجيم موتور
0: كابتور ريجيم موتور اوكي
2: باه باه
0: وما يعطيش دياغنوستيك هذا
21: ما يخرجش في دياغنوستيك هو قاعد يجاوب قاعد يجاوب
2: باه
21: لكن الريسون تاعو تبدل مع السخانة هذاك انا سيرتي في الميغان نفس الحكاية سيرتي في الميغان يبدا سخونة الديماراج تاعها يبدا بليد يخدم مشوار باش يديماري
2: باه
0: ملي تخدم الكهرباء انا من الضربه الاولى اما تخض والريجيم يطيح يعمل هبطه لوطه ومن بعد يرجع يشد تحت العشره
2: باه لا لا ما نتكلم باه ما نتكلموش هكاك يا حياتي مع بعضنا وشيك تفضل يحب يذوق الكلمه تفضل
1: هو ستان دي فو ترانزيتوار دونك ثم فيشه من معناها موفي تعمل في موفي كونتاكت ماهوش لو كان عنده معناها بروبليم ديما موجود يخرجوا في الدياغنوستيك هذه معناها يتبع الفيشات بركه في اللي كابتور هذولا ويحاول يثبت في الفيشات وكهو ماهيش مشكله
2: اياد اياد اياد هاو اعطيناك برشا حلول هاو زاد حتى صديقنا هشام بسحابه زاد يفهم في الميكانيك قال لك شوف لي كابل دا ليماج كي يسخنوا يفقدوا الخاصيات نتاعهم قال لك شوف لي كابل دا ليماج راهم كي يسخنوا برشا يفقدوا الكاركترستيك نتاعهم
0: معناها نشوف لي كابل داليوماج والكابتور نتاع ريجيم موتور.
2: جوستومون بالضبط بالضبط. شوف هذولا من غير ما يبدل البيدال، معناها من غير ما تبدل البيدال، من غير ما تبدل البيدال. واضح اياد واضح. هو انا ثلاثه اليوم والاربعه متحامين باش نقول لك الحل. اياد بالله كي تلقى الحل اعطينا الحل واعطيه لنا اياد باش نفيدوا به الناس الاخرى كلها.
0: نفس الكلام وما لقيتش البروبليم، يمكن عنده حكايه 6 اشهر
2: هاي كي تلقى البروبليم اعطيه لنا نفيدوا به الناس. هاي
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: حاتم عندك اضافه
18: زياده صغيره برك، يحاول باش يجرب كالكيلاتور اخر فهمتني، ويجرب به ويحطه هاو ينجم الكالكيلاتور يسخن يعمل برشا حوايج.
2: باه زيد جرب بكالكيلاتور اخر. اياد هاي
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله. شكرا ليك. مكالمه اخرى. الو اخر مكالمه وبعد نجاوبوا على الاسئله الكل. الو عسلامه.
5: الو سي توفيق بالله سامحني.
2: عماد هاي تفضل. هاي تفضل
5: بالله نقطه بالك باش نوضحها اقل يمكن.
2: هي.
5: بالنسبه للحاتم قال على الرادار الالي يعني ما بطش في الرايد الرسمي، لكن نعطيك معلومه راهي معلومه مدقق منها ومثبت منها.
2: هي.
5: راهو المشروع موجود تبقينا راهو بشابط في الرايد الرسمي صياغة نص القانون ومن بعد ينطلق التفعيل.
2: هما توي حظوا
5: يقول راهو ما سميش بلزم رايد الرسمي، راهو المشروع موجود وصادقوا عليه.
2: اي
5: المشروع ومش كن فيكون غدوه باش يصبح الرادار الالي.
2: هما توا راهم جابوا برشا رادارات اليه ومازالوا مش يجيبوا عدد كبير وقاعدين يحضروا
5: والرادار الالي موجود الذكيين سموه. تبقينا صياغة النص ويهبط في الرايد الرسمي ويصبح موجود.
2: يصبح يخدم جسمه. هذاك هو.
5: أنا حبيت نصحح لي المعلومة
18: وقاها. يا عماد
5: بابا.
18: عماد خوي. اسمعني. راهو بالنسبة للرادار الآري هو راهو فصل من برشا فصول موجودة توا حاليا احنا بكلنا نستنوا فيها. كيما تنقيح مجلة قانون الطرقات كلها موجودة توا على يعني في مجلس النواب وصادقت عليها الوزارة كاملة.
2: الوزارات الكل
18: وزارة الحكومة مصادقين عليها ومازالت في على طاولة مجلس النواب باش تخرجين. احنا بكلنا نستنوا فيها ونستنوا في الرادار الآلي.
2: واضح واضح واضح.
5: شكرا. موجود الرادار الآلي والمشروع موجود
18: موجود موجود موجود.
5: تقينا صياغة نص القانون
2: هو اللي يستنوا فيه.
5: المخالفه وقداش هذيك النصوص الترتيبيه.
18: يا صحه.
5: متاكد انه في ظرف جمعه بيحاول باش نستبشروا
2: ان شاء الله. احنا
18: ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا قرابه عام يا عماد استنوا.
2: احنا راهو امام معناه ارتفاع عدد الحوادث وتو وصلنا 850 قتيلا فيها من اول العام لتوا، يعني كل يوم عندنا اربعه تقريبا ثلاثه واربعه قتل على طرقاتنا. يلزم الاجهزه الذكيه ذي تطبق. نرجعوا بعد نصف نهار ونكملوا نجاوبوا على بقيه الاسئله. ابقوا معنا ما تغيروش موجات اذاعه الكف.

0: نتذكر هبتي في عينيا عمرها ما تخليها بيا.
1: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل ما التحق بنا على موجات راديو كيف. شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على المشاركة معنا, وسعداء جدا بالأسل الكل اللي توصلنا من السادة المستمعين لإثراء البرنامج. وبطبيعة ما ننجحوا إلا بمشاركات السادة المستمعين, ذاك علاش احنا ديما الأولوية نعطوها للمستمعين باش يكملوا تقريبا حتى الواربعة, يظهر لي 13 دقيقة كاملين باش نجاوبوا على الأسئلة الصحة اللي وصلتنا في السويعة الأولى. وإذا كان بقالينا شوية وقت نزيدوا ناخذوا بعض المكالمات الهاتفية. شاكر عندك كلمة يكمل معنا. شاكر البرهومي, حاتم بشادلي, عصام الدين دشاوي, ومحمد خضيري اضيف لي.
2: ديما نمشوا الايجابيات.
1: الايجابيات
2: انه البطاريات نتاع اللي كرهب توه اللي قاعدين الدول كلها.
1: سؤال هذه ولا معلومة؟ هذه
2: هي معلومة.
1: معلومة دخلت في معلومة.
2: دخلت في معلومة انه البطاريات هذه ما تتعمل بالثيوم, وهذا معروف معناها ونادر جدا. توا بدو يسعوا انه قاعدين يصنعوا فيه من الماده دي, مش يستعملوا الملح نتاع الطعام بصفه عامه نتاع الماكله. ونحن ما شاء الله موجود
1: عن الملح,
2: عن الملح. ولكن الماده الاساسيه الاكثر اللي هي قاعده تمشي اللي في يوم ده قاعد يمشي يعملوه من الفوسفات والجيزمون موجود هنا في السراورتين. احسن حاجه واحسن ماده مش تستعمل للبطريات اللي باش نعودوا
1: نصنعوها من الوقت
2: للسيارات.
1: هذا من الاخبار, هذا من الاخبار. حاتم او حاتم تعاود يجيب لنا الاخبار اليوم. شاكر واللي يجيب لنا الاخبار. هاي خلينا نجاوبوا على الاسئله الصح.
2: بالنسبه للاسئله
1: الصح مش نمشوا بالترتيب يا حاتم. عندنا ترتيب. عم طاهر يقول السياره تاكل برشا ايسونس. السياره تاكل برشا ايسونس. اسكم البوجيات والا لا؟ وشنو عمر البوجيات؟ كيفاش نعرف البوجيات تخدم مع ولا افت؟
2: سي توفيق, البوجيات هما عندهم كيلومترج معين من 12000 حتى 15000 نبدل البوجيات. هذا معناها اليا. اما اذا كان زي عم الطاهر يحب ينحي البوجيات يتفقدها من البوجيات, كان لقى البوجي في التيت نتاعها رماديه, دونك راهي البوجي لاباس عليه. اذا كان لقاها شوكولاتي ومايلة على الكربون فيها شويه كربون, دونك راهو عنده استهلاك نتاع وقود بطبيعته. معناها دونك هنا يولي يثبت انه في السيركوي نتاع ليسونس ويثوي بدل البوجي. واذا كان عنده زيت تيت نتاع البوجي فيها كربون ومعها شويه زيت, فيها نوعيه من الزيت, دونك راهو عنده فيت زاد نتاع زيت, يعني الكهرباء كله في الزيت. في الحالات هذه كلها اذا كان البوجيات ما همش مرقلين, دونك يزمو في الجهه ماهيش معناها فيها رماديه, يمشي يبدل بوجيات.
1: به او هشام راه في الكاسك يعطي فيه برشا معلومات. اما صعيب عليا هشام المعلومات هذه باش نبلغها به
3: ماهيش بالنسبه ماهيش بوجي بركه. راه عم الطاهر تنجم راهي الصوند كي تبدا مضروبه تولي.
1: هذه هي المعلومه اللي عطاها لي هشام تو.
3: تولي صوند اوكسجين بطبيعه تقرب الغالط, وتولي الكالكولاتور يعطي في يامر في اللي زنجكتور باش يعطوا ليسونس بيسو ليسونس تويت كله
1: ليسونس ولا ما يتحرقش.
3: تعطي اكثر اكثر, يعني احنا نعرفوا ديما 14.7 هواء يقابلها 1% ايسونس, تولي هي تعطي ايسونس مثلا 4% 14.7 تولي برش.
1: به هذا بالنسبه للعم الطاهر. بالنسبه نمشوا لسي محمد الصالح. الوقوف وقول لك الضوء شاعل بالليل تجنبه انك توقف سيارتك في الليل وتخلي الكود ولا الفار يشعل بالليل, خلي كان الفيوزة تشعل باش ما تجهرش الناس وباش تخلي الرؤية واضحة. هي نصيحة من محمد صالح. كيف يقول لك اذا كان ضعت لكم حاجة راكم تلقوها ديما عندنا موجودة التاكسيات والبرمي دو بلاس في جندوبة. ان شاء الله السلطات الجهوية تنظر وتعمل دورة نتاع, عندك فكرة خضيري ثم دورة نتاع برمي دو بلاس في جندوبة ولا
4: دورة البرمي دو بلاس كل عامين وتنجم تتراوح حتى الاربع سنوات تحس
1: كيف عملناها سي جندوبه مازال
4: عملناها. احنا قعدنا فتره وعملناها تو حسيت نستنوا في فتره اخرى.
1: يلزمنا 3 سنين 4 سنين اخرى.
4: الله اعلم حسب الطلب ان شاء الله في جندوبه خطره ما عملوها قبلنا نحن وقتها.
1: رشيد بن جبلي حكى على الطرقات, حكى على السمان اللي ضيعوا الكمير على الطريق اللي هو مخالفه
3: ب 60 دينار.
1: مخالفه ب 60 دينار.
3: مخالفه ب 60 دينار
1: يخلق مشكله من بعد.
3: يخلق مشكله مال شنو, خاصه مشكل السمان بركه ولا كاميون يسيب في الزيت. فهمتني ولا كمونسي في المال كلها مخالفتها راهي ب 60 دينار
1: وقاعدين تطبق المخالفات هذه قاعده تطبق
3: والله ثم
1: انا ما تصورش الحقيقه
3: شوف ماي. اللي تشد اللي شافوها لعين مكان يعني تعدى قدام دوريه أي. وهو عمل المخالفه هذيك راهم يخالفوه اما أي. اللي ما شدوش على عين المكان ومشى كيفاش باش كيفاش باش يشد
1: هنا ترجع المخالفات
3: تاع الكاميرات
1: الرادار والكاميرا
4: سي توفيق والله هي على ذكر هذه يعطي الصحف الامر هذايا الكمين تدخل البلاد وهذا كيما
1: السيمين
4: خلط المفروض تكون الصيانه ما كانش ويتعدى
1: شكون يعمل الصيانه؟ احنا ما صلحناش طرقات هما باش يعملوا الصيانه
4: تاع المرميط اللي هز
1: تاع المرميط
4: المفروض
1: مخالفه
4: يبدو بتعدى به شكل كياس وتهبط
1: المفروض ما يدخلش حتى البلاد
4: يدخل عنده وقت معين لا سامحني الشركات
3: سامحني يا حاتم
4: سامحني الشركات اللي تصب الضالات كما ذي
1: ايه؟
4: عندها وقت معين تدخل به
1: ايه؟
4: وثاني بثاني تقوم بالصيانة نتاع المرمطة ذي متخليش
1: ايه؟
4: ثم حاجز باللوطة يعملوه يسكروه بالقدا باش تبدا اما نحن ساعات يدخلوا الكمين النورمال وظل يسيبوا كيكا ما يجيش
3: ما ثماش هو الحقيقة راهو في القانون ما ثماش قانون باش يمنع قانون يعني يخدم بـ بـ هو ياخذ في لوتوريزاسيون تاعو من الى وكهو يعني لازم خاطر الخدمة تاعو داخل المدينة داخل مناطق العمران هو تاع بناء والبناء موجود في مناطق العمران
1: أيه.
3: ما نجمش أيه. اليوم هو يخدم في مناطق العمران
1: أيه.
3: واحنا نمنعوه نقولوا لا ما تدخلش ممنوع الكمين الاخرى أيه. الكبيره السميات نتاع لي مارشانديز
1: كذا بالله شو راهو الشاحنات اللي تهز خاصه في السلعه المخلطه يلزموا على الاقل في الصعده يحبس التخديم باش ما يهبطش حتى شيء باش ما يهبطش يكمل الصعده نتاعو ومن بعد في كي يبدا في من في منبسط ارض منبسطه ينجم يرجع
3: يخدم تخدم وحدها الين هذيك
1: لا هو اللي خدمها
3: لا
1: يدور
4: فيها هذه
1: لا ينجم يحبسها
4: ينجم القريب هو ديجا مع الناس لي بومباج تو جابوك البومباج الصغار ذاكم بالتيويت وتخلي كارثه كبيره في استكياس اي في الليكيد وهما عندهم ديما نهار لحد اللي يصبوا به راهو ثم يلزم وقت مش ديما كل يوم على وقته في وسط البلاد راهو
1: باهي بالنسبه للتاطير والتكوين بالله باش ما نشدوش برشا في نقاط ويحتد النقاش بيناتكم عصام ما يخلوكش انا عصام خذ كلمه يا عصام هاي بالنسبه للتاطير والتكوين الناس اللي خذت برميت جديد وخذت برميت بلاس من الجديد وبطاقه مالية مش بدا يخدم اثرتهم سيخذي لي كونتهم
4: راهو يستفيد
1: مش سهل الخدمه
4: راهو هو قبل ما يعدي يقرا ويثبت ويعرف القانون موجود
1: اي علاش ما تعملوش لهم يوم تكويني
4: كيفاش تعملوا مش تعاود تخرجوا يسوق
1: لا
4: يوم يعرف التاكسي
1: يوم تكويني في المعاملات مع الحرفاء في طريقه التعامل مع الحريف في برشا حوايج
4: عوامل بيداغوجيه ذي معروفه في كل انسان تو نحن
1: معروفه احنا نشوفوا في القانون قاعد يطبق في القانون نشوفوا في تجاوزات يومين على الطرقات
4: راك يعطوه الترمي ويطلع يخرج لازم يطبق القانون حرفيا مش اللي قراه نحن زاد برميد بلاس تحس الاستاذ سوق يعرف اللي هو مندمج في التاكسي هذه وش وما له هو ما علي
1: بيه.
4: مش كيفاش تبقى تكونسي هو يطلع
1: فتحي من الدهماني يقول لك الكهرباء سي عصام الكهرباء عمرها 20 سنه ولا اكثر ما عادوش يامنوها وحتى اذا كان امنوها بعد الحاح كبير يرفعوا لينا في معلومه التامين مرتين هل هذا معقول؟
3: فما بعض الشركات سي توفيق خذوا قرار في الكهرباء الاجي دي ليميت تاج نتاعهم فما خذت قرارات في 15 سنه حد الكهرباء ثم بعض الشركات وصلوا 20 سنه وفما بعض الشركات وصلوا 25 سنه كل شركه والقرار نتاعها في الكهرباء السمك معناها الاجي
1: هذوما الاجي عمرهم كبير
3: المعمول به هو تو عند شركات التامين اذا كان الكليون معناه انت افيلي مع الاجونس فلانيه عندك معاه مثال كيما نقولوا احنا سيانتي توصل لحد نتاع الكهرباء يرفضك وقتها فما قانون عمليه داخلي هو عند شركه التامين يعملوا دوموند اوتوريزاسيون مطلب ترخيص الفرع يعمل مطلب ترخيص للاداره العامه بشرطه يكون وثيقه تاع مستوفى
1: انا وثيقه انا صاحب السياره باش نمشي اش نعمل انا نعمل مطلب هما يعملوا لي المطلب
3: انت كي تمشي للفرع ويرفضك الفرع يولي انت تطلب من رئيس الفرع ولا لاسيورير الموجود غادي تطلب منه باش يعمل لك المطلب ترخيص باش يسبرو دوموند اوتوريزاسيون
1: عمل لي مطلب لتونس باش يرخصوا
3: للدار العامه ديما مرجع النظر للدار العامه

0: حتى يمكن الكهرباء اجي وترفضوا
1: ثم
0: حلول موجوده حلول موجوده
1: ثم كهرباء عمرها 20 سنه جديده
0: خير من كهرباء عمرها 50 سنه احنا امننا كهرباء عمرها 50 سنه
1: وغالينا
0: وتخدم وميخت الفيزيت نتاعها الكهرباء وتخدم
1: هذا بالنسبه لفتحي ما لا اتصل يا فتحي اتصل بشركه التامين نتاعك واعمل مطلب في الترخيص يعملوا لك مطلب ترخيص دوموند دوتوريزاسيون باش
0: يعملوا لك وما يخلصش الزايد مبلغ علاش يخلص 5 9 معليش يرتفع المعلوم انت ديجا اللي المبلغ
1: كنت خلص فيه
0: حتى في صوره ما كان زادتك 40 ولا 50 دينار وطلبوا عليك برشا فلوس انت وقتها تولي تكلم الهيئه العامه للتامين
1: عندك حتى الوقت يضغط علينا وتليفونات استنى يفضل حتى ماي
2: لا
1: عصام ما يجاوب على التامين
2: عصام يعطيها الصحه يقرا افكاري اما رفض تقديم الخدمه للحريف يتعارض مع قرارات وزاره الماليه
0: هاني قلت لك ما عندكش حق ترفض
1: قال لك ممنوع وقال لك الكلام هذا ممنوع وزاره
2: الماليه
1: اعطاه ممنوع يا حاتم قلت ممنوع
0: قلت لك ممنوع ترفض التامين
1: معناها عبستار الطرقات والنقل الريفي يقول لك انا سيخذيري او جايك تلفونات يقول لك انا كهربتي شراها ب 100 مليون 150 مليون ما تدخلش بها في طريق محفر كلها ولا في بيس باش نهز بها التلامذه ونهز بها المواطنين
3: والله بالنسبه
1: بالحق باش يرفض اللي عنده نقل ريفي ولا
3: بالنسبه للقانون ما عندوش الا في توصل مطبات ما نجمش يتعدى حاجه اخرى هذيك اما في القانون النظري يلزم يكون الطريق مهيئ ويلزم يوصل للحريف المقطع
1: يلزم يوصله بالذات على البطاقه المهنيه بتاع الشيخوخه اللي يخفي شيخوخه 280 دينار قال لك تموت البطاقه
3: والله من اكبر الخطا صدر في الامر هذا من وزاره النقل انه اللي يخرج انتريت خاصه بالنسبه للسواق جي دي بيان سواق يوصل 60 وياخذ في 280 ويزيد ما يحبش يبدل له بينما اللي صاحب الرخصه يفوت حتى 65 سنه يبدل له عاطينه رخصه ولا هذا القانون مش منصف
1: سي عثمان شنو نجاوبوش نقولوا له
3: نحن هنا تو ديجا في البرلمان عاملين مقدمين شكايه في الامر هذايا ونحبوا تصحيح في الامر هذايا باش السواق من حقه ينجم يكمل يخدم هو صحته نجم حتى 70 سنه قادر باش يخدم بدل له بطاقته ويخدم
1: بدل له بطاقته ويخدم
3: ياخذ 280 و304 مش تعيش
1: ما تعمل له حتى شيء ما تعملش به
3: ان شاء الله
1: يقولوا ثم تليفونات في الانتظار ثم مكالمه الو عسلامه الو
4: الو عسلامة التوفيق
1: مرحبا سيدي مرحبا سي شعبان مرحبا بك
4: وبيك عايش
1: غريب علينا سي شعبان
4: عايشك
1: مرحبا بك تفضل سي شعبان تفضل
4: عندي صاحبي سي توفيق
1: اي
4: شاري كهرباء على ليزين
1: اي
4: وخلصها
1: اي
4: وخذا الكونترا في يديه كل شيء
1: اي
4: والكونترا فيها 10 ايام
1: اي
4: مشى للسيرفيس ترونسبور
1: شنو الكونترا في 10 ايام؟
4: في 10 ايام يخرج من ليزين يقول لك عندك 10 ايام في يديك تبدل فيهم الكارت غريز
1: باهي
4: وهي مازالت ما دخلتش الخمس سنين هو يحب ينظف لي كارت غريز كي مشى سيرفيس ترونسبور قالوا له لا لازم تكمل الخمس سنين ني راني باش ننظف باش تبقى انسكريبسيون لا يمكن التفويت بهاتي السياره لمده خمس سنوات باش نحي اسم ليزينغ بركه مانيش باش نبيعها
1: ما نعرفش باهي
4: علاش حابين نعرف
3: توجيب
1: كلام اي سخذ مسالش
3: بالنسبه للليزينغ ما تتنحى الا بعد خمس سنين ونهار
1: بالقانون حتى تخلص كل شيء
3: هي ديجا مكتوبه ليه في الكارت غريس السيارة لا تباع الا بعد خمس سنوات
1: لا مش على البيع
3: هي مش على البيع مش خرجها
1: قال لك مش خرجها من ليزينغ
3: اما ما نبيعهاش ياخذ يعطوه ورقه وتفوت كي يهزها للسيرفيس اقل من خمس سنين ونهار ما بدلوش اذا بعد خمس سنين يكملوا له يبدلوا له الكارت غريس
1: يعني يعني يعني حتى كان خالصه شركه الايجار حتى كان خالصه
3: تعطيها عقد بيع هي تعطيها عقد بيع ليزينغ في الامر هذايا ويجيبها للسيرفيس ترونسبور الوكاله
1: باهي ما سمعنيش في سؤالي سي خبيري ما سمعنيش
3: رفع اليد
1: احنا نحكي
3: مال في مسمى
1: اي نحكي على شركه الايجار ما تنحي اسمها الا بعد خمس سنين حتى كان خالصه حتى كان خلصك في عامين ما تنحيش اسمها
2: ولا هي تعطي هي ما تدخلش
5: لا سي توفيق
2: هي تعطيك مال في تاعها ما هيش مسؤول عليك
1: ها نقول لك سي شعبان ما باش تخلص
3: ليه
4: ما باش
0: يخلص ما باش خلصها قبل وقتها وخذ المال لوفي وخذ الكونترا دفون تصبوا في السيرفيس وخرج الكاتريز باسم الحريف وحده
2: هو سامحني لا ثم حاجه برك غايب عليكم اللي ثم كرهب بالقرارات هي تتحكم فيها نتاع الخمس سنين فهمتني وثم اللي ياخذ كهرباء على ليزينغ من غير قرار
1: غير قرار
2: هذيك في اي وقت تنحاها فهمتني
1: نرجع لشعبان شعبان بالقرار انت الكهرباء هذه
4: بالقرار
1: ما
0: بالقرار حاجه اخرى هذيك
1: بالحاجه اخرى
4: انا خذيت قبل ثلاثة كراهب على ليزينغ وبدلت لي كارت غريز خلصت من قبل الوقت نتاعهم وما يحطوش يخلوني في الكارت غريز لا يمكن التفويت في هذه العربه الا لمده خمس سنوات
1: اما نحو اسمهم
4: يعطيك الصحه علاش حابين نعرف
1: وبالقرار خلوه

0: خلوه الموضوع هذا باهي، خلينا شعر شعبان احنا برشا اراء موجوده فيه، خلينا الموضوع هذا للمتابعه السبت الجاي. هاو سي خضيري وحاتم الكل جيبوا لنا الخبر اليقي، نجيبوا الخبر اليقي. الخبر اليقي هاو قال لك عملت هنا
1: القرار هذيك ياخذ كهرباء، ثم كراهه
0: بخير. هاو قال لك خذيتها بالقرار يا سي خضيري، تسمع في شعبان
1: احنا نتعاملوا مع الليزينغ وماخذين الكراهه، مستحيل باش تبدلها تحت 5 سنوات.
0: ها سي شعبان بدلتها قبل 5 سنين.
2: سي توفيق
0: هاي
2: السيكات مكتوب في بيك بها خلصتها قبل 5 سنين في 4 سنين ونص وخذيت الكونترا وعزيته سيرفيس ترانسبور ويعاودوا يرجعوا للارشيف هم سيرفيس ترانسبور في سليانا وبدلت الكارت غريز نحيت اسم شركة الايجار المالي.
1: واضح هي سامحني تنحيها ما عندكش الحق باش تبيعها
0: يا سي خضيري. احنا نحكوا على البيع توا سي خضيري
3: وقانونيا
0: يا سي خضيري، مش نحكوا على البيع رانا نحكوا على نحكوا على شركة الايجار تخرج من الكارت غريز، مش نحكوا على البيع. البيع بعد 5 سنين مش نحكوا على البيع احنا، علاش نقول مش فاهم
3: اخرى
0: مش نحكوا على البيع. باهي خلينا نتعدوا ثم تليفون اخر معنا. الو عسلامة. الو عسلامة.
2: نقول لك السلام عليكم.
0: سي صدقي مرحبا بك، جيت في وقت صعيب شويه لو سي صدقي. هاي دقيقه دقيقه دقيقه.
2: سي توفيق حاجتين بركة بالله، حبيت نعمل بركة رومارك تاع المزيه واللي نجموا يعاونونا في الموضوع هذا، يعاونونا على المحطات في جندوبه بالله، اصحاب الرخص واصحاب اللوجات والنقل البريدي بالله عندهم محطه راه ما فيها باس، يدخل البلاصه ويبلص ما فيها باس، قطع ليس اللي كان يحبس في الطريق يهبط كنيو ولا يطلع كنيو يعمل امبوتياج كبير.
0: احترام المحطات، احترام المحطات في جندوب.
2: عنده برشا امبوتياج.
0: اي صحيح ازدحام مرور.
2: والثانيه بالله شارع البيئه نتاع جندوبه في دودانات درت هالبلايصه كل تحت دودانات كبيره. في شارع البيئه في جندوبه دودانات 5 كعبات موجودين
0: في البلد. تو ما تنحوش تو.
2: ما تنحوش تو ما في بيتي كان تنحو سي توفيق.
0: واضح اذا كان تابع البلديه يلزم البلديه تنحيهم، اذا كان تابع التجهيز.
2: نتكلم عليها من ناحيهم بجربي الناس كل ولاد الكل.
0: تابع التجهيز. تابع التجهيز طريق مراقبه.
2: البلديه يعمل مزيه بشارع البيئه دودانات ينحاهم يعمل مزيه.
0: واضح بالله البلديه ولا التجهيز. شكرا لك صدقي. اخر مكالمه هاتفيه، اخر مكالمه. عسلامه مرحبا. عسلامه. عسلامه
4: سي توفيق بالله سي خضيري، السؤال نتاع قبيله نتاع بتاع بنيمه ظهر لي ما فهمنيش، خاطر نحن بما يخص الشوفير بصاحب الرخصه راهو شايخ. الشوفير اللي عنده كان في بطاقه مهنيه قالوا له ما عادش تبدلها.
1: هي ولا حددتك على الشوفير انه ما عندوش حق يحبسوها 60 سنه يحبس.
4: الشوفير عنده الحق يبدلها ولا يتقاضى في شهرين تاع 280 شيخ اخو وكا. اما صاحب الرخصه هو شيخ حتى من غير بطاقه مهنيه قاعد يخدم على روحه.
1: يا سي شيخ.
4: اما الشوفير القليل ياخذ في 290 280 تاع شيخ اخو يقولوا له بطاقه مهنيه ما عادش.
0: واضح شعبان، واضح يا شعبان، واضح.
1: الشوفير ما عندوش الحق بعد 60 سنه يبدلوا له البطاقه. راي تمام تحل الاشكاليه. هاني
0: واضح واضح الاجابه واضحه يا شعبان، ما عندوش الحق السائق باش يبدل البطاقه المهنيه
1: الا بعد
3: طبقوا عليه في الوظيفه العموميه.
1: الوظيفه العموميه
0: واضح واضح واضح، القانون فوق الجميع. بقاش عندنا سؤال ما جاوبناش عليه، ظل الاسئله الكل جاوبنا عليها. سي شاكر جاوبنا على الاسئله الكل. حاتم
3: ثم ولايات راهي تطبق ولايات لا خذي لنا
1: لا لا كل في كما الجمهوريه جاهم منصور. اما نحن هو ديجا قاعد في البرلمان الحكايه ذي صاير عليها مشكله كبيره.
0: سيدي يعطيكم الصحة. سي محمد خضيري ضيف لي ديما خضيري في الافون سونتر، ديما يلعب افون سونتر في البرنامج هو اللي ياخذ النصيب. ما ننساوش عندنا افون سونتر ثاني زاده. عصام يعطيك الصحة شكرا ليك. سي شاكر مشكور. حاتم بشادلي كالعادة افون سونتر زاده هو ديما ياخذ سي محمد صالح المسالم شكرا ليكم. نتقابلوا ان شاء الله معاكم انتم الجمعة الجاية. اما احنا باش نكملوا نسمعوا نغم وباش يكون عندنا ركن على الطريق باش نحكوا حديثنا في السلامة المرورية.

0: هذا اللقاء وحديثنا تو باش يدخل في السكيورتي روتير، وتعرفوا انه عدد الحوادث في تونس رغم انه خفضنا منه عدد الحوادث مقارنه بالسنه الماضيه، الا انه مازالت عندنا برشا قتلى على طرقاتنا، تقريبا 800 واش تقريبا معدل 3 أو 4 قتيل على طرقاتنا. مجهودات كبيره تبذلها الهياكل الامنيه والمجهودات الكبيره اللي تبذلها كل المعنيه بالمساله المروريه، الحملات التحسيسيه، التوعيه، السلوك، لا استراتيجيه وطنيه متعدده القطاعات في المورية، نستنوا شنو النتائج نتاعها، شنو الاهداف نتاعها، ونستنوا في الانطلاق بتاع الاستراتيجيه. هذا كله ديما عملنا في اطار حمايه الارواح من حوادث الطرقات. ضيفي بعد شويه بعد ما نمشوا الى شاره الركن.
1: على الطريق
2: سور لا روت
0: نستقبل مباشرة على الخط سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. مرحبا يا سيد العقيد.
3: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكافة الإطار العامل وكافة مستمعينا بإذاعة الكافة.
0: مرحبا يا سيد العقيد. عنا نعرف المرصد الوطني للمرور يتابع ملف ووضع المروري بشكل عام، يرصد عدد الحوادث، الأسباب متاع الحوادث، يعمل الدراسات، يعمل معناها المعاينات. الحاجة جديدة أنه ريناها سنة وربما في إقليم الشمال الغربي، خاصة شفنا أنه المرصد ولا يعمل في معاينات فنية ميدانية على الطرقات لرصد ومعاينة الإخلالات، وخاصة النقاط السوداء أو ما يسمى بنقاط الاختطار. هذا يتوجه اقترتوه سيد العقيد بالإضافة إلى الحوادث اللي قاعدين تراقبوا فيها كل يوم والعدد والأسباب، هذا اختيار منك سيد العقيد باش نجم نشوفه أو نجم نقلوا من عدد الحوادث على طرقاتنا؟
3: هي الفروع الإقليمية هي امتداد للخطة والاستراتيجية الوطنية للمرصد الوطني لسلامة المرور.
0: أكيد
3: نعم. بولي في الفروع الإقليمية
0: أي
3: كلاية متاع يقظة، الخدمة بتاع اليقظة هذه تقوم برصد الظواهر الخطيرة، نقاط الاختطار، نقاط تكرار الحوادث، نقاط السوداء. العملية هذه ماهيش عملية اعتباطية ولا وليدة صدفة، هي عمل دروسة تقوم على الرصد، التقييم، التشخيص، ثم المعاينة. المعاينة نقطة هنا هي انبثاق اللجنة الفنية على اللجنة الجهوية السلام المرورية اللي تحت إشراف الملك. بعد لعملية المعاينة جي عملية المتابعة.
0: الناس
3: من قراءة المعطيات، الاحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث، القتلى، الجرحى، باش نحدوا أسباب الخطر ومواقع تكريم الحوادث وتشخيص خاصة مكامن الاختطار بدقة. اللجنة الفنية هذه هي فريق مكامل يضم مختلف المدخلين. الهدف هو القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة، تقييم المواقع، الوقوف عن الأسباب الحقيقية لعلاش من النقطة الكيلومترية المحددة لماذا ارتفعت الحوادث أو تسجيل يعني القتلى ولا الجرحى. سواء كانت مرتبطة بالبنية التحتية أو بتنظيم حركة المرور أو بالمحيط العمران أو بهندسة الطريق بحد ذاته. نعرفوا أن ثم حاجات مرتبطة بسلوك مستعمل الطريق. اضرب التي تم عرض النتائج والمعاينات والتشخيص في إطار توصيات على اللجنة الجهوية السلام المرورية لتتم الإجراءات المناسبة الملائمة لتبعية كل نقطة.
0: أنا شفتك سيد العقيد في معاينات مثلا في ولاية الكاف، زرتوا بعض الأماكن الاختطار، شفتوا الأماكن اللي نقصتها علامات مرورية، شفتوا الأماكن اللي فيها منعرجات خطيرة، شفتوا أماكن اللي فيها بعد ما عملتوا المعاينة، عملتوا التشخيص وخرجتوا توصيات هكا ولا سيد العقيد؟ بعد ما خرجتوا التوصيات، مدى استجابة السلطة الجهوية والمحلية لمتابعة هذه النقاط وهذه الإخلالات ومعالجتها؟
3: أكيد سي توفيق، بعد عملية التشخيص والمعاينة الميدانية تبرز أهمية الاستجابة لمخرجات وتوصيات هذه اللجنة الفنية، باعتبار أن الهدف الأساسي من العمليات والانتقاد من رصد الإشكال تشخيصه إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عملية للمعالجة بتاعه. النسق بتاع الاستجابة رو يختلف من ولاية إلى أخرى باعتبار ممكن اختلاف طبيعة نقاط المشخصة، حجم التدفلات والإمكانيات المتاحة. يعني هذا كل تقدم الإنجاز عنده أهمية خاصة. نحن حتى سواء تم التنفيذ أو لم يتم التنفيذ نبقوا نتابعه كفرع إقليمي للشمال الغربي إلى حين تتحول هالتشخيص الى تدخلات ميدانيه ملموسه. ممكن في ولايه كيف النسق بطيء وبطيء جدا، سواء
0: بطيء قاعد تقول لي اللي في ولايه الكيف النسق بطيء
3: نسق بطيء وبطيء جدا في التوصيات هذه ان نحولوها الى عمليات ميدانيه.
0: به في الولايات الاخرى الشمال الغربي،
3: بالنسبه للشمال الغربي عندنا ولايه سليانه في المرتبه الاولى، ولايه جندوبه كذلك النسق ارتفع مؤخرا بصفه كبيره وملحوظه، سواء في تركيز المنطقه 30، سواء في تركيز مخفضات السرعه امام المؤسسات التربويه، او تركيز مخفضات السرعه في نقاط الاختطار. تليها ولايه باجه، تليها ولايه الكاف.
0: به احنا في اجتماع وشفنا في ولايه الكاف وكنت حاضر سيد العقيد، ووقع الاتفاق انه قبل العوده المدرسيه باش يكون تركيز العلامات ومخفضات السرعه والعلامات نتاع الزون 30 منطقه 30 في المحيط في محيط مؤسسه التربويه باش تكون حاضر الكل، والجميع تعهد بهذا قبل انطلاق العوده المدرسيه. هكا ولا سيد العقيد؟
3: اكيد في توفيق. هي المخفضات السرعة بولاية الكاف أمام المؤسسات التربوية النسبة المئوية 10% تنفيذ، بالنسبة للعلامة 30 هي ماشي بنسق 95%.
0: 95%؟
3: 95%
0: سيبيا معناها وقع الاستجابة للزون 30، وقع الاستجابة
3: زون 30 تم الاستجابة لها.
0: به لأنه قبل العودة المدرسية. به إيش قاعدين تحضروا سيد العقيد توا للعودة المدرسية؟ وتعرف وليداتنا باش يرجعوا للمدرسة، ثم وليداتنا في الروضة، وليداتنا في المدارس الابتدائية، الطلبة، المعاهد الثانوية، مش تولي حركة مرورية كبيرة برش على طرقاتنا. شنو المطلوب أنه نحضروا باش نأمنوا ونضمنوا سلامة أبنائنا على الطريق؟
3: ديما في الإطار هذا في التوفيق نعول على المجتمع المدني ودور المجتمع المدني في حماية الأرواح، في حماية الممتلكات. أكيد أنه الفرع الإقليمي للشمال الغربي كيف ما عنده يعني خلايا متابعة رتبة زيارة الخطرة، عنده كذلك يعني في فريق خاص ومختص في الحملات التوعوية بالمؤسسات التربوية، واللي صراحة لقينا منهم انسجام تام بالنسبة للنوبيات الجوية للتربية. كذلك عن حكينا سابقا انه تم اربع حملات اسبوعيه، اربع حملات شهريه تاع فحص فني عربي، تو باش تولي ثمانيه حملات شهريه فحص فني عربي.
0: به
3: هو برنامج
0: تفضل.
3: هو البرنامج هذا ياتي ديما كيف ما حكيت سيادتكم في اطار استراتيجيه الوطنيه للسلام المروري.
0: به شنو تنجم باش نختموا معاك اللقاء، ابرز نصيحه تنجم تقدمها تو للناس اللي تسمع فينا وهي تسوق في السيارات نتاعهم، وهي عن ذا برنامج نتاع سفر العشيه نتاع تنقل المسافه بعيده، شنو نجموا ننصحوهم في نهايه العطل الاسبوع سيد العقيد؟
3: ابرز نصيحه هي ان شاء الله الناس الكل تكون الروح نتاعنا غاليه، الطريق لو باش نجروا نوصلوا ديما النفس بالمقدره ما تفوتش 20 دقيقه 15 دقيقه، نحافظوا على سلامتنا، نطبقوا بالرسمي مجله نحترموها مجله زوالنا الطرقات. هذه ابرز نصيحه، نستحفظوا على ارواحنا، نكونوا واعيين ونحترموا زاده ايش معناه الطريق، نحترموا فضاء المروري بكافه مكوناته واطياف.
0: نعم، القياده مسؤوليه، القياده فن، وحوادث المرور اللي توقع على طرقاتنا وبكلنا مسؤولين عليها. هذاك علاش الناس الكل لازم تتجند، الناس الكل لازم تكون يد واحده من اجل حمايه الارواح، حمايه الممتلكات من حوادث المرور. ان شاء الله طريق سلامه لكم الكل. شكرا لك سيد العقيد ايمن الحكيمي مدير اقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور.

0: نكتفي بهذا القدر من هذا النغم لأنه وقت المسابقة اليوم خذينا منه برشا وقت اليوم الغالب باش نكتفي بعض المكالمات هاتفية باش تربح معنا كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة ومعها 5 سوايع سياقة فعلية وإلا تربح معنا كود من مدرسة تسليم هادي بجندوبة زوز كود ترجم تطلبونا من توا 78-227-770-281-725 وإلا 70-281-726 ثم 725 وثم 726 تحبوا تطلبوا على ستاندار وإلا في المباشر نعاود 70-281-725 وإلا 726 وبالنسبة للستاندار 78-227-700 إذا كانت تحبوا تربح معنا كود تكوين مجاني في قانون الطرقات من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم سياقة معاه 5 سوايع جراتوي وإلا مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي زادت توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات من غير ما تدفع حتى بالليم في ساعات التكوين. نعرف الوقت يضغط علينا برشا توا باش ناخذ مكالمات إذا كان ثم بعض المكالمات الهاتفية ناخذوها سينو نرجو الجوائز للأسبوع القادم. ها مساج إذا كان خاطر الوقت يضغط علينا والمستمعين يقول لك هو وخر لينا شوية يقول لك مثلا باش المسابقة موجودة مثالش اليوم صاحب الحظ السعيد اللي بيشارك معنا الأول والثاني والثالث النجم نعطوها إذا كان باش يجاوب بطبيعة بالصحيح نعطوه كود من جندوبة وإلا باجة ولا سليانة ولا الكيف. هاي مكالمة حاضرة معنا. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة. مرحبا عسلامة. باهي الصوت مش واضح ما نعرفش الصوت مش واضح نعاود اتصل نعيد الاتصال. حابين نخلو المسابقة الأسبوع القادم مش مشكلة. ها مازال التليفونات موجودة. المستمعين اليوم شفناهم خاطر شافونا وخرنا عليهم في المسابقة. في بالهم اللي المسابقة به. خلوا فما مكالمات هاتفية مازال توصل معنا البرنامج 70-281-725 وإلا 78-227-700 مكالمة حاضرة. ألو عسلامة. ألو
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: هشام المشرقي من باجة.
0: هشام المشرقي من باجة. أي هشام. أي هشام.
1: أي حال.
0: أي العجلات غير صالحة للاستعمال. شو الخطية متاحة العقوبة متاحة؟ عجلات غير صالحة للاستعمال. أي طيبة العجلة طيبة وفي حالة ومتكلة العجل الكل. أي شنو المخالفة متاحة يا هشام؟ هشام
1: من 100 دينار.
0: لا لا لا لا لا لا لا اقل برشا. شكرا لك هشام. مكالمة اخرى. الو في انتظار المكالمة الثانية على الخط. حاضر المكالمة الثانية. الو عسلامة. الو
2: عسلامة في توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: عايش يا ربي يبارك.
0: شكون معايا سيدي؟
2: مع توفيق القروي من روحية.
0: سي توفيق القروي مرحبا. سي توفيق من روحية. هاي كود جندوبة ولا كود الكيف؟
2: كود كيف.
0: كود في الكيف تحب تعمل كود. ها لشكون سي توفيق؟ لشكون؟
2: ليان.
0: ليك انت مرحبا بك سي توفيق. هاي سي توفيق عجلات غير صالحة للاستعمال نقص على المبلغ اللي قاله هشام نقص عليه برش برش. ها قديش المخالفة وقت الواحد يسوق في كهرباء والعجلات في حالة يمثل مخطر وتضبطوا دورية أمنية نجموا يعملوا له مخالفة قداش قيمتها المخالفة يا سي توفيق؟
2: من 40 ل 100
0: أقل أقل قلت أقل برشا عاد كنت تسمع فيا ولا قداش؟
2: 20 دينار
0: سي توفيق. 20 دينار باه نحسبوها ال 20 دينار نحسبوها صحيح. هاي باه أبقى معنا في الاستماع شوفوا مكالمة أخرى. ألو باه سي توفيق. سي توفيق مشى مش مشكلة. باه باه سي توفيق موجود معايا. سي توفيق
2: نسمع فيك
0: سي توفيق. هاي سي توفيق هاي هاي خلينا نسألك سؤال قارورة الإطفاء إذا كان الكهرباء مش موجودة فيها قارورة الإطفاء شنو العقوبة نتاعها؟
2: 60 دينار
0: أقل أقل أقل أقل
2: 40 دينار
0: باقي قل. هاي حسبنا هاي حسبنا اللي جابها عندك اجابه واحده صحيحه سي توفيق. ابقى معانا اذا كان التليفونات ما جاتش ما عطاتش مكالمه تولي انت هو اللي تربح معانا الجائزه اليوم الكود راهو ما تعرفوش قيمه الكود. قيمه الكود راهو يتكلف بين 200 و300 دينار الكود. برو تعلموا وتشوف الساعة ب 15 دينار وتعمل 10 سوايع ساعات وبتاخذ الكود المرة الأولى وتعاود المرة الثانية. ها هذه كلها نوفرها لك بلاش، خاصة في الكيف أنه نزيدوك 5 سوايع جراتوي معناها تقريبا 150 دينار أخرى. مبروك توفيق القروي، مبروك ليك الجائزة. كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. كنات عزيزي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. تقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي، دمتم أوفياء. طريق السلام لكم الكل، إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
0: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن مستمعينا الكرام على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق معكم الآن كما تعودتوا نطرق المواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم باش نرجع شوية على عملية القرعة اللي صارت يوم الأحد بخصوص المجالس المحلية والمجالس الجهوية. أمس الهيئة صادقت على القرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وأيضا رئاسة المجالس المحلية والجهوية واللي تم تنظيمها بمختلف ولايات الجمهورية. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح صحفي أكد أنه القرعة هي العاشرة تقريبا لانتخابات المجالس المحلية والجهوية منذ انطلاق أشغالها، وأشار إلى أنه الهيئة عولت في القرعة هذه على موردها الذاتية البشرية منها وكذلك اللوجستية، وجرت في مختلف الفضاءات اللي وضعتها الهيئة على ذمة بهذه المناسبة الانتخابية، وذلك بشكل مباشر وبحضور أعضاء المجالس المحلية وكذلك المترشحين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. مؤكد عدم تسجيل أي شغور في المجالس الجهوية، وأشار إلى أنه 30 امرأة ترأسنا المجالس المحلية فيما فاز 23 امرأة بعضوية المجالس الجهوية، وأسفرت النتائج أيضا عن ترأس شخص من ذوي الإعاقة لأحد المجالس الجهوية. وفاد المنصري في ذات التصريح بأن الهيئة صادقت على أن نتائج هذه وبش يتم إرسالها إلى الجهات المعنية للبدء في الأشغال للفترة المقبلة اللي بتمتد كما تعودنا 3 أشهر تقريبا. ومن جهة أخرى خلال الاجتماع الهيئة يوم أمس صادق مجلس الهيئة على عريضة في صحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. والنطق الرسمي باسم الهيئة أكد أنه مجلس الهيئة صادق على إجراءات سحب الوكالة بعد التأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية، وأذن بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بالعملية هذه بعد انقضاء أجل الطعون. نسمع التسجيل هذا لعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيب الجسم العياشي اللي تحدث على الطبيعة الاجتماع يوم أمس ومصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وكذلك رئاسة المجالس المحلية والجهوية.
3: تمت المصادقة على نتائج القرعة الدورية لانتخابات أعضاء المجلس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية وعضوية المجالس المحلية والجهوية لمدة 3 أشهر القادمة، وبالتالي سيتم إعلام الجهات المعنية بهذه النتائج للبدء بأشغالهم الدورة النيابية القادمة. في هذه الدورة نجد 30 مرأة كعضو مجلس جهوي، 23 رئيس مجلس محلي، وكذلك عندنا رئيس مجلس محلي من ذوي الإعاقة. النقطة الثانية اللي دولها المجلس هي المصادقة على عريضة سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة من ولاية سليانة بعد استيفاء الشروط الشكلية والقانونية، وتنطلق أجل الطعون من تاريخ المصادقة بعد إصدار أمر دعوة الناخبين والمصادقة على الرسنامة اللي باش تحددها الهيئة لاحقا.
2: هذا تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيب الجسم العياشي بخصوص اجتماع الهيئة يوم أمس، وكما ذكرنا مصادقته على قرعة التناوب على المجالس المحلية وكذلك رئاسة المجالس المحلية والجهوية اللي صارت يوم الأحد. فما بطبيعة عريضة سحب وكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة. هذه آخر المستجدات بالنسبة للقرعة التناوب على عضوية المجالس في الفترة هذه والعهدة هذه تقريبا 3 أشهر أخرين يتم فيهم التناوب على المجالس هذه المحلية وكذلك الجهوية من بين الأعضاء مكونة لهذه المجالس. فما شكون يطلع للجهوي، فما شكون يرجع لرئاسة المجلس، فما اللي يصير عضو في المجلس. هذه تقريبا ما أبنى عليه خلال فترة الفترة هذه منذ انطلاق عمل المجالس المحلية في مختلف جهات الجمهورية. أكيد نتحدث على دور المجالس في حالة ما هو الإشكالات اليومية، وكذلك من خلال قوة الاقتراح اللي اقترحوها بطبيعة في تقديمهم لمقترحات المشاريع واللي أساسا تم تضمينها في مخطط التنمية 2026-2030. نمشي مع فاصل وراجعني معكم.

0: نرجع معكم مستمعينا الكرام من وسط لقاءنا في الشأن العام. نذكر أن اليوم نتحدث على قرعة المجالس المحلية والجهوية اللي صارت يوم الأحد. الهيئة تصادق على قرعة التناوب هذه، والتأكيد اللي نأكده عليه هو عدم تسجيل أي شغور في هذه المجالس الجهوية. وأيضا فما رقم اللي هو تقريبا 30 امرأة ترأسنا المجالس المحلية، وأيضا في 23 امرأة تفوز بعضوية المجالس الجهوية، وأيضا النتائج أسفرت عن ترأس شخص من ذوي الإعاقة لأحد المجالس الجهوية. بالطبيعة نرجع شوية على دور المجالس اللي هو مهم جدا في هذه الفترة. شنو الأدوار الرئيسية والمهام الرئيسية اللي موكولة لهم؟ بالطبيعة نتحدث اليوم على التنمية المحلية والعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعادل داخل المعتمدية أو المنطقة. تحدثوا على مخططات التنمية بطبيعة التداول، وأيضا إبداء الرأي في مشاريع مخططات التنمية المحلية وكذلك الجهوية. تحدثوا على التمثيل المشترك، هذا تقريبا هو دور المجالس اللي هي نقل انشغالات وكذلك متطلبات المتسكنين والمشاركة في القرار المحلي. بطبيعة هذايا نتحدث على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعادل داخل المعتمدية أو المنطقة أو العمادة اللي ينتمي لها عضو المجلس المحلي. هذايا دوره كما ذكرت هو نقل انشغالات ومتطلبات المتساكنين وكذلك المشاركة في القرار المحلي اللي هو مهم جدا. ودور هذايا بطبيعة دور هام أنه عضو المجلس المحلي ينقل هالانشغالات هذه ومتطلبات. عنده أيضا دور رقابي اللي فيه جانب مهم، خاصة الرقابة على المشاريع اللي تم الإنجاز، وخاصة أنه يوصل لبعض الجهات المعنية والإدارات سواء كان على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، باش أنه يتم حلحلة مثل الإشكاليات هذه المطروحة على مستوى هذه المشاريع. وبطبيعة العضو المجلس المحلي دائما أنه في سعي دؤوب أنه يحاول حل العديد الإشكاليات، وخاصة أنه ثم بالوقت ثم عامل الخبرة وعامل التجربة في التداول على المجالس سواء كانت محلية أو كذلك الجهوية. وقتها النائب ينجم يكون حاضر في الجانب هذايا، وبطبيعة يقدم الإضافة وتصير عنده خبرة في التعاطي مع مختلف الإشكاليات، وكذلك حتى على المستوى الرقابي وتعاطيه مع مختلف الإدارات جهويا ومحليا بطبيعة، باش يحاول أنه يحلحل بعض الإشكاليات، وبطبيعة في نفس الوقت هو ينقل هالإنشغالات هذه ومتطلبات المتساكنين وشارك أيضا في القرار المحلي اللي هو دور مهم بطبيعة، خاصة وقت نتحدث على هناك مخطط للتنمية 2026-2030 كيفاش نجمو نتعاطوا مع مثل هذه المعطيات، وكذلك بطبيعة أنه يكون فما مشاريع كبيرة في عديد الجهات أو كذلك بالنسبة للشأن المحلي تكون المخططات هذه والمشاريع تكون مبرمجة في هذا المخطط 2026-2030، والنائب عنده تصور وعنده رؤية للمشاريع هذه. وقت اللي نتحدث هنا على مسألة القرب وقربه من العمادة اللي يسكن فيها أو المعتمدية، وعنده أفكار بطبيعة أنه يحاول يكون موجود بطبيعة. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء عبر موجة إذاعة الكاف في الشأن العام. فاصل وراجع.
1: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

رجعنا معكم مستمعينا الكرام، نواصلوا لقائنا في الشأن العام. نذكر أنه نتحدث على المجالس المحلية اليوم في عهدة جديدة، أكيد تعودنا على التناوب على عضوية المجالس المحلية وكذلك رئاسة المجالس المحلية والجهوية في كل مرة تصير قرعة كل 3 أشهر تقريبا، وفي كل مرة بطبيعة نرجع للقرعة هذه والتناوب بين مختلف الأعضاء المكونين للمجالس المحلية، ووقت اللي تم التصعيد للجهوي أيضا وأيضا رئاسة المجلس بطبيعة. هذا يعطي أكثر يمكن نضج للتجربة هذه، ويعطي أيضا خبرة للنائب أو العضو المكون للمجلس باش يكون عنده الخبرة في التعاطي مع كل الملفات وكل المستجدات، خاصة من خلال نقل مشاغل المواطنين وأيضا خاصة مساهمته في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بطبيعة، والتداول خاصة في مشاريع مخططات التنمية المحلية. نذكر أنه فما مخطط التنمية 2026-2030 اللي فم تضمينه عديد المقترحات من طرف النواب بطبيعة، وفي انتظار أنه يتفاعل على أرض الواقع عديد المشاريع اللي هي تنبع من الجهة ومن المنطقة ومن العمادة، وبطبيعة وفق رؤية تشاركية النائب كيفاش يشوف هالمشاريع هذه تنجم تحقق التنمية كما ذكرت، وكذلك الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بين مختلف المناطق، بما أنه تم التداول في المشاريع هذه والمخططات هذه، ونتحدث وقت على تنمية محلية اللي هي من دور وأيضا المهام والصلاحيات المحلية بالنسبة للمجالس المحلية. وقت اللي نتحدث على التنمية المحلية اللي فيها عديد النقاط لمناقشة وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى المعتمدية وكذلك العمادة، نتحدث على عمل تشاركي في الإطار هذا هو المساهمة في صياغة مقترحات عديدة ومشاريع القرب اللي تنبثق

0: برامج كذلك اللي تنطلق من الشأن المحلي لضمان أنها تكون متكاملة بين المبادرات المحلية وكذلك مع المبادرات الجهوية. هنا نتحدث على السلطة الجهوية، هذايا تقريبا ما الصلاحيات اليوم اللي نتحدث عليها والمهام الأساسية للمجالس المحلية، اللي هو الهدف المنشود هو تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشامل والعادل كما ذكرت، وكذلك التداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية. هذايا تقريبا ما يعمل عليها النائب عموما في العمادة وكذلك على مستوى المعتمدية وكمجلس محلي ككل وكمجلس جهوي، باش يكون موجود ويحقق بطبيعة التنمية المنشودة. وهذا يتحدث عليه اليوم هي تنمية محلية، ويكون فما عمل تشاركي تحدث على البيئة والنظافة بطبيعة. بعد شوية إن شاء الله بشي نتحدثوا أكثر في الموضوع هذا، وقت اللي يكون فما تكامل بين مختلف الإدارات، وقت اللي نتحدث على مختلف بين كل الجهات المعنية. لأن نتحدث على المحلي وكذلك الجهوي، وتكون مخططات واضحة بطبيعة. هذايا ما يمكن الحديث عليه في الإطار هذايا مع المجالس، وبطبيعة كل ما فما عهدة جديدة فما جديد في الإطار هذايا، وقت اللي نائب تكون عنده الخبرة الكافية ويكون بطبيعة موجود على مستوى المعتمدية ومستوى العمادة، بعد نقل كل المشاغل تقريبا تاع المتساكني المنطقة. أيضا فما حرص ومراقبة بالنسبة للمشاريع اللي تم الحديث عليها في الإطار هذايا. وهذايا هو اللي نتحدث اليوم على أساسا على الدور والمهام وكذلك الصلاحيات المحلية اللي يوكلها القانون الأساسي بطبيعة عدد 4 لسنة 2025 اللي ينظم عمل المجالس المحلية. وهذايا بالأساس هو الدور الكبير للمجالس هذه في تحقيق التنمية. ونتحدث اليوم على تنمية واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل، وخاصة نتحدث على التداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية. ناخذ معنا سي حسام العرفاوي نائب مجلس المحلي جندوب الشمالية. سي حسام اهلا وسهلا بك.
1: اهلا بيك سي فوزي، شنو حوالك؟ لاباس؟
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على تلبية الدعوة. نعتذر منك فما خلل تقني، حاولنا نتواصل معك. على كل حاضر معنا حسام اليوم
1: مرحبا
0: نتحدث
1: سي
0: على،
1: فوزي، مرحبا بجميع مستمعينا الإذاعة، سي كيف؟
0: شكرا لك، اليوم نتحدث على عهدة جديدة، وكنت نعدد في تقريبا في المهام والصلاحيات المحلية اليوم للمجالس اللي هي عديدة بالأساس. نرجع معك شوية على العهدة جديدة حسام بطبيعة، وتعودنا هذه تقريبا 10 قرعة اللي تصير على مستوى الهيئة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية بطبيعة نائب بالدربة وكذلك بالخبرة من خلال تعاطيه مع العمل المحلي. أكيد فما التجربة تولي عندها دور كبير في أنه يكون فما خيارات، يكون فما بطبيعة رؤية بالنسبة لكم للعمل، في كل مرة تتغير بطبيعة حسب الخبرة اللي تكسبوها طول المدة هذه يا حسين.
1: مرحبا سي فوزي، نعود مرة أخرى، مرحبا بجميع المستمعين على أمواج إذاعة الكيف.
0: مرحبا.
1: قرعة التداول على عضوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية في تونس هي عندها أهمية كبيرة قبل كل شيء. هي ماهيش قرعة عشوائية يعني من غير هدف، هي آلية قانونية لضمان التناوب وتوسيع المشاركة. سيرتو معناها كما قلت أنت سي فوزي، هذه يعني 10 قرعة تصير، ما نحسبوش المرة الأولى اللي معناها اللي يجيب أكثر عدد أصوات هو اللي خذ رئاسة المجلس في
0: المجلس
1: العهدة
0: صحيح.
1: الأولى.
0: هاي.
1: من بعد 10 مرات يعني تصير القرعة. الفترة هذه اللي باش تكون ممتدة ما بين 5 سبتمبر 2026 إلى 4 ديسمبر 2026. الأهمية متاع القرعة هذه هي ضمان تداول المسؤولية، بحيث ما يبقاش نفس الشخص رئيس المجلس طول الفترة، وإنما تنتقل الرئاسة دوريا بالقرعة، إضافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب، والهدف هو ألا تتركز المسؤولية في يد شخص واحد.
0: واحد. نعم.
1: ويشارك الجميع معناه في اتخاذ القرار من خلال الرئاسة متاع المجلس المحلي.

0: المحلي،
1: عالي.
0: يعني ثم تساوي معناه ما بين جميع النواب، والهدف لازم يكون واحد، هو تقديم الإضافة، إيصال أصوات الناخبين في المواطنين، معناها هي أهم، وأهم حاجة حقوقهم معناها الشرعية والمشروعة في التنمية وفي الكرامة وفي الصحة وفي التعليم وفي كل حاجة، لأنه باش ينجم يوصلها المجلس المحلي.
1: نفهم شوية هذه 10 قرعة كما كنا نذكر. أكيد حسين فما تجربة اليوم تتحدث بالنسبة للنائب بالمجالس المحلية، فما نضج، فما شوية خبرة في التعاطي مع الملفات ومع انشغالات المواطنين مع الدربة، فما نوع من انه اصبح النائب عنده رؤيه واضحه، عنده برنامج، عنده طريقه للتعاطي مع كل الاشكاليات، ايضا دوره الرقابي في الاطار هذا.
0: بالنسبة للمجالس المحلية صحيح، ما أنا ثم خبرة اكتسبوها، يعني جميع النواب
1: نعم
0: تو محسوب عندنا عامين ونص يعني في المجالس المحلية
1: نعم
0: اللي انطلقت يعني فعليا في العمل من نهار 1 مارس 2024،
1: نصري
0: ومعناها 3 شهور وخير ندخلوا في العام الثالث. دونك أكيد ما أنا ثم خبرة سي فوزي، لكن معناه اللي يخلي المجالس المحلية ما معناه يكون نسق في التقدم بطيء شوية هو غياب الصلاحيات. صلاحيات يعني محدودة برشا، صحيح ثم دور رقابي، ثم قوة اقتراع،
1: نعم
0: المجالس المحلية لخدمة المخطط التنموي
1: اي
0: الخماسي 2026
1: 26
0: 2030
1: اي
0: فهمتني، لكن زيادة معناه غياب الصلاحيات معناه الكاملة اللي تحمي النائب واللي تخلي معناها الاقتراحات نتاعو تكون يعني ملموسة وترى النور على أرض الواقع. هذه هي الحاجات اللي تخلي المسؤولين بصفة عامة معناها ما يكونش ثم تجاوب 100% معناها ما بين المسؤولين وما بين
1: المجلس
0: معناها
1: المحلي.
0: أعضاء المجالس المحلية والجهوية،
1: نعم
0: فهمتي، باستثناء قلة قليلة معناها اللي هما معناها ثم برشا معناها المسؤولين يتعاملوا معناها بالكدي معناها بضمير مع المجالس المحلية، ويحاولوا قدر المستطاع أنهم يلبيوا معناها الطلبات والاقتراحات اللي هي معناها نابعة أول حاجة من مواطنين،
1: اي
0: ماهيش
1: محلي
0: نابعة من
1: محلي
0: النائب.
1: ولا معتمدي. نعم
0: بالضبط سي فوزي.
1: به هل
0: أي
1: قوة الاقتراح وقت اللي تكون فما رؤية، فما مشروع مدروس، فما جانب رقابي مهم، لهنا تنجم تعطي سلطة، مش بالمعنى الكامل، ولكن فما يكون عنده دور وتكون مكانته مميزة بالنسبة للمجلس المحلي.
0: أكيد
1: حسين نعم
0: أكيد أكيد، هو
1: هذا
0: أحسن
1: تقريبا
0: حاجة
1: اللي منين نجم نتحدث على سلطة.
0: من
1: نعم
0: أفضل الحاجات اللي يتمتع بها نائب المجلس المحلي أو المجلس الجهوي أو نائب المجلس الجهوي هي دوره الرقابي.
1: نعم
0: من حقه يعني نائب مجلس محلي كي يشوف مثلا مشروع متاع تطهير لوناس
1: نعم
0: مثلا يخدمه في الخدمة خدمة ماهيش تبقى المواصفات، من حقه أنه يرفع تقاريره وأنه ينبه على الإدارة، أنه ينبه على المقاول أنه الخدمة ذيك ماهيش يعني كيما تبقى
1: مواصفات.
0: الشروط الموجودة، فهمتني، الخدمة ماهيش مريقلة، من حقه يعني دور رقابي يحمي يعني المواطن باش تكون يعني الخدمة تبقى المواصفات. دور رقابي في برشا حاجات يعني في حتى نجم يدخل زاد الإدارة معناها يشوف حاجة ماهيش مريقلة، حاجة يرفع تقارير للسيد الوالي في المنطقة الترابية نتاعو، يعني
1: نعم
0: نقصد على مستوى العمادة،
1: عمادة
0: لأنه كل نائب عنده عمادة خاصة به،
1: أكيد
0: فهمتني، وهو صوت المواطن انه معناه باش يشوف المتطلبات في دوره في صالح يعني المواطن هذاك، وفيما يمليه دور الرقابي معناه لمنع بعض التجاوزات، فهمتني، ودور الرقابي مهم كما قلنا برشا سي فوزي معناه من اجل تقديم الاضافه في انتظار مزيد من الصلاحيات اللي تخلي معناه المجلس المحلي يعطي قوه اكثر معناها، لانه اونفان هي مشروع الرئيس،
1: نعم
0: فهمتني،
1: به
0: ومشروع حاجة جديدة معناها في تاريخ تونس، وقدمت برشا إضافة وديجا ثم برشا لكام تراب الجمهورية بوكو دي بروجي ديزان معناها نتاع انفراستركتور موجودة برشا معناها على البنية التحتية
1: نعم
0: سيرتو معناها المجالس المحلية اللي وقفوا راهم الكل يخدموا سير تيران في انتظار يعني مزيد من الصلاحيات من وزارة الداخلية ومن رئاسة الجمهورية بما يضفي نجاح أكثر.
1: باهي، اليوم نتحدث على نضمنه، كيفاش نجم نضمنه التكامل بين المبادرات المحلية اللي تجي من المجالس وكذلك السلطات الجهوية. حسين، كيفاش نضمنه هل التكامل هذا والتناغم بين مختلف المقترحات؟
0: هو نورمالمون معناها الصلاحية اللي الأكبر اللي أعطتها لنا الدولة هي الاقتراحات،
1: اقتراح، قوة الاقتراح،
0: معناها
1: نعم.
0: قوة اقتراح المجلس المحلي ورفع التقارير الإدارات الجهوية، معناها للسادة المديرين الجهويين.
1: نعم.
0: لكن زاد معناها ساعات سمع عوائق تصير إنه معناها يتأجل الموضوع ذاك أو يتم إلغائه لظروف مادية بحتة، لأن الدولة عندها موازنات مالية.
1: نعم.
0: اللي يحاول انه المجلس المحلي يرفع جميع التقارير، فهمتني، لصالح المواطن، معناها والسلطه الجهويه يمثلها الوالي قبل السيد الوالي قبل كل شيء.
1: نعم.
0: احنا مثلا في جندوبه، نحكي اكسبسيونيل مع ولايه جندوبه، السيد والي جندوبه قائم بدوره لاكمل وجه للامانه، يعني
1: نعم.
0: معناها شهاده من نائب مجلس محلي، معناها لراس السلطه الجهويه في الولايه. السيد الوالي قائم مجهوده، لكن ساعات مثلا الموازنات المالية
1: أي.
0: هي اللي تخلي الموضوع ذاك يتأجل، فهمتني، أو يتم إلغائه مثلا لعدم توفر
1: الاعتمادات مثلا،
0: المبالغ
1: المبالغ،
0: المالية
1: نعم.
0: اللي باش تخليك تخدم المشروع ذاك.
1: هذا تقريبا اليوم وقت اللي تكون المسارات معناها فيها تكامل بين ما هو محلي وما هو جهوي، خاصة وقت نتحدث على التعاطي مع السلطة الجهوية. بطبيعة يمكن المشاريع كيفاش تكون مواكبة ومتلائمة مع بعضها باش انه ترى النور هذايا وقت اللي تخدم بطبيعة صالح المواطن، سواء كان في العمادة أو في
0: المستوى
1: المعتمدية أو في
0: الجهوي،
1: المستوى الجهوي بصفة عامة. يلزم الانطلاق من الواقع، وأكيد راهو عضو المجلس المحلي راهو عنده تشخيصه، عنده
0: أكيد
1: بطبيعة
0: أكيد
1: عنده كل المعطيات بخصوص مشروع مقترحه أو إشكالية موجودة على مستوى العمادة، ويتم نقلها كما بطبيعة، وهذا ينجم يسهل حتى العمل على السلطات الجهوية. حسين،
0: اي صحيح.
1: نعم.
0: المجلس المحلي او نواب المجالس المحليه بطبيعه كل واحد عنده تخصيص للمشاكل اللي موجوده، ومعناها التخصيص هذاك المشاكل اللي موجوده انه يصير معناها بعد رفع تقارير ومطالب الى السلطات
1: جهوية،
0: الجهويه
1: نعم.
0: او ساعات الى حتى السلطات المركزيه. مثلا انا على عماده الفردوس
1: في
0: اللي هي
1: الدوس،
0: تابعه
1: نعم.
0: جندوبه الشماليه، كان هناك مشروع تهذيب حي الزهو عزيز اللي هي معناها المركب الجامعي وجامعة جندوبة والمستشفى الجهوي بجندوبة، اللي هو ولا مستشفى جامعي سي فوز، ومقر الحماية ومقر الإدارة الجهوية والحماية المدنية، يعني كل شيء موجود في حي الزهوة اللي هي تعتبر وجه جندوبة. وأنا كنائب ديما ندافع يعني على عمادتي، فهمتني. صار معناها بعض معناها المشاكل الكبيرة اللي أثرت على المشروع. احنا من الأول حاطين مشروع تهذيب الزهوة حي عزيز، لكن ما رأينا إلا ما معناه يتم تهذيب حي عزيز وننساو حي الزهوة. حي الزهوة اللي هي قلت كما قلت لك سي فوزي موجود فيها كل المرافق الكل،
1: علاش صار هذا
0: ويصير
1: يا حسام؟ نعم.
0: معناه المبلغ ما تمش تقسيمه. وين لهنا معناه ورفع السيد الوالي معناه بعد ما بعثوا لنا بعض المطالب ورفعت شخصيا يعني للسيد وزير التجهيز في انتظار حل المعضلة ذي. السوفي معناه بالحق خاطر في حي جامعي 20,000 طالب ينزيد يعني ينضاف للحي اثناء معناه الذروه نتاع الدراسه،
1: نعم.
0: فهمتني، يعني 20,000 طالب معناه يدوروا في الحي، فلذا معناه وجب ومعناه وجب الاعتناء بالطرقات
1: بنية
0: وصيانتها
1: تحتية، نعم.
0: وتهذيبها ومعناها وتصريف شبكات مياه الامطار، معناها هم كل لازمين
1: هذايا
0: لازمين
1: هذايا
0: لازمين جدا،
1: هذايا
0: فهمتني.
1: مثال.
0: احنا رفعنا المطالب نتاعنا
1: اي
0: وخصصت معناها وعملت خوصصه معناها ومن المشاكل اللي موجودة، وحكيت على العراقيل وحكيت شنو اللي صار وكيفاش ما ثمش تقسيم المبلغ،
1: نعم.
0: ومعناه لهنا وناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير التجهيز معناه لإيجاد حل جذري
1: إشكالية.
0: لحي الزهوة
1: نعم
0: من أجل تهذيب وصيانة الطرقات. أنا
1: هذايا
0: عملت
1: هذايا
0: خدمتي، عملت خدمتي في فوزي
1: نعم
0: كمجلس
1: إيه
0: محلي في
1: هذايا
0: النهاية.
1: دوركم بالطبيعة إنكم تنبهوا إلى
0: بالطبيعة
1: ترفعوا الإشكال
0: بالطبيعة أتفق
1: هذايا،
0: عليك،
1: وإن شاء الله إنه يتم التجاوب معاكم في النقطة هذايا.
0: آمين إن
1: وهذايا
0: شاء الله.
1: مثال بالطبيعة، هذايا مثال على إنكم الدور اللي تقوموا به بالطبيعة كمجالس محلية، إنكم تراقبوا، إنكم تلفتوا الانتباه إلى بعض الإشكاليات الموجودة، والتوفيق بين الاقتراح وأيضا حل الإشكاليات اليومية للمتسكنين، كما كنت تتحدث البنية التحتية أو الماء الصالح للشراب أو غيرها، النظافة أو
0: بالضبط
1: البيئة
0: بالضبط
1: أو غيرها من الإشكاليات، وكذلك التنسيق الإداري بطبيعة هذه تكون المبادرات متاعكم تكون متكاملة مع السلطات الجهوية. هذه بطبيعة دور النائب على مستوى المحلي. إن شاء الله موافقين حسام، حابين ناخذكم
0: شكرا
1: معنا في
0: شكرا
1: الإطار هذايا في بعد عملية القرعة والتناوب هذه على المجالس المحلية. شكرا ليك مرة أخرى على الحضور معنا، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

غفلت عن ذكري معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن دلل وتب عليها من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين. دعوناك دعوناك أفتجيب؟

أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسر، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى سواك. يا ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك، وقلت أنك أنت القريب وأنك أنت المجيب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابها عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه، وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار، وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف.
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: حضرات السادة والسيدات، طابت أمسيتكم جميعاً. رحلة عبر الأوتار لهذه الأمسية ستكون رحلة متميزة، رحلة منفردة، رحلة فيها الكثير من الأنغام الشجية. الليلة باش تكون حلقة خاصة بفنانة عزيزة برشا على قلبي، وإذا كنت بعتوا ديما برامجي والأنغام اللي نقدمهم تكون الفنانة هذية أكيد ولازم باش تكون حاضرة في المنوعات التنشيطية المباشرة نتاعي. الليلة باش نتحدث على فنانة جميلة جدا، جميلة المظهر، جميلة الأخلاق، وجميلة الصوت. نتحدث عن فنانة أثرت فينا في صغرنا وما زالت تتأثر فينا بأنغامها الجميلة، كلماتها الحلوة والألحان اللي أكثر وأكثر. هي أيقونة الغناء والطرب العربي. نتحدث الليلة عن وردة الجزائرية، الراحلة وردة الجزائرية، وردة التي ولدت سنة 1939 وتوفيت سنة 2012. كما قلت، وردة الجزائرية أيقونة طربية عربية كبيرة، ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. بدأت الغناء وردة الجزائرية في سن مبكرة في مطعم والدها بباريس، انتقلت بعد ذلك إلى بيروت ومنها إلى القاهرة سنة 1960 لتبدأ شهرتها الواسعة. وردة الجزائرية تعاونت مع كبار الملحنين كما محمد عبد الوهاب، رياض السنباتي، والغني عن التعريف شريك حياتها وعمرها وحب عمرها بليغ حمدي اللي تزوجته لاحقا. قدمت وردة أغاني خلدها التاريخ كما في يوم وليلة، العيون السود، وبعدش دخلت شوية في اللي شونسون كونتمبوران، حبتوا إنها تواكب التطور متاع الغناء، إنه ما تبقاش واقفة في المسرح لمدة 50 دقيقة 60 دقيقة، عملتك الأغاني الصغيرة كيما بتونس بيك. لكن أنا الحقيقة وردة، أنا وقت نقول وردة نقول لك الأغاني اللي دندن بيهم، الأغاني اللي تبقى كما أم كلثوم على المسرح لمدة ساعة وساعة ونص. شاركت وردة في عدة أفلام سينمائية مصرية كما حكايتي مع الزمان وصوت الحب. احنا باش نتعرفوا على النجاحات متاع وردة ومسيرتها الفنية وإخفاقاتها والصعاب اللي واجهتهم في مسيرتها الفنية. لوردة الجزائرية، مرحبا بكم، وإن شاء الله حلقة الليلة تلقى استحسانكم.

اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا. وانت يا ابو فكر سارع وعيون متحيره اشرب من

إذن وردة الجزائرية، أو كما يحلو للبعض أن يسميها أميرة الطرب العربي، كانت ولا تزال واحدة من أعمدة الغناء الشرقي، وقد قيل فيها الكثير من كلمات الثناء والإشادة من كبار الفنانين والملحنين والنقاد أيضا. ما قاله الموسيقار محمد عبد الوهاب وصف صوتها بالمسرحي والمتفرد، وقال إن صوتها ينبض بالحيوية والحرارة، وكان يرى أن لها قدرة استثنائية على إيصال الشجن والفرح بنفس الإتقان والبراعة. ما قاله الموسيقار بيلي حمدي اعتبرها ملهمته الأولى وتوأمه الروحي، ورأى أن صوتها يمتلك مرونة ورنينا زكيا يمنح الألحان روحا جديدة وتوهجا لا مثيل له. ما قاله الموسيقار صلاح الشرنوبي أشاد بقدرتها الفريدة على مواكبة العصور والأجيال الفنية المختلفة دون أن تفقد أصالتها، واصفا وردة بالصوت المستقبلي المتجدد دوما. أبرز ألقابها وصفاتها الفنية أميرة الطرب العربي، لقب ارتبط بها لعقود لكونها احتلت وردة الجزائرية مكانة رفيعة بين عمالقة الفن والزمن الجميل. هيد في رحلة عبر الأوتار ناخذ مقطع من اللي باش يقول من أجمل هما الحقيقة كلهم محلوين أغنياتها، ناخذ مقطع صغير من أحضن الأيام.

إذن كيف ما سبق وأعلن وقلت لكم أن وردة الجزائرية تولدت في فرنسا سنة 1936 لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية، مارست الغناء في فرنسا وأشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي صادق الثريا في نادي والدها في فرنسا قبل ما يصبح لها فقرة خاصة بها في النادي. كانت تؤدي خلال هالفترة هذه أغاني أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان صادق الثريا. تقدمت وجهة المصر بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة اللي قدمها في أولى بطولتها السينمائية ألمظ وعبد الحمولي ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة في القاهرة. اعتزلت وردة الغناء سنوات بعد زواجها حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين حتى تغني في عيد الاستقلال العاشر للجزائر، هذه كان سنة 1972. بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، بعدها عادت إلى القاهرة وانطلقت مسيرتها من جديد وزوجة الموسيقار المصري راحل بليغ حمدي باش تبدا معاه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منذ سنة 1979. كان ميلادها الفني وردة الجزائرية الحقيقي في أغنية أوقاتي بتحلو واللي أطلقتها عام 1979 في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي. كانت أم كلثوم تنوي تقديم هالغنية هذه سنة 1975 لكنها توفيت لتبقى الأغنية سنوات طويلة لدى سيد مكاوي حتى غنتها وردة الجزائرية. تعاونت وردة الجزائرية كيف ما قلنا مع الملحن محمد عبد الوهاب وقدمت مع الملحنين صلاح الشرنوبي العمل الشهير متاحة بتونس بيك. أيضا ذكر أنه وردة تعاملت في لحن كان جميل جدا مع الموسيقار الراحل فريد الأطرش ولحن لها غنية كلمة عتاب اللي بيش نسمع منها هذا المقطع.

إذن بعد ما سمعتكم مقطع من كلمة عتاب لتعاون الفني بين الراحلة وردة الجزائرية والراحل فريد الأجدرش، يكاد يكون هذا هو العمل الوحيد اللي كان بيناتهم. كانت كلمة عتاب من أجمل الأنغام. سمعنا زادة أنوتخ كوبلي من أحلى من أحلى مغنيات وردة. أنا الحقيقة الأغنية هذه نحبها برشا، مين ده اللي ياخذني منك، كوبلي رائع من أغنية عايزة معجزة، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بطبيعة بليغ حمدي. باش نواصلوا مستمعينا الكرام، باش نواصل مع أغاني الفنانة وردة الجزائرية. بالنسبة لهذه الأمسية قلنا وأنه أمسية سبيسيال وردة الجزائرية، وردة اللي الحقيقة وقتي باش نخصص لها رحلة عبر الأبتار، يعني ربما في جزء أول جزء ثاني جزء ثالث وما نجموش نخلطوا أنه نقدموا لها الأنغام الجميلة اللي تميزت بهم. على كل مواصلين مع بعضنا ومواصلين مع هالمقتطفات للراحلة سيدة الغناء العربي وردة الجزائرية، كما يحلو للبعض أميرة الطرب العربي.

إذن الحديث عن وردة الجزائرية يطول ويطول، وكما قلت يعني حلقة بساعة في رحلة عبر الأبطار بالتعطيش حق وردة الجزائرية. آخر عمل مصور لها كانت أغنية وطنية بعنوان ما زال واقفين بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى 50 على الاستقلال، بينما كان آخر ألبوماتها الغنائية بعنوان اللي ضاع من عمري، هذا كان سنة 2011. إلى جانب غناء قامت وردة ببطولة 6 أفلام مصرية، أميرة العرب سنة 63 بمشاركة رشدي أباظة، حكايتي مع زمان سنة 73، صوت الحب 73 كيف كيف، آه يا زمان سنة 1977، وليهي دنيا 94 بمشاركة محمود ياسين صلاح السعدني، وشاركت في 3 مسلسلات تلفزيونية، أوراق الورد سنة 1979، أنا الأوان 2007، والواد الكبير. في المقابل كان لها عرض مسرحي واحد في منتصف السبعينات بعنوان تمرحنا أمام الممثل عزة العليلي، وألحان بليغ حمدي إخراج جلال الشرقاوي. تحصلت وردة على الكثير من الجوائز والأوسمة خلال مشوارها الفني، منها جائزة المجمع العربي للموسيقى التابعة لجامعة الدول العربية كأفضل مطربة عربية سنة 2009، جائزة أفضل أغنية لبنانية أيام والتي طرحت بعد وفاتها في جوائز موريكس دور لعام 2014، وكان تم تكريمها زادة بموريكس الوفاة خلال حفل توزيع جوائز الموريكس عام 2012، وكرمت خلال مهرجان كان السينمائي في 2013 بجناح الجزائر من خلال عرض فيديو كليب أغنية أيام واللي صورة على شكل كليب. وردة الجزائرية كما قلت لكم مهما مش نتحدث من عطياش حقها ومن فيهاش سيرتها كما كتبها وبلها في نهاية 1972 وقت غادرت وردة، كما قلنا غادرت فرنسا ومشيت لمصر، ابنها يعني في كتاب لخص المسيرة متاع والدته، يجمع كتاب الصوت والدم والحياة شذرات من حضور وردة الجزائرية بين النظرة الفنية النافذة والحساسة وبين ذكريات الطفولة الدافئة. كان في حوار متواصل وكانت تجربة وإرث كبير للفنانة وردة الجزائرية التي أسهمت في صنع تاريخ الأغنية العربية.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميده.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضيني يا رب العالمين. من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب العزيز الحفيظ والحافظ، قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقال: وربك على كل شيء حفيظ. وأما الحافظ فقد ورد في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسبحانه الحافظ يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تندثر. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو سبحانه يحفظ عباده الصالحين من كل سوء. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره، ويحفظ على الخلق أعمارهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويحفظ أهل الإيمان فيعصمهم من الذنوب. والحافظ للسماوات السبع والأرضين وما فيها هو الله وحده لا شريك له. وهو سبحانه يحفظ السماء أن تقع على الأرض، قال عز من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع منها شيء، ويوافيهم بها يوم الحساب. في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقد وكل بهذه الأعمال حفظة كراما من الملائكة. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولا يسقط من الصحف شيء ولو صغر. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ العبد من الشرور والآفات. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد مدح الله سبحانه الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال بعدما ذكر بعضا من صفاتهم في سورة التوبة: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله هو حق التوحيد، فإن من حفظ هذا الحق حفظه الله يوم القيامة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والمحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحفظ، وقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التغيير والتبديل يوم القيامة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم إني أسألك باسمك الحفيظ وباسمك الحافظ، وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة

ليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وتثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض، كلنا ناصرا ومعينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا كريم، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. اللهم حقق إيماننا وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا، اللهم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوب لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الرية التي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم المتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعير الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الرو أي بالمديونية البنكية، معتبرا أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع، وشدد لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. تواجه المنطقة السقوية بوشتاتة من ولاية باجا نقصا في التزويد بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين بظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم، خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة. تتواصل أشغال ربط بئر منطقة الرزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة لهريس بو عبدالله، حسب رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري الذي طالب بالزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود، خاصة بمنطقتي الفضولة وبو عبدالله. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيزين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات بهدف مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس صيف 2026 أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المدة. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في حي التفاح شرق مدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية وطائرة المسيرة تجاه مناطق متفرقة في القطاع. أعلنت البحرية التابعة للحرس الوطني الثوري الإيراني في بيان لها استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مسرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين على كل المستمعين عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم وصبح عليكم في أولى منوعاتنا الصباحية اللي تسمعوها عبر موجات راديو الكيف. نهير لحد اللي نتمنوه إن شاء الله يكون نهير مبروك سعيد على كل المستمعين، على الناس اللي فيق على ذكري برانشي معنا يسمو فينا في صباحنا ربح من نهيرنا اليوم اللي يوافق 6 سبتمبر 2026. نسلم على كل مستمعين الطريق، نقول لكم طريق سليمة، نتمنوها لكم الناس الكل. نسلم سيدة على أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف، توت ليكيب اللي معايا لليوم في تأمين حصة الماتينال، في الجانب التقني كل من هند اليوسي، خير الدين القرفي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، مكرم العويدي ومعكم إمنا الخليفي من أمام الميكروفون. حييكم مرة أخرى ونقول لكم يا صباح الأنوار.

لك نور. احنا زيدا نقولوكم مسبحكم نور فل وياسمين، صباح الانوار والخيرات مره اخرى للناس اللي يسمعوا فينا تويكا اللي فايقين على بكرين. هاي راح حد نعرفوا برشا مرتاحين وزيدا فم برشا متعاملين على ربي ويخدموا، نقولوا ان شاء الله ربي يعينكم وين ما كنتم. طقس اليوم طقس لحد اللي وافق 6 سبتمبر 2026، مش يكون طقس متميز بسحب قليله على كامل البلاد، الحراره في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، البحر باش يكون قليل الاضطراب والريح باش تكون من القطاع الشرقي قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه فمعتدله داخل البلاد. هذه قراءه عامه، في انتظار اكثر التفاصيل سويعه اخرى من تويكا في مصافحه مؤمنه من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الكاف
1: مواصلين معكم مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. نعود ونقول لكم صباح النور صباح الورد والخيرات وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم مستمعين. وقيت باش نمشي الركن حدث في مثل هذا اليوم من توقيتنا 33 دقيقة بعد الستة ومن تاريخ 6 سبتمبر. 6 سبتمبر شنو ينجم يكون صار يا جماعة كيما اليوم من أحداث؟ نرجعوا لعام 1492 كيف اليوم كريستوفر كولومبوس يبحر من لاغوميرا اتباع لجزر الكناري لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى. أما بالنسبة لعام 1522 من تاريخ اليوم صار فيه وصول فيكتوريا اللي هي السفينة الوحيدة الباقية من بعثة فرناندو ماجلان إلى سان لوكارا دي باراميدا في إسبانيا بعد قرابة 3 سنين من مغادرتها. باش تولي في الوقت هذاك أول سفينة تدور حول كامل الكرة الأرضية. نمشي شوية العام 1885 كما اليوم صار فيه توحيد بلغاريا وهذه بعد ما اتحدت معها الروملي الشرقية. نمشي والعام 1924 كما اليوم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين اللي تحركوا لوقف محاولته القضاء على الشيوعية في إيطاليا. نمشي العام 1965 كما اليوم الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور. ونختم الأحداث امتعنا بعام 2003 كما اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس يستقيل من منصبه. المواليد وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يوافق اليوم أعياد ميلادها. 6 سبتمبر من عام 1766 يوافق ولادة جون دالتون اللي هو عالم كيمياء بريطاني. أما بالنسبة لعام 1876 ولادة جون ميكليود اللي هو عالم فيزيولوجيا اسكتلندي متحصل على جائزة نوبل في الطب العام 1923. نمشي وشوية لعام 1915 كما اليوم صار فيه ولادة أحمد الحماني اللي هو رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ونمشي العام 1937 من تاريخ اليوم ولادة علي المدفع اللي هو ممثل سعودي. نختبو الولادات بعام 1985 ولادة لاعب كرة القدم المالديفي علي إشفاقة. نمشي للأعياد للمناسبات. 6 سبتمبر يوافق عيد الاستقلال في سوازيلاند. يوافق زاد عيد القوات المسلحة في باكستان. هذا ركن حدث في مثل هذا اليوم هكا فلاش زغرون وتنويعة بين أحداث الأعياد والمناسبات والمواليد. ما زلنا احنا معكم وما زلنا مع اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم. نمشي مع أغانينا في صبحيتنا اللي اخترناها مع محمد جبيلي في كوكتيل لفريد الأطرش. نسمعوا منه شوية ونرجعوا.

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بيجان دوبا لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 770 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب. تواجه المنطقة السقوية بيوشتاتا نقصا في التزود بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبا بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة. تتواصل أشغال ربط بئر منطقة أرزيقات بالمنطقة أو بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة الهرايس بو عبد الله، حسب رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري، والذي طلب بالزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقتي لفظول وبو عبد الله. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وأطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه مناطق متفرقة في القطاع. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها استهدفها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.
2: راديو الكهف.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The station www.radiokef.tn رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف مرة أخرى ونقولوكم مستمعينا وين ما كنتم نهاركم زين فلو ياسمين وقايت باش نمشي والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني لرصد الجوي مع المهندس سرحان الرحاني نقولك نهارك زين مرحبا بيك سرحان
1: صباح النور أهلا وسهلا عايشة كاملة
0: يعيشك يا سيتي دونك احوال طقسنا اليوم كيفاش باش تكون غدويك ان شاء الله بدايه الاسبوع زيد ماذا بينا نطمنوا كيفاش باش يكون الطقس مستقر الحمد لله يعني ليمات هذوما درجه الحراره نقصت شويه هذيا اللي حاسين واللي عايشينه وخلينا معاك سرحان نزيدو نعرفوا اكثر التفاصيل
1: صحيح درجة الحرارة تراجعت وانخفضت بشكل خلتها تقارب المعدلات العادية المستأنسين سجلوها بالنسبة لهذه الفترة أيه؟ علاوة على الانخفاض في درجة الحرارة قاعدين نشهد في فترات مؤقتة إن صح التعبير من الاستقرار معناها لا نتوقع وجود أمطار يعني كلاسيكية مسائية اللي استأنسنا بها في الجهة الواجهة الغربية للبلاد ثم تتنقل بعض الأماكن الشرقية ليامات هذوما ما فماش أمطار طقس راكح بلغتنا الدارجة صافن إلى قليل السحب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة بحر قليل الاضطراب يعني ودرجات حرارة قصوى تعبر في الحقيقة على أولى أيام فصل الخريف يعني هذه الأرقام بالحق هي أرقام خريفية وقتك نشوف المناطق الساحلية والمرتفعات تكون ما بين 30 و 35 درجة وما بين 36 و 39 ببقية الجهات الملفت للانتباه لكونه الحرارة القصوى أقل من مستوى الأربعين
0: واضح.
1: هذا يعني دليل قاطع على يعني التراجع في درجة الحرارة وكذلك من جهة أخرى نجم نقول لكونه صحيح لم نغادر نهائيا فصل الصيف على خاطر تنتظرنا أيامات سخونة يعني في القريب العاجل أو حتى في سبتمبر أكتوبر طبيعي جدا ولكن الحمد لله مالت الحرارة إلى الاعتدال أجواء تتنفس من جديد لتعود الأمطار في الأفق القريب بداية من يوم الثلاثاء خاصة يعني بمناطق الشمال والجهات الشرقية للبلاد تكون جلية أكثر يوم الأربعاء وبالتالي النجم نقوله لكونه أولى قطرات هذا الموسم تبدأ بداية من يوم الأربعاء والخميس خاصة عندما تتسع رقعة الأمطار يعني شموليتها الشمال الوسط ومحلين الجنوب نجم نقوله هذه أولى القطرات التي تستقبلها بلادنا في فصل الخريف بعد ما كانت الأمطار مقتصرة على بعض الجهات الغربية للبلاد إن شاء الله يكون غيث نافع
0: إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله يكون يعني طلع خير على موسم فلاحي واعد في بداية هذه السنة وإن شاء الله يعني الناس تتنفس بعد معاناة من الحرارة المرتفعة
0: صحيح.
1: نهارا وليلا
0: صحيح.
1: وننعم هذه الأيام بليالي فيها من النسائم كانت شمالية أو شرقية تخلينا ننقص من استعمال المكيف ونتنفس من جديد إن شاء الله أنا عندي مديدة ما مديتكمش بكميات أمطار مطولة إن شاء الله نهار الجمعة ولا الخميس نتحدث على أمطار يعني بكميات متفاوتة بإذن الله
0: إن شاء الله بقدرة ربي يعطيك صحة سرحان يعيشك مرة أخرى نقول لك نهارك زين إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث النافع ويرحمنا والحمد لله بتبيع على النسمة وعلى رحمة ربي مكملين احنا معكم المشوار نمشي ومع فرقة العازفات في كوكتيل لأغاني الهدي جويني وراجعين

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: صغارنا أمانة بيلي دينا، وأحنا السند الوحيد ليهم. سامبل كليك ومن تليفونك تنجم تتبرع وتعاون أكثر من 2500 صغير في قرى الأسواس. بقلب كبير أبعث مساج على 85 510 وأكتب أسواس. سعر الإرسالية دينارين.
4: السابعة والنصف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من العناوين الرئيسية في النشرة الإخبارية القادمة: اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. إشكالية في التزويج بمياه الري بالمنطقة السقوية بوشتاتة من ولاية باجة، ومطالبة بالتمديد في فترة الري لحماية المحاصيل. تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة، إلى اللقاء.

رجعنا معكم واصلين المشوار عبر موجة راديو الكف. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل وين ما كنتم في صباحنا رباح معكم حتى للعشرة. تحية لكل الأصدقاء اللي فايقين على بكري يسمعوا فينا وين ما كنتم. خلينا نحكي شوية على مشكلة المياه المعدنية. كنا عشنا البيريود اللي فاتت النقص الكبير وشح الكبير في الماء المعدني اللي ما عادش نلقوه لا في حوينت لا في فضاءات تجارية كبيرة. يعني الصف والعرق والدزين وغيره على استيكامي وعلى زوز والأسوام المشطة اللي طلعت بين ليلة ونهار. في السياق هذه كانت أفادت وزارة التجارة البارح باللي الهدف انتاحها هو رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة لقرابة 200 مليون لتر عام 2027 مقابل 70 مليون لتر في العام هذي 2026، بعد ما عرفت تونس ليمت هذوما في الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة للمياه وما صارتش قبل في بلادنا. وكان أحكي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح ليها لأحدى الإذاعات الخاصة أنه الهدف هو الوصول العام الجاي إلى مخزون تعديلي يفوق 200 مليون لتر. وكان أوضح أنه زيادة المخزون جاءت استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الكبيرة اللي عاشتها بلادنا إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق اللي تنجم تطرق في أي لحظة. في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات التعليب الخاصة بالمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وكان صرح زادة أنه الوزارة دعت المساحات التجارية الكبرى لتكوين مخزونات خاصة بها لتسويقها خلال فترات الذروة من الاستهلاك. وأضاف زادة أنه جرت العادة على تكوين مخزون تعديل في حدود 50 مليون لتر وينجم يوصل إلى 70 مليون لتر سنويا. ومذكر أنه وحدات التعليب تسجل أعلى مستويات الإنتاج في الشتاء وأنها تكون خلال الفترة هذه مخزونات تعديلية التسويق في فصل الصيف اللي يشهد ذروة الاستهلاك. وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه المشرف على قطاع التعليب الخاصة بالمياه أعلن في نهاية جويلية أن تونس دخلت في صيف 2026 بمخزون تعديلي يوصل إلى 70 مليون لتر. وحسب غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى انفذ المخزون هذية نهار 15 جويلية بعد ما كان من المفترض أنه يغطي الاحتياجات حتى النهاية أوت. وأرجعت السلطات والمهنيون استنزاف المخزون التعديلي للارتفاع الكبير في الطلب يعني والسبب اللي الرئيسي في الحكاية هذه هو موجة الحر القياسية اللي تعدينا بها في جويلية وفي أوت والانقطاعات زادة المتكررة في التزويد مياه الحدفية بالإضافة لتعطل الانتاج بصفة مؤقتة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. تونس تضم 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة انتاج تفوق 520 ألف قارورة في الساعة. هذا وفق تصريح باسم الديوان الوطني للمياه المعدنية. كيف زاد الاستهلاك نتاع بلادنا للمياه هذية يفوق 40% من الانتاج السنوي من المياه المعلبة خاصة خلال فترة ذروة الطلب اللي تمتد من جوان وسبتمبر. معدل يومي يوصل قرابة 10 ملايين لتر مقابل حوالي 7 ملايين لتر بقية الأشهر نتاع العام. إن شاء الله ما عادش نعيشوها الأزمة هذه نتاع الماء بالحق اللي صارت فيه مشاكل كبيرة برشا ورينا دي سيكونس حتى في ولايات كبرى كما تونس العاصمة. يعني عرق وغير وبركاجات الكمين خطر بالحق. المواطن كما يلقاش ماء السبالة اللي مقصوص كما يلقاش بالحق الماء المعدني اللي يمال في كمام حتى فما ناس المقطرة شرائية على قدها ولكن
تضطرهم الظروف انهم يشريوا الكل ويخصوا ميزانية للمياه المعدنية ويجي وما يلقاش في ذروة الحر هذه وعبيد مرضى. والمياه حاجة ضرورية باز ما نجموش نستغنوا عليها، تولي مشكلة كبيرة. وزيدا كيف كيف التجار اللي يستغلوا الفرصة، بعض منهم يعني مانيش نعمم في الكل، اللي دبوزة وليت ب12 مياه وليت ب3000 وغيره. ورينا يعني فيديوهات بأسوام مش تخيل اللي ما كناش نتصوروها. دونك هاكا حاجة وحويجة، ان شاء الله الماء يعود ديما موجود ومكفي الطلب وما نعيشوهاش الأزمة المقيتة هذه اللي تعدينا بها. وكيف كيف زادة على الأعوان التجارة والاقتصاد يراقبوا الأسعار هذه اللي بالحق برشا ناس تستغل الفرصة، وهذه احنا ضده لا للاحتكار ولا للاستغلال في الأسواق التونسية. حاجة مسعرة تبقى نورمالمون في السوم نتاعها وفي التسعيرة نتاعها، ديجا عندهم المارج نتاع المربوح اللي تغطي التكاليف اللي يخسروها من ضوء وغيره. على كل مكملين احنا معكم المشوار 46 دقيقة بعد السبعة، نرجع معكم بعد شوية في فكرة فيما يخص صيدلية نرمونيوبا في ولاية شمالنا الغربي.

0: فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. إشكاليات في التزوج بمياه الري بالمنطقة السقوية بوشتاتة من ولاية باجة ومطالبة بالتمديد في فترة الري لحماية المحاصيل. تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. تفاصيل الأنباء. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح في تصريح إعلامي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلقة منهم بمياه الري أو بالمديونية البنكية. تواجه المنطقة السقوية بوشتاتة من ولاية باجة نقصا في التزود بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما يضيف مدير مجمع التنمية الفلاحية بوشتاتة محمد علي الدلاعي.
3: بالنسبة للموسم هذا هو موسم الشتاء صعيب برشا في منطقة كما نعرف كل خصوصية تقريبا هي كل أشجار مثمرة في قطاعات مختلفة كما قطاعات الكريمة وكما قطاعات القوارض، ويحتاج معناها إلى معناها مياه تكون بصفة مختلفة. الحقيقة القطاعات شدناها خاصة معناها في آخر شهر أوت وأول شهر سبتمبر اللي الحقيقة أثر بسلب. بالنسبة لنحن الطلبات نتاعنا نحن كمجمع فضل تكون معناها المندوبية وزارة السياحة متعاونة لأنها متعرفة معناها الموسم يوصل 31 وبالتالي معناها الكوطا الجديده اللي باش تعطيها لنا وزاره الفلاحه انتظرناها على الاقل ما طولتش اثنين، انتظرناها 3 أيام او 4 أيام، والفلاح لا ينتظر والنبته لا تنتظر.
1: بولاية سليانة تتواصل أشغال ربط بئر منطقة إرزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة لهرايس بوعبدالله، حسب رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري الذي طلب بالزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقتي الفضول وبو عبد الله.
4: بالنسبة كمعتمديه كسر بالنسبة للتزود بالماء صالح للشرب حاليا موجود معناها بير منطقة الرزيقات قاعدين في طور معناها الإنجاز، هو حاضر معناها البير قاعدين يربطوا فيه بالشبكة معناها متاع الزود كسر مكسر، هذا بالنسبة معناها البير وإن شاء الله مش يكون التدفق متاع الماء أكثر وإن شاء الله تحسن الأمور مخير. عملوا نقطة جديدة متاع ماء صالح للشرب اللي هي موجودة بالهريس بو عبد الله معناها قاعدة تزود بنسبة ضعيفة مش معناها كافية، أما قاعدة تنقص معناها شوي من ضغط من المياه مع كسرة. بالنسبة للمطالب نتاعنا وفصل الخط معناها بو عبد الله عن البحيرة باش يكون تدفق الماء خير، ونحاول يزيدونا معناها في البريسيون تاع الماء أكثر من معناها الواحد. وعندنا بالنسبة كمعتمدين الكل هم اللي يتشكوا من الماء هم بو عبد الله والفضول إن شاء الله معناها يحاولوا معناها باش يفضلوا لها مشكلتها وكذا.
1: أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة

0: الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها بهدف بلوغ نسبة استعمال قدرها 70% من المياه المعالجة في أفق 2050، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعجيلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس في هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية نيسا الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار مسجلة، زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة. هذا وأوضح أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. وفيما يتعلق بتعزيز أمن المؤسسات التربوية، قال أنيس الكوكي إن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية، وذلك في إطار العودة المدرسية الحالية. وضمن أخبار العالم، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق ناري من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه مناطق متفرقة. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بلاغ لها استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين. اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. إشكالية في التزويج بمياه الري بالمنطقة السقوية بوشتاتة من ولاية باجة، ومطالبة بالتمديد في فترة الري لحماية المحاصيل. تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. نهاية النشرة، نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026. البداية أفريقية بمختلف الكؤوس الأفريقية والمسابقتين اللي بدأوا البارح بالنسبة للأندية التونسية، والبارح بالنسبة لكأس الكونفدرالية، والبارح بالنسبة لكأس رابطة الأبطال والكونفدرالية الأندية التونسية. البارح النادي الأفريقي فاز على جوليبا المالي في افتتاح مشاركته في كأس رابطة الأبطال 1-0، هدف جاء في دقيقة 71 عن طريق الصادق قديدة، والنادي الافريقي فارت في انتصار كان يكون اكثر شويه، ثلاثة اهداف ممكن كانوا ممكن يسجلوا باعتبار الفرص الضائعه في المقابله، لكن المهم الانتصار. والجوله باش تكون يوم السبت المقبل لاياب بالنسبه للنادي الافريقي في مالي، والاربعاء المقبل تحول الى مالي لقاء فريق جوليبا المالي في اياب الدور الاول لكاس رابطه الابطال الافريقيه كاس الكونفدراليه. وبعد انتصار ترجي رجيسي على ديامبار السنغالي يوم الجمعه 3-1 البارح، النادي الصفاقسي عاد بهزيمه امام شوتينغ ستارز النيجيري هدف مقابل صفر، هدف كان تسجل في الشوط الاول، وفريق شوتينغ ستارز فاز هدف مقابل صفر. والنادي الصفاقسي مطالب بالتعويض في لقاء الاياب الاسبوع القادم، رغم انه الفريق باش يلعب من غير جماهيره باعتبار العقوبه المسلط عليه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد الدوره الاخيره اللي شارك فيها في 2025 في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. المهم انتصار النادي الافريقي، هزيمه النادي الصفاقسي، وانتصار ترجي رجيس بامكان الانديه التونسيه انها تكون موجوده في الدور الثاني باربع فرق باعتبار الترجي موجود في الدور الثاني دون ان يجري مقابلات الدور الاول في كاس رابطه الابطال. البطولة الوطنية تواصلت البارح في جولتها الثالثة بزوز مقابلات متقدمة، نادي بنزرتي والأولمبي البيجي تعادلوا هدف مقابل هدف. الأولمبي البيجي كان بدأ بالتسجيل عن طريق محمد الهادي حدوشي دقيقة 40، مخالفة مباشرة مميزة جدا بالنسبة لحدوشي، وعدل عزيز شعبان دقيقة 73 لفريق النادي الرياضي بنزرتي، ورقة حمراء دقيقة 81 لعزيز الجسمي. بعد المقابلة نصيف البيوي قال إنه فريقه فرط في الانتصار وتشكى من ضعف هجوم النادي وطالب بتعزيز هذا الخط، وقال إنه بقيت الخطوط فيها توازن باستثناء الخط الأمامي. بعد المقابلة كذلك وفي طريق العودة تعرض سيد كامل ويلي رئيس الأولمبي البيجي لحادث مرور، الحمد لله لباس، أضرار كانت على مستوى السيارة وإن شاء الله لباس بالنسبة لسيد كامل ويلي وكذلك لصاحب الدراجة النارية اللي وقع يعني معاه الحادث، وكذلك نتمنوا له الشفاء العاجل. بالنسبة للأولمبي البيجي اللقاء القادم مش يكون في ملعب بيجا الأحد المقبل الساعة 4 مساء مع تقدم سقيط الدير. تقدم سقيط الدير يقدم بداية موسم إلى حد الآن جيدة جدا، 7 نقاط في صدارة البطولة مع النادي البنزرتي. البارح كان فوز على النادي حملم بنتيجة هدف مقابل صفر، نادي حملم في آخر الترتيب بصفر من نقاط الأولمبي البيجي يصبح في رصيده نقطة. اليوم الدفعة الثانية مقابلة هذه الجولة، الترجي الرياضي يستضيف مستقبل مرسى بإدارة بديس بن صالح، أسامة بن إسحاق في الفار لقاء في 4:30 منقول على الوطنية الأولى، النجم الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي حكم، وفيليب بيريرا البرتغالي في الفار لقاء الوطنية الثانية، ونجم تلوي الحمسوسة محرز الميكي حكم ساحة، ومجدي بلاغة في تقنية الفار. والمقابلات الأخرى مؤجلة إلى يوم 16 سبتمبر بالنسبة لاتحاد بنجلدان نادي الصفاقسي، والخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي نادي إفريقي والترجي الرجيسي مع الاتحاد المنستيري. الجولة الرابعة مش تكون مقسمة كذلك على ثلاث دفعات، يوم السبت 12 سبتمبر الأربعاء في شتيو في المرسى مستقبل مرسى النجم الساحلي، في حمسوسه مال حمسوسه الملعب التونسي، في المنستير اتحاد المنستيري اتحاد بن قردان، هل حتى 3 سبتمبر في بيجا الاولمبي بيجي تقدم سقيط الدير، في زويتن شبيبة العمران نجم تلوي، وفي حمام لنف نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي نهار 21 سبتمبر، في رادس نادي افريقي الترجي الجيسي، وفي صفاقس نادي صفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي. جندوبة الرياضية البارح تعادلت في لقاء ودي مع مستقبل القصرين في ملعب الخاص بمركب طرابوسات بعين دراهم، هدف مقابل هدف. هدف جندوبة الرياضية كان سجله عبد القادر النغموشي. الفريق يلعب لقاء ودي الأحد أو السبت المقبل 12 سبتمبر في ملعب جندوبة مع فريق أولمبيك الكيف. أولمبيك الكيف اللي برمج لقاء ودي كذلك يوم الثلاثاء في ملعب الكيف أمام فريق الأمل الرياضي ببوعوين. أمل الرياضي بوعوين اللي عقد البارح جلسته العام الانتخابية وأفرزت تواصل رئاسة السيد ناصر سلمي رئيس فريق الأمل إلى غاية سنة 2028. كرة اليد والمنتخب الوطني التونسي أواصت يلعب اليوم ثاني مقابلته في بطولة إفريقيا في كوت ديفوار بداية من الساعة 1 ظهرا أمام المنتخب الكيني. منتخبنا كان استهل البارح المشاركة متاعه بفوز عريض على بنين 53-24 في نفس الجولة عن نفس المجموعة الثالثة. ليبيا فازت على كينيا 37-36، والجولة الثالثة منتخبنا يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 3 متاع العشية يلعب ضد المنتخب الليبي. أبرز نتائج البارح، مصر فازت في المجموعة الرابعة على كونغو الديمقراطية 38-15. في المجموعة الثانية نيجيريا فازت على الجزائر 23-16، وكذلك أنغولا على مدغشقر 49-17. في المجموعة الأولى غينيا على رواندا 36-20، وهذه النتائج الخاصة بالجولة الأولى في هذه البطولة الإفريقية. البارح انطلاق الموسم في بطولة النخبة أيضا في كرة اليد، النتائج كانت على النحو التالي: هزيمة نادي كرة اليد بجمال أمام النجم الساحلي 27-26، مكارم هدية فاز على بعث بن خيار 26-23، نصرة بولبن هزم ضد النادي الإفريقي 23-16، فوز عريض للترجي الرياضي التونسي في منزل تميم على اتحاد منزل تميم 41-21، وجمعية الحمايات فازت على سبورتينغ المكنين 32-29 مع تأجيل لقاء المنزل الرياضي ونادي ساقية الزيت. دورة كوريا الجنوبية للتايكواندو وخروج كل من شيما تومي وكذلك عهود بن عون من الدور الأول لوزن 57 كيلوغرام أقل من 57 كيلوغرام، وتأهل وفاء المسغوني اللي تلعب توا الدور الربع النهائي أمام الصينية زينغ بعد زوز انتصارات في الدور الأول والدور الثاني على لاعبة مالية ولاعبة بولندية، تلعب الآن ربع نهائي ضد اللاعبة الصينية زينغ. إن شاء الله بالتوفيق لوفاء المسغونية. كذلك الميداليات الخاصة بتونس في البطولة العربية للأمم أقل من 18 عام في ألعاب القوى في المعادي في مصر، 4 ميداليات، 3 ذهبية عن طريق محمد أمين المجري ابن طويل في 5000 متر مشي، وكذلك ريم سليمي ذهبية 5000 متر مشي، وذهبية محمد أمين براهم 3000 متر، وبرونزية قطر النداء جواد في رمي القرص. لاعبيتنا خارج تونس، البارح حنبع المجبري دخل في دقيقة 85 وفريق بيرن انهزم في الدرجة الأولى الإنجليزية أمام بريستول سيتي 2-1، شيفيلد يونايتد انهزم ضد نورويتش سيتي 3-1، بن سليمان لعب 61 دقيقة وأعطى كرة الهدف الثاني في دقيقة 44، تونيكتي دخل في دقيقة 73 مع سلتيك اللي فاز خارج ميدانه على ساميرين 2-1، سلتيك في الصدارة ب 15 نقطة. كذلك البارح لوريون بمشاركة الطالبي أفضل لاعب في فريقه فاز على لونس خارج ميدانه 1-0، وعودة العابدي للمقابلات تدخل في دقيقة 73 مع نيس اللي تعادل مع لومون هدف مقابل هدف. أبرز نتائج البارح في الدوريات الأوروبية: في إسبانيا بيلباو فاز على أتلتيكو مدريد 3-0، وفي ريال انهزم ضد لاكوروني 3-2، هدف فوز للاكوروني سجلوا ألغابوني أوباميانغ في دقيقة 88. في إنجلترا نيوكاستل بورموث 2-2، مانشستر سيتي بهدف لهالاند في الشوط الأول فاز على كوفنتري، ونيوتنغهام فورست عادل مع توتنهام 0-0. في إيطاليا لقاء كبير من إنتر اللي عاد في النتيجة بعد ما كان خاسر 2-0 ضد نابولي بهدفي بوليتان وهولمون دقيقة 50-53، عاد لوتارو مارتينيز سجل في دقيقة 56، تورام في دقيقة 82، ولوتارو في 90+1 أمضى على انتصار انتر 3-2. كذلك روما عاد في الوقت الضايع على أتلانتا اللي كان متقدم بدقيقة 47-1-0، ودقيقة 90 ودقيقة 90+3 روما سجل ثنائية وفاز 2-1. في ألمانيا فيردر بريمن فاز على لايبزيغ 3-1، هوفنهايم كان فائز 2-0 لكن دورتموند عاد وانتصار 3-2، ليفركوزن فاز على أونيون برلين 4-0، وشايك يفرز التعادل 0-0 على بايرن ميونخ. أبرز مباريات اليوم: 3-4 في إسبانيا فالنسيا مع برشلونة، 8 إسبانيول مع إشبيليا. في إنجلترا إيفرتون ماضي ساعتين مع مانشستر يونايتد، ولقاء قمة 4.5 بين أرسنال وتشيلسي. في فرنسا مارسيليا باري أف سي في 8-4. في إيطاليا بارما مع مونزا لس ساعتين، 5 بولونيا ساسولو، و 8-4 القمة بين جوفنتوس وميلان. في ألمانيا هامبورغ يستضيف ماينس في 2:30 و 4.5 أينتراخت فرانكفورت مع فريق أوكسبورغ. نكمل بالبطولة العربية: في قطر الريان وتحيل 1-1، السد فاز على الغرافة 4-1، في السعودية الاتحاد فاز على النصر 2-1، وفي الجزائر أولمبي شلف تعادل مع الشباب بالوزداد 3-3 بالوزداد اللي داربه تونسي نبيل معلول، وفيه كذلك حسام طقاع ومحمد علي بن حمودة. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل.
2: راديو كيف
1: معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف. نسلموا على كل مستمعينا الناس اللي التحقتوا بينا تويكا. مازلنا معكم في صباح نربح حتى للعشرة. وقيت باش نمشي والعالم التكنولوجيا والجديد المتجدد في العالم هذايا في ركن هاي تك.
3: إشهار
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: أريدو طور عالمك.
3: إشهار
7: هاي تك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في ركن هاي تيك. هاي تيك نحكي شوية على عالم السيارات الذكية. شركة تسلا وتحديدا سيارة سيبركاب. السيارة هذه اللي هي سيارة كهربائية تم تصميمها بالأساس باش تكون سيارة أجرة ذاتية القيادة. الفكرة الجديدة هذه كيفاش جات الفكرة هذه؟ جات أنه السيارة مش لازم تستحق السائق داخل تنجم تعتمد على الكاميرات وكذلك الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لمراقبة الطريق وأخذ القرارات اللازمة. تصميمها مختلف عن السيارات العادية، ما فيهاش مقود، ما فيهاش فرامل، في النسخة المخصصة للقيادة الذكية اللي يركب يحدد الوجهة نتاعو والسيارة تتولى القيادة والتوقف وتغيير المسار والتعامل مع حركة المرور. الهدف هو أنه تعمل كخدمة خاصة بالنقل ويمكن طلبها عبر تطبيقها الذكية موجودة وتنجم يعني تهبط على الهواتف بطبيعة الحال في عوض ما تكون يعني السيارة لشخص ملكها أو يقودها بنفسه، دونك تقود روحها بروحها. التكنولوجيا هذه ما تعنيش أنه كل السيارات في الشارع ولات هكا ذاتية القيادة، لا، مازالت فما قيود تنظيمية واختبارات ومتطلبات خاصة بالسلامة وتختلف بطبيعة الحال درجة الاستقلالية حسب البلد والنظام المستخدم. هذه فيما يخص عالم السيارات اللي هو زادة كيف كيف عالم تتجه من خلاله شركات التكنولوجيا لتحويل السيارة من وسيلة يقودها الإنسان الوسيلة تقود نفسها. ومن أبرز الأمثلة كما حكينا شركة تسلا وسيارة سيبركاب، وهي سيارة كما قلنا يعني جديدة متجددة تحاول أنها تكون موجودة في عالم التكنولوجيا من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي. باش نكملوا بطبيعة مع عالم التكنولوجيا والهايتيك نحكيوا على إعلان رينيو. الشركة هذية نهار 4 سبتمبر على نظارات ذكية خفيفة برشا توزن قرابة 33 غرام وتركز على الذكاء الاصطناعي من غير كاميرا، تحتوي على شاشة صغيرة أمام العين تنجم من خلالها يتم عرض معلومات كما الترجمة المباشرة، الكتابة، المساعدة وكذلك لك التذكيرات. في نفس الإطار زادة كيف كيف المنافس لها هو شركة إكزريل عن النموذج نتاعها نتاع النظارات الأورا، وهي نظارات زادة كيف كيف تخدم بمنصة الأندرويد إكس إير وتوفر شاشة شفافة بدقة توصل الدوكا ومجال رؤية واسع يوصل 70 درجة ويمكن استخدامها لمشاهدة الأفلام الألعاب والعمل على شاشات افتراضية مع دمج مساعد جيميني من جوجل. من المنتظر اطلاقها في الخريف هذية بأقل من 1500 دولار للنسخة الأساسية، دونك برشا منافسة في عالم النظارات الذكية والمنافسة قاعدة تكبر وقاعدة تتسارع سورتو بين الشركات اللي ذكرتهم رينيو وإكزريل. دونك هذه أخبارنا في عالم التكنولوجيا لليوم في ركن هاي تيك.
7: هاي تك
3: إشهار.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
3: إشهار.

بس احملش يا عمري بعدك عني شويه صعب البعد عني صار الشوق عني صعب البعد عني صار الشوق عني بس احملش يا عمري بعدك عني شويه ببقى الليالي من غير سهر ببقى الصحارة من غير قمر ببقى الليالي من غير سهر ببقى الصحارة من غير قمر ببقى اللي قضى عمره حضر

في الكلام ناخد وندي في الكلام وهي حاجة منك اهي حاجة منك اهي حاجة منك اهي حاجة

سهري شوف عيني ما استحملش يا عمري بعدك عني شوية صعب البعد علي سهري شوف عيني صعب البعد علي سهري شوف عيني بس

0: بقى أنا ما عندكش ذكرى.
1: هذايا كان الفنان هاني شاكر. نكملوا معاكم في توقيتنا 42 دقيقة بعد 8. مرة أخرى نقولوا أهلا بكل مستمعينا وين ما كنتم، معاكم عبر موجات راديو كافي. صباحنا رباح، صباح الورد والفل والياسمين للناس اللي التحقوا تويكا. نمشي ونحكي شوية على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي فتحت باب ترشح البارح لفائدة نساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع، وإلا توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. لفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في البلاغ لها إلى أنه فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر البارح حتى 5 أكتوبر 2026، على أنه يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. الهدف من البرنامج هذية أنه يستهدف النساء والفتيات اللي تحب وترغب في بعث مشاريع جديدة وإلا توسعة مشاريع قائمة الذات ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. وكانت أكدت الوزارة أنه الترشح يتم بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidat.tn، على أنه يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. بطبيعة اللي يهمها الموضوع هذية وبرنامج رائدات وتحب تكون يعني مشاركة في البرنامج هذية، ما عليهم كان يتواصلوا مع أقرب فرع لمندوبية الأسرة بطبيعة الحال، وأكثر التفاصيل يفهموها ويزيدوا يعني يخذوا عليها أكثر معلومات. بالتوفيق نقولوا للي باش يشاركوا في البرنامج هذية. مكملين معكم المشوار بطبيعة، مازلت أخبارنا ومتابعاتنا معكم عبر موجاتنا، موجات راديو الكف.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي

0: والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: التاسعة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، معتبرا أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق أسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. تواجه المنطقة السقوية بوشتتة من ولاية باجة نقصان في التزويد بمياه الري، وتزداد مخاوف فلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبيّن الوزير أن القطاع يواجه عدة تحديات، داعيا في هذا السياق إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، وذلك بعد أن شهدت تونس في الصيف 2026 أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن القوة الجوفضائية الإيرانية قد استهدفت حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات السابقة بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. وحذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا استمرت الأعمال العدائية والهجومية فعلى الحكومة الأمريكية أن تتوقع ردودا هائلة من القوات المسلحة الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: صباح نرباح
5: راديو الكهف.

نرجع معكم شوية آخر باش نكونوا مع ركن بستنا من تأمين مهندسة في الأحياء إيمن القاتري. لكن قبل خلينا نمشيو شوية لأخبارنا الثقافية. عالم الفن السابع نحكي على النسخة الثانية من تظاهرة السينما جيت. هذه الدورة الثانية اللي تنتظم في زغوان من 3 حتى 13 سبتمبر 2026. ديجا بديت عندها 3 أيام وكذلك تحط الرحال في جندوبة نهار 30 سبتمبر حتى 11 أكتوبر 2026 في إطار ترسيخ مبدأ اللامركزية الثقافية. تنتظم الدورة هذه في نسختها الثانية بعد ما لاقت الدورة الأولى نجاح وإقبال من جمهور الفن السابع، والتأمت من 12 ل 21 سبتمبر عام ناول بمدينة تبرقة ومن 10 ل 19 أكتوبر بولاية توزر تحديدا في نفطة، وكانت ببادرة من مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبشراكة زادة مع السينما الدور، وهي مبادرة تحمل في صميم رؤيتها مبدأ اللامركزية الثقافية انطلاقا من الإيمان باللي السينما لازم توصل لجميع المناطق ولجميع الفئات. السينما جات ما تقتصرش كهو على كونها مهرجان متنقل، هو تواصل يحمل طموح، وهو انه يخلي السينما جسر يربط بين الجهات والاجيال والجمهور ويرسخ زادة الثقافة في صميم الحياة اليومية للمناطق وسكانها. باش تتنقل السينما جات من زغوان لعدد من الفضاءات بمختلف مناطق الولاية، باش تقدم أكثر من مجرد برنامج سينمائي، كما زاد باش تضمن التظاهرة هذية عروض سينمائية وورشات فنية ولقاءات وإبداعات جماعية وتجارب غامرة في مسار للانفتاح على الجمهور، وجعل كل فرد عنصر في عملية الإبداع. كيف باش تبقى السينما في قلب السينما جات، لكنها باش تحول شوية لنقطة انطلاق لمسار فني أوسع، وباش يتم عرض عدة أفلام تونسية وأوروبية، أفلام طويلة أفلام قصيرة، باش يكون فما لقاءات مع المهنيين إلى جانب المقترحات الفنية المتنوعة للجمهور لاكتشاف رؤى وخيالات قادمة من تونس ومن مختلف أنحاء العالم. باش يضم البرنامج الأوروبي على وجه الخصوص مشاركات من ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، بولونيا، بلجيكا وسويسرا، وهذا باش يخلي المهرجان فضاء للحوار بين الثقافات والمجتمعات الأوروبية والتونسية. يتواصل الانفتاح هذا من خلال سلسلة من الورشات، منها ورشة في المسرح مع الممثل الشادلي العرفاوي حول التعبير والتوعية بالسلوكيات المحفوقة بالمخاطر لدى الشباب، وورشة الرقص مع أميمة البحري. كذلك باش يكون فما ورشة خاصة بتراث الزغوان إلى جانب حركة الرسم مع سونيا بن سالم. كذلك الأطفال عندهم ورشة في ابتكار معلقات الأفلام وعلمها والتصوير الفوتوغرافي مع ربيع إبراهيم، وهذه لاكتشاف زغوان أكثر من خلال عيون سكانها. كما باش يتمكن الشباب من إنجاز أفلامهم الخاصة، وهذه باستخدام الهاتف الذكي انطلاقا من الكتابة وصولا إلى المونتاج قبل عرض إبداعاتهم أمام الجمهور. باش يفتح زادة سينما جات نافذة على أشكال السرد الجديدة من خلال ركن الواقع الافتراضي اللي باش ينظم ويتم تنظيمه بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس. زادة كيف معهد جونا باش الألماني بتونس باش يقترح تجربة أخرى مميزة اللي هي سيني دي جي، اللي ترافق عروض زوز أفلام قصار أداءات موسيقية أصلية مباشرة، وهي تجربة غامرة تلتقي فيها السينما بالموسيقى الإلكترونية، وباش يكون فما تفاعل الصورة مع الصوت اللي باش تحول العرض السينمائي لتجربة حسية متكاملة. من أبرز المحطات نتاع الدورة، دورة العرض التونسي الأول لفيلم ليباغان للمخرج نبيل بمدير اللي يشارك في كتابة الفيلم مع أمه. كذلك الفيلم هذية القصة نتاعه دور 4 من بلجيكا يقروا استعادة زمام مصيرهم، وهي عبارة على رحلة التحرر والتضامن ونقل الخبرات بين الأجيال، وكذلك القيم بشكل وثيق مع الموضوع اللي مختارينه اللي فيه إدماج وتمحور حول الدورة هذية. كيف من المواعيد الرئيسية الأخرى اللي باش تتنظم مع
البعثة الاتحاد الأوروبي في تونس نهار 10 سبتمبر في زغوان، عرض الضوايف اللي باش يجمع الفنانين والفاعلين في المجال الثقافي ومراكز ثقافية أوروبية ومشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج يجمع بين الإبداع الفني، اللقاءات والنقاشات حول دور الثقافة في الحوار والتماسك الاجتماعي. المضمون هذي نتاع البرنامج اللي كنت نحكي لكم عليه كيف باش يصير في ولاية جندوبة من 30 سبتمبر حتى 11 اكتوبر، وبطبيعة الحال كل مرة باش يزور ولاية من الولايات في دورة من الدورات. ونذكروا انه النسخة هذية في نسختها الثانية من تظاهرة السينما جيت. مكملين معكم احنا المشوار، نمشي ومع فاصل غنائي وراجعين معكم.

0: راديو كيف اف ام.
1: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجاتنا موجات راديو كيف. نصبح عليكم ونحييكم الناس كلها وين ما كنتم. وقيت باش نمشي وركن بس انا مع ابن القاتري امونا. نهارك زين، اهلا وسهلا بيك.
2: فلو ياسمين لكم جميع المستمعين على موجات
1: يا عايش كأمنا. دونك اليوم موضوع جديد، نصائح جديدة كما عودتنا. وأحنا بما أنه في شهر سبتمبر عنا بخيسك جميعا تويكا من اللي دخلنا للشهر، أكيد يعني نباتاتنا تربتنا الكل مستحقين عناية خاصة في الشهر هذا، سيغطو أنه فما تغيير من موسم الموسم. هذه الكل باش نعرفوه من عندك يا أمنا اليوم.
2: عايش كأمنا أكيد أنا بينا دخلنا في الموسم الخريف ولينا نحو على فصل الخريف، لكن يجب أن ننوه يا إما لدرجات الحرارة اللي نشهدوها في الوقت الراهن هي تتجاوز درجات الحرارة العادية والمعدلات العادية اللي كنا نعيش فيها قبل، خاصة أنه نحكي على الجمعة الجاية باش نعاود تسخن نوعا ما، باش نعاود نشوف درجات حرارة نوعا ما أكثر ارتفاعا، وهذايا يتجاوز الخريف العادي متاعنا. باش نحكي على شهر سبتمبر أكتوبر اللي هما شهر التاسع والعاشر متاع العام، اللي يعتبر كبار مناطق مثلا كيما مناطق الشمال الغربي، وقت نحكي على الكيف بيجا سليانة جندوبة وحتى ولايات أخرى، يعتبر من أشهر من أكثر الأشهر اللي نعتمدون في الزراعة متاعنا نظرا لعدة أسباب. أول حاجة المناخ، مانيش باش نحكي عن المناخ جلوبال مؤخرا اللي قاعدين نشوفوا فيه سوا إمنا، بالحق خارج نطاق المألوف خارج نطاق الطبيعة، نوعا ما تطرف مناخي، وهذا ينجموا يحكوا فيه أخصائيين في المناخ أكثر. دونك باش نحكي بصفة عامة، في برشا مناطق يبدأ الخريف بالطبيعة أنه يدخل، إذا يترافق غالبا يكون موجود في انخفاض متاع درجات الحرارة والمناخ يبدأ معتدل. اللي يساهم أكثر أنه المحاصيل متاعنا تبدأ تنمو من غير ما تتعرض لا للجفاف ولا للحرارة الشديدة اللي هي الآن إمنا ما عدناش نحكو عليها. الخريف لدي يعتبر زمن نمو مناسب لبرشة نباتات، تعتبر فترة ما بين سبتمبر وشتاء فترة جيدة برشة باش تنمو نباتات، خاطر تنجم تكون جذور وتطور من نفسها بشكل أفضل في التربة اللي تبدأ دافية ورطبة اللي هي تتميز خاصة تبدأ موجودة في فصل الخريف. بالنسبة لتحضير التربة للشتاء نبدو نضرب بعض المحاصيل في سبتمبر، ينجم يحسن محضر التربة للشتاء ويمنحها من التعرض للتآكل اللي يبدأ خاصة وقت اللي نحكوا على برشا مطر إمنا واللي تسبب انجراف التربة والطبقة السطحية بتاع التربة ويأثر على التربة بتاعنا. بشكل عام سبتمبر وقت مناسب للزراعة مع العديد من العوامل البيئية المهمة باش نجم النباتات نتاعنا تنمو وتعطينا منتوج خير. وقت اللي نحكي على النباتات هذه شنو نجمو نزرعو في الخريف، نجمو نزرعو الفجل، معدنو، البصل، الفراولة، الفلفل الحار، الثوم، سبناخ، نعناع، هذوما العباد اللي تسمح فينا في الجاردان نتاعها، معناها في اللي جاردان شنو نجمو نحاسبو. دونك ماذا بينا نبدو ننظفو ونجهزو التربة تاعنا، ننظفو التربة من النباتات القديمة اللي تبدا موجودة وإلا المخلفات، ونحركوها إذا كان نحكو على أراضي زراعية نحطوها ونحمروها بالقدا بلطف، معناها من غير ما ندخل داخل في يكون الحرف نتاعنا عميق، خاطر حكينا على الأثر السلبية نتاع الحرف. دونك باش نخففوها ونحسنوا من التهوية نتاعها، خاطر فترة نتاع الشتاء إذا نضرب التربة باش يدخل الشتاء باش تبدا فما تساقطات، وحسنا موجود معناها من معلومات من معهد المرصد الوطني للرصد الجوي، معهد الوطني للرصد الجوي سامحيني. دونك ثم تساقطات باش تكون موجوده في سبتمبر واكتوبر، تكون التساقطات هذه غزيره وفي وقت قصير. دونك باش نحسنوا من انه نسمو بالماء ولا من كميه الماء اللي تنجم تستوعبها الارض، يلزمنا نحمروها ونهواها باش ينجم الماء هذاك يهبط لقاع الارض ويتخزن في وسط التربه نتاعنا، ما يمشيش حدا رانا لبرا. نحس التربة بتاعنا، نزيد السميد العضوي، المواد العضوية اللي تكون متحلة للتربة بتاعنا باش نزيدوا من تغذية النباتات. التسميد ديما عامل مهم، عنصر مهم يعطينا المواد العضوية، المواد المعدنية اللي تستحقهم من النبتة بتاعنا. أما كل نبتة ديما نحكي فما حاجة اسمها فيش تكنيك، هنا نحكي بصفة عامة ودي جينيراليتي، أما راه كل نبتة عندها الاحتياجات نتاعها حسب الفترة، حسب العمر، حسب البلاسمون نتاعها، هذا كله يدخل في النبت. الري ماذا بينا نستمروا في ري النباتات يكون بشكل منتظم، ونتأكد من توفير كمية كافية نتاع ماء، خاصة وقت اللي تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض. ماذا بينا إن ديما ننصح أنه نستخدم الري بالغمر ممسوح حاليا، كتكون تكنيك إهدار للناس، لكن تكنيك اللي ما تعاونش برشا، اللي بالعكس لازم نضيعوا الماء اكثر من اللي نعمله. المنصح والاجر ان نستخدم تقنيه الري قطره قطره، نحكوا على طبقه مائيه، ونحكوا على مشاكل في الماء، ونحكوا على برشا خبر صاير في النطاق هذايا. دونك يلزمنا على الاقل المواطن يكون حريص في داره ولا في الارض بتاعه، يتذكر اكثر في استخدام الماء، ما يعرضش روحه ولا النقص زيادة كيف نحاولوا نستعملوا بالسكيل كونتيتي اللي عندنا، بس حتى اون كا او ما تتوصل في الحاجات هذه مستقبلا.
1: واضح
2: لان
1: انه
2: خير الامراض زيادة اننا ماذا بينا نقوموا بفحص النباتات نتاعنا بانتظام، نفحص من وجود اي اسى ولا امراض، تحكينا انه من وجود اي وقت. ماذا
1: امنا
2: بينا
1: تبقى لينا في بلاصة فيها ريزو باش الصوت يوصل واضح، فما الصوت مش واضح.
2: هاك خير إما
1: اي
2: دونك نستخدم ماذا بينا الإجراءات اللازمة باش نسيطروا على الأمراض اللي موجودة عندنا قبل ما ندخلوا أكثر وأكثر في الشتاء، خاطر في فترة الشتاء النبتة نتاعنا باش تدخل في فترة نتاع الرناص، الفترة نتاع الشبوت باش تكون تبات، باش يكون النشاط نتاعها أقل، وبالتالي باش تكون أكثر عرضة لبرشا أمراض وبرشا برشا معناتها عوامل طبيعية أو مناخية تساهم في انتشار الأمراض هذه. التسميد إذا كان لزم الأمر لازم نعطي النباتات نتاعنا تغذية إضافية بالأسمدة، خاصة الخضروات، وقت نحكي على الخضروات. بالنسبة لزراعة الأزهار ونباتات الزينة، إذا كان خطو مثلا زراعة الزهور وأنا نباتات الزينة، سبتمبر راهو الوقت المناسب باش نبدو في الزراعات هذه، وإلا باش نحطو الزراعات هذه في لي جاردان نتاعنا نجم تنمو خير. بالنسبة لنا نحن في الشمال الغربي، إما على فترة تميزنا وإلا فترة حاجة تميزنا على تقييس المناطق الأخرى اللي هي جديدة وإلا صغيرة، ماذا بينا مع اقتراب فصل الشتاء نخلو نلوج على الطرق باش نحميو النخاسي متاعنا، كيما نستخدم ديما الأغذية الزراعية خاطرها تخفف مكان الجليدة هذيك والوقع نتاعها على النباتات متاعنا، خاطر في وقت تبدا جديدة النبتة نتاعنا ولا النجم نقولوا اللي الأنجة الموجودة في الورقة تتجمد كومبليتمون فعلا صحيح. وفي الليل وفي النهار التراوح نتاع درجات الحرارة ما بين الانخفاض والارتفاع بالنسبة لليل والنهار يولد يتولي الأنجة نتاع النبتة نتاعنا بعد ما كانت متجمدة، بعد ما تجمدت وبعد ما تولد صلبة، في النهار كي ترجع النبتة نتاعنا تذوب واللي بعض الخلايا تنفجر واللي عندنا منظر غير مرغوب به، وتولي النبتة نتاعنا كونتامينية والا انفكتيف الامراض الفطريه والا البكتيريا والا بعض الحشرات اللي نحن في غنى عنها في الوقت الحالي.
1: واضح.
2: دونك زاد امنا ماذا بينا نحط الموقع والإضاءة، ماذا بينا نختار بلاصة في الحديقة اللي تكون معرضة للضوء الكافي باش النهار، خاطر النهار كما نعرفوا يحل في الخريف وتبدا الخريف يطول الليل، وديجا تو نشوفوا فيها معناها السبعة نتاع العشية الليل يبدا معناها بدا الليل يمشي ويقدم على حساب النهار. دونك ماذا بينا نقرا حسابنا، وهذا كيف كيف امنا ديما نقول للرطوبة ماذا بينا نزيد الرطوبة حول النباتات، نستخدم مرطب هواء ولا النباتات في سواني فيها شوية حصى يتبيع هو في المحلات الفلاحية، الحصى هذه في الميديتي نحط عليه الماء ويشد ميديتي باش تبدا النبته نتاعنا في بلاصه مهويه وفيها رطوبه كافيه. دونك وقت اخر من يبدا لي كونديسيون يبدو جافين، خاصه وقت في اللي نعيشوا فيه تو، معناها في التغيرات اللي قاعدين نعيشوا فيها تو. واذا كان النبته نتاعنا نمت وكبرت، مثلا عندي نبته حطيتها في محبس وبدات تكبر وباش نعديها المحبس اخر الوقت هو مناسب، معناها ماذا بينا ننقلوها الاوعيه اكثر باش نوفروا مساحه كافيه وتنجم تنمو تعطينا الحجم الطبيعي نتاعها.
1: واضح إمنا، مشكورة على التفاصيل هذه. أكيد يعني كل سيزون لها متطلباتها بطبيعة الحال، نعرفوا النباتات يعني كائنات حية وتستحق برشا اللهوة وبرشا اهتمام. مشكورة صديقتي إمنا القاتري، ملتقانا بإذن الله الأسبوع القادم في ركن بستنا. نمشي وأحنا ترتيحة مع موزيكتنا ورجعين.
3: إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
5: إشهار.
6: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: عملتوا الكيف.
1: رجعنا معكم في ختام مشوارنا، نعطوكم فكرة فيما يخص صيدلية المناوبة اللي تخدم حتى لنهار 12 سبتمبر 2026. الانطلاقة بالكيف عنا الدهماني عمار الجزيني، السرس باسم بنظيف، لقصور خالد التناني، الكيف المدينة صيدلية عفيف بن موسى، محمد يحيى نصر، سمير تبرزقي، تجروين لسعد محجوبي، ساقيت سيدي يوسف، أمير بوغاني، قلعة سنين، منصف عاشور، نبر عمر الحنشي، ولاية بيجا، بيجا المدينة صيدلية نور الدين منقعي، فارس بن كوسة، تبرسق أيمن غديرة، استور محمد رضا الهرقلي، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل، فراس نسيري، مجلس الباب الطيب القاسمي، نفزة سفيان الزويغي، وواد الزرقاء، نادية الشلبتي، ولاية جندوبة بلاريجيا صيدلية أحسن الغزويني، بوسالم ياسمين بن عبد الله، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية، عندنا صيدلية رضا ضفالي وهند تخيلي، تبرقة سامي جعفر، عند رهام نادية مرزوقي، غار الدماء غسان مجدي، فرنان فرح العبدلي، نختموا بولاية سليانة الروحية صيدلية محمد الهدي الهرابي، لكريب حسن نعيدي، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد رجب سفر، سلينا المدينة خالد الأحمدي، قعفور توفيق الرياحي، كسرة يوسف المفديوي، وختاما مكثر محسن الرمضاني. دونك بخبايرنا هذية فيما يخص صيدلية المناوبة نكون وصلنا الختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صباحنا ربح. تحياتي لكم، كنت معكم إمنا من أمام الميكروفون، خير الدين قرفي على كونسوليتين دليوسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. بسلامة وفي لامنا.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.

0: للمجلس الجهوي من أجل العمل المشترك في كنف التعاون وتكامل الأدوار لما فيه مصلحة الجهة. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. واعتبر الجمازي أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس في صيف هذا الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. تحتضن تونس يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. ويهدف هذا المنتدى إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقييس وإسناد الشهادات والتمويل والتجارة، فضلا عن دفع المبادرات الاقتصادية وإرساء شراكات بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من أفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. زعم الجيش الصهيوني أنه بدأ شن غارات على جنوب لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وذلك ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنود صهاينة مركزين داخل ما وصفها بأنها منطقة أمنية هناك. وختاما، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن القوة الجيوف الفضائية الإيرانية استهدفت حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات السابقة بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. شكراً على كلام المتابعة، نلتقي تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى، اللقاء.
1: الكل صغار، الكل صغار مع ألفة بوعشة.

0: مرحبا بكم الناس الكل، نصبح عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو كيف. تحية كبيرة للناس الكل اللي يسمعوا فينا، تحية للصغيرات اللي حاضرين معايا في الاستوديو، اللي كيف زاد اللي رافقني اليوم في صبحيتي زميلي هشام بن صحابة، هند اليونسي، خير الدين قارفي، الناس الكل اللي تأمن العمل هذا دون استثناء. الصغيرات حاضرين معايا في الكواليس، سمعنا الغنيات يظل وقت، سمعنا أنيستي وسمعنا المدرسة. شنو نجم نقولوا اليوم؟ على شنو باش نجموا نحكوا كي سمعنا أنيستي وسمعنا المدرسة؟ فرح
1: باش نحكيوا على المدرسة،
0: على العودة على الاستعداد للعودة المدرسية، لأن العودة المدرسية مازلت شوية هكا ولا، باش نحكيوا على الاستعداد للعودة المدرسية. قبل ما نمشوا الموضوع الدردشة نتاعنا هيت، نشوفوا نتعرفوا على الأطفال اللي حاضرين معايا في الأستوديو، لأنه اليوم جوني صغيرات أول مرة يجونا الإذاعة الكيف هكا ولا، أول مرة جونا. خلينا ساعة رحبوا بالصغيرات اللي جونا أول مرة الإذاعة الكيف. ذكرني بالاسم.
2: معز بن محمود.
0: هاي تجيب حذي زد الوليد، ذكرني بالاسم. هاي جيب حذي كريمة. كريمة مرحبا.
2: يعطيك الصحة، اسمي كريم صالحي، عمري 11 سنة، نقرأ باش تعديت سادسة ابتدائي.
0: سادسة ابتدائي مرحبا بكم. جود، عسلامة يا جود. جود أول مرة زادة تجينا الإذاعة الكيف، مرحبا جود، عسلامة.
3: عسلامة،
0: محليك أنت يا جود، ها؟ أنت بنية صغرونة برشا، ها؟ شكون نختار لك الحويج هذوما؟ ماما
3: اسمها أميل.
0: تحية كبيرة لماما أميل تسمع فينا، محليك أنت يا جود، ها؟ شكون يقول لك محليك؟
3: ماما
0: وبابا يقول لك ولا؟
3: اي
0: تحية كبيرة لماما وبابا. فرح، عسلامة فرح.
4: عسلامة.
0: خلينا نتعرفوا عليك، نتذكروا شكون فرح واللي جتنا برشا مرات الإذاعة كيف. فرح،
4: انا اسمي فرح وسلماني، وباش نتعدل باش نقرا باش يولي عمري 8 سنين، باش نتعدى للثالث.
0: شكون عمل لك المشطة هذه المزيانة؟ وقولي شنو هو اسمها، خاطر قلتي لي في الكواليس شنو هو اسمها.
4: ما عملتها لي، هي متاع ميكي ماوس.
0: عجبتكم ولا لا؟ محلاها، شفت مشطة متاع ميكي وماوس هذه مزيانة برشا، محلاها. ماما فنانة تعرفها. تحية كبيرة لماما تسمع فينا على موجات راديو كيف. مازن، عسلامة مازن.
5: سلام
0: مازن، مش أول مرة يجينا، مازن ديما يجي بحذنا للراديو، اليوم جاب معاه الضيوف متاعه.
5: ايه صحيح. اسمي مازن، لقبي بن محمود، عمري 8 سنين، باش وليت عمري 8 سنين، باش نتعدى سنة ثالثة. وزاد نحب الرحم على عمي.
0: الله يرحمه وينعمه، يجعل مثويه الجنة هكا ولا.
5: عمي محي الدين توفى في حادث مرور، وعندي ملاحظة لسائقين السيارات والدرجات النارية، نقصوا شوية في السرعة باش الواحد ما يقعدش، يعني باش تقل الحوادث، وواحد ما عادش
0: يفقد العزيز عليه،
5: يفقد واحد عزيز عليه.
0: يعطيك الصحة، تصفيقة كبيرة على مازن، ملاحظة مهمة ومهمة جدا. ربي ملاحظة، أنا باش نعاود نسيقها، اللي يسوقوا في الكراهب وإلا في الدرجات النارية، بربي نسوقوا بشوية، خاطر يلزمنا نحافظوا على سلامة المترجلين هكا ولا لا، ويروح لابس عليه لعائلته الصغيرات لداره، وما نفقدوش كما ذكر مازن العزيز علينا، عمك إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه به. باش نجو توا بعد نتعرفنا على الصغيرات، باش نمشوا الومضة الشهرية، ومن بعد باش نرجعوا لفقرة الدردشة مع الأطفال.
6: إشهار
7: مع أورانج، بوستي الغونتخي باللوفرويت.
8: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
7: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك اورانج.
6: إشهار.

0: في درجة مع الأطفال كما ذكرنا اليوم باش نحكوا على الاستعداد للعودة المدرسية، باش نبدو فرح. هيا فرح، حكي لنا فرح، لأنه قبيلة في الكواليس قاعد تحط في برشا حاجات، معناها فرحانة برشا فرح بالعودة المدرسية، واللي باش تحكي لنا على أكثر تفاصيل على استعدادها للعودة المدرسية وتجربتها هي وهي تستنى بشغف في العودة للقراية. احكي لنا فرح. هاي
1: انا شريت للقرايه، شريت كرتابه جديده، وشريت زيد كتبتي وكراسي وغلفناهم، وشريت دبوس الميم تاعي، وباش نشري ادواتي اخرين، وشريت زيد برشا حاجات اخرين. وزيد انا فرحانه خاطرنا باش نرجع نقرا، وانا ديما نقول لماما وقتاش نرجع نقرا وما وقتاش نرجع نقرا، وانا نحب نرجع نقرا.
0: محليك يا فرح. وانا كنت باش نسالك فرح، الى جانب انه نحن نحضروا رواحنا بالكرتابله وبالادوات وباللبسه وكل شيء، كنت باش نحكي نسالك على الاستعداد النفسي للعوده المدرسيه، لكن كانت الاجابه موجوده في الكلام نتاعك اللي قلتي فرحانه بالعوده المدرسيه. نسال في ماما كل يوم وقتاش نرجع نقرا، وقتاش نرجع، وقتاش نرجع للقرايه هذه. وانا فرحانه برشا وقت لي صغير يقول لك صيينا العطله صيي وفديت ونحب نرجع نقرا.
1: فديت انا نحب نرجع نقرا.
0: وتحب تقابل اصدقائك وانستي هكا ولا لا؟
1: اي
0: يعطيك الصحة يا فرح. باش نسألكم زيادة، باش نرجع زيادة نسألكم، إلى جانب راهو، إلى جانب أهم حاجة يظل الاستعداد النفسي، إلى جانب أنه نحضروا الأدوات واللبسة والكرتابلة وكل شيء والدبوزة كما قلت فرح وكل شيء، الاستعداد النفسي اليوم استعداد الصغيرات كيفاش يكونوا فرحانين ويقول لك لا كنت شيخ في العطلة نرقد مخر فيق بمخر نشد التليفون، خاصة أنه شد التليفون. مازلت ما سألتكمش قريتوا قصص ولا لا كيما وعدتوني.
1: انا تتا ألفة، انا الصراحة ما انا ما نرقدش بكري، اما كي يعني نرجع باش نرجع نقراو نحاول يعني نبداو نرقدوا بكري. صحيح في الصيف نسهروا خاطرنا ما نلقاوش ننام، اما في يعني كي نجيو باش نقراو نرقدوا بكري باش نفيقوا ناشطين، و وزادة نمشي ونقرأ بكري باش المعلمين ما يضربوناش.
0: لا مش ما يضربوناش، لكن باش تكون النتائج متاعنا متميزة ونكونوا ونفرحوا ماما وبابا بالنتائج متاعنا هكا ولا لا، ونجيبوا معادلات باهية ونقرأوا على رواحنا، وكيف نقرأوا على رواحنا ونجيبوا معادل باهي ماما وبابا يفرحوا هكا ولا لا بالنتيجة.
1: اي يفرحوهم.
0: يعطيك الصحة يا فرح. مازن احكي لي مازن انت استعدادك.
2: شريت الكرتابلة وشريت ادواتي وشريت الكتب وشريت الكرارس وما سالت باش، وزاد انا قلقت يعني من الشروطين لعب وخا وشدين دار ونوم وكل شيء.
0: قلقت منهم هذوما؟
2: قلقت منهم، يزمني نتحرك شوي، يزمني نمشي نقرا في
0: تعمل اصدقاء جدد.
2: نعمل اصدقاء جدد وتوحشت اصدقائي القدم، وزاد يزمني نشوف معلمتي كما زلت قريب في المكتب اللي نقرا فيه.
0: توحشت انستي؟
2: اي.
0: يعطيك الصحة يا مازن. معز
3: انا حذرت روحي، حذرت الدبش والادوات وكل شيء، بديت نراجع نحذر في روحي للعوده المدرسيه. استحزت عندي اصحابي استحزتهم، نحب نرجع نشوفهم في العوده المدرسيه، نرجع بديت نستعد نفز بكري نعود في روحي من قبل ما نرجع. من قبل ما نرجع شريت كتب للمراجعه وكراس للمراجعة، راجع في حاجات نتاع مناول ونجبد على تليفون على حاجات مش نقراها السنة الجاية، ونجبد في الحساب والوحدات. بديت نحضر في
0: شريت قصص ولا زيدة؟
3: شريت قصص وقريت منهم ومزيل.
0: با يعطيك الصحة، تصفيقة كبيرة على مازن، أهم جملة شدتني، تصفيقة كبيرة على معز، عفوا معز صفقوا عليه. أهم حاجة شدتني قالك أنا راني بديت نعود في روحي أني فيق بكري، وذي أهم حاجة وأكثر صعوبة يلقوها الأولياء توا، أنه صغير بشي يرقد لهم بكري وبش يقوم لهم بكري، صحيح ولا لا؟ صحيح. معناها توا يزمنا نعود رواحنا، شما زي المازلت جمعة هكا ولا، نعود رواحنا أنه نرقدوا بكري ونفيقوا بكري، ما يسالش. او شخنا 3 شهور هكا ولا لا، تفرهتوا كومي، معناه تفرهت.
1: حتى كان نلعب مع صاحبتي نلعبوا معها عندها دبادب ولا ندخل لبيتها نصنع براسليات، صحيح هذيك خطر كيف اختي، اما فديت من الشارع، نحنا في نلعبوا ساعات في دارها ولا في يعني في هي عندها كيف بيتها نقعدوا فيها وإلا نقعدوا البرة في دروجها، أما فديت أنا من الشارع.
0: تحب ترجع تقرأ باه، يعطيك الصحة يا فروحة، وأنا فرحانة برشا زادة بيك اليوم، إنك متهيئة نفسانيا 100% فرح، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة. كريم يجي بحذينا، كريم يجي بحذي، احكي لي كريم على تجربتك انت زاده للاستعداد للعوده المدرسيه، باش نركزوا اكثر اليوم هنا على الجانب النفسي، خلينا من الشريان وخلينا من الكرتابله وخلينا من المنديله وخلينا من الكتب، اليوم استعدادكم انتم النفسي، اليوم مستعدين نفسانيين باش ترجعوا تقروا ولا لا؟
3: مستعد وقلق من الشارع واللعب، نحب نرجع نقرا ونقابل اصحابي ونعمل اصحاب جدد ونقابل معلمين ومدير تاع المدرسة نتعرف على ناس جديد.
0: اتوحشت معني المدرسة وكل ما في المدرسة هكا ولا
3: فتوحشت كل
0: دي تتحضر في روحك تفيق بكري
3: بكري ونرقد بكري ونستيانس بالروتين تاع المدرسة.
0: وحدك ترقد بكري وتفيق بكري وإلا العائلة هما اللي يقولوا لك لا إزمك توا تعود روحك إزمك تبدأ؟
3: وحدي نرقد بكري وفز بكري.
0: ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة يا كريم، شكرا ليك. جود دي جاب حذية، جود داي اللي هي باش تدخل سنة أولى، راي جود اهو مس زيان متعدينا للسنة أولى، يا جود احكي لي.
1: شريت كارطابلة، شريت برشا حاجات اما مازال لاي باش نشري أدوات.
0: ترقدي بكري ولا لا؟
1: اي.
0: تفيقي بكري؟
1: اي.
0: وقتاش ترقدي في الليل؟
1: في الليل مثلا 5 أو 4.
0: 5 ولا 4؟ وقتاش تفيقي؟
1: 4.
0: 4 مش بكري عليك؟
1: نفيق هكاك انا.
0: هكاك تفيقي؟ ما شاء الله عليك، انت بنيه معناها حاذقه برشا وناشطه برشا ما شاء الله. ها باش تبقي ديما تفيقي 4؟ اي هكاك باش تراجعي دروسك الصباح بكري. ترقدي بكري وصباح تفيقي دروجي تراجعي دروسك من 4 حتى ل8 هكا ولا تقرو 8 ولا 7:30 8 هكا من 4 ل 8 هكا تراجعي دروسك عم تمشي تتثيوبي. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة يا جود، انت بنية محليك برشا، تعدت سنة أولى، صغرونا صغرونا ما نحكي لكم شري صغرونا ومحليها برشا، وإن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم الكلكم ما شاء الله عليكم. فما سؤال برك باش نسأله لكم، هذه تعدينا به ومرينا به الناس الكل، غدو مثلا العودة المدرسية، اليوم تبيتوا كم عنقين الكرتابلة والطبلية واللبسة متاعكم جديدة كما في العيد بالضبط، كما تجربة العيد. معز
3: نبدو أول حاجة نبدأ نحط في الكتب الكراسة خاطر مازلنا ما ندروش على الجدول، نحط كراسة باش بعديك نعرف ناهي، ونحزر دبشاتي من الليل الريقل نشوف وش فهم حاجات نعبي الريقل، الكرتاب لنحطها بحراية عند راسي، الرجل الدبشيت نحطهم تحتي باش في الصباح نفز نلبسهم، نفز بكري باش نستعد للعودة المدرسية.
0: باش تمشي في الوقت متاعك المحدد للقراية، يعطيك الصحة كلكم. فرح احكي لي فرح. فرح فرحانة خاطر اكيد مرت بها تجربة هذه.
1: انا قبل كي كنت في السنة الاولى كنت زادة كنت كي كان عندي الكرتابة والمنديلة كنت نحطهم في الصالة، نحطهم بحذين، نحط الطبلية على البنك، ونحط الكرتابة ونحطهم ونحط كل شيء اللي مش نقرأ بيه ونحطهم ونمشي نرقد.
0: يعطيك الصحة يا فرحة بي التجربة متاع صغيرات في موضوعنا للدرجة اليوم اللي هو الاستعداد للعودة المدرسية. باش نمشوا للأغاني اللي اخترناهم، بعدها باش نرجع وزيد الفقرة المتلعة.

0: مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معاكم طبعا ومع الفقرات متاعنا. باش نمشوا لفقرة المطالعة مع الأطفال. اليوم باش نحكوا على القصص اللي طلعوهم في العطلة. فرح، احكي لي على قصتك انت والعبرة اللي خذيتها من القصة هذي.
1: القصة هي ثعلب وديك، والعبرة اللي فهمتها منها هو اللي ديك كان ذكي، خلاش الثعلب يفترسه ويتحيل عليه.
0: باهي، يعطيك الصحة يا فرح. شكون آخر قرا قصة يجا بحذايا ميزناي؟
2: قصة حبة القمح. العبرة هي اللي ما نكونوش شجاعين وخلوا طعام المسكين وما نستولوش على كل شيء.
0: واضح، يعطيك الصحة يا مازن. معزة يجا بحذي. معزة،
3: أنا قريت قصة صانع الأحذية، والعبرة منها المثابرة والجهد كي نصل لما نريد.
0: يعطيك الصحة يا معزة، من نثابر ونقروا على رواحنا. كريم يجا بحذي. كريم، هاي
4: قريت قصة الرجل المسكين، كان هو مسكين ما يعطي العباد باش ربي يتوب عليه، وكان يعاون العباد خاطر هو مسكين ويحب ربي يتوب عليه.
0: يعطيك الصحة يا كريم. جيب حذية جود. يا جود، عندك قصة جود؟ القصة متاعك شنية يا جود؟
5: الليلة والذئب.
0: صحيتي، ليلة والذئب، شنو فهمتي منها القصة؟ شكون قراهي لك القصة، انتي ولا ماما ولا بابا؟
5: نتفرج ديما في القصص.
0: لا، ما نتفرجوش في القصص، نحبوا شدوا القصة نقروها، تصفح الكتاب الورقي هكا، ولا شدوا القصة بين يدينا، تشريه لنا ماما ولا بابا ونقروا القصة. كان ما نعرفوش نقروها نحنا مازلنا صغيرين، تقراها لنا ماما ولا بابا هكا ولا؟ واضحة. بتوعدني تعود تشري قصة؟ يعطيك الصحة. شو فهمتي منها انتي ليلى والذئب؟
5: هي حنون، أمها طيبت لها كعكة، هي اللي تشتر وخلت تشتر لجدتها. آخر الذئب الطماع يحب يأكل لها نص لوخ، أعطته قسمتها، أعطته هو طرف وخلت لجدتها طرف. آخر هو لا جدت، بعد هو عمل روحه هي جدتها، بعد هي جد هو حل على الباب، بعد كي حلت هو حسب روحه هو جدت يتكلم كيما الطريق. يا اخي كلي هو الكيك،
0: معناها في اللي هي زمنا نسمع كلام ماما وقت اللي قتلنا ما تحلوش الباب للغرباء هكا ولا؟ إجا بحذيك معزة.
3: هي كانت تقصد إنها لازم المعنى من القصة اللي قرأتها صديقتي جود هي إنه لازمنا نسمع كلام الأم وما نكلوش الأمانة نتاع الناس وما نحكوش مع ناس ما غرباء
0: وما نحلوش كيف يجينا واحد غريب للدار ما نحلوش الباب ونبدو وحدنا في الدار
3: وما نحلوش الباب للغرباء ولا ناس ما نعرفوهمش.
0: واضح، يعطيك الصحة يا معز، ما شاء الله عليك. باش نمشوا توا للغنيات اللي اخترناهم، بعدها باش نرجعوا لفقرة شيف صغرول.

0: يستغرون. مرحبا بكم الناس الكل في فقرة شيف صغرون. في فقرة شيف صغرون اليوم باش نحكو مع الأطفال على كيفاش نحضروا لمجة صحية وبنينة وإلا طبق صحي وبنين، سواء نهزوه معنا للمدرسة وإلا في الدار ناكلوه هكا يبدأ خفيف الطبق هذا ويكون صحي. خاصة بشكون يحب ينبدو؟ واي باه نبدو بك مازن، ما يسهلش. هاي مازن يجي بحذية
1: باه. لا إله إلا محمد رسول الله. نطيب كسكسي وطاجين وسلطة وذكها نقص سلطة بشوية شوية خيار وشوية خس وشوية طماطم ونزيدوا عليها مكذورة.
0: قبل كل شيء زلنا نغسلوا الغلال بالخضر بالقدا
1: وجو الفقرة الكسكسي باه. ما ندري شنو يمكن يعنيها كسكس لين جداي الكسكسي ونحن بعدها نحطوه في الماء باهي خويا، نحطوه يطيب نزيدوا عليه الصوص نزيدوا عليه اللحمة مشحم.
0: عليه لحمة مشحم
1: ولا تعيش مرة واحدة؟ تعيش مرة واحدة؟
0: هاي بي لحمة مشحمة
1: نزيدوا صوص لحمة، لحمة مشحمة ولحمة فيها ونزيدوا عليهم شوية زومة.
0: ولحمة فيها عظم
1: والزومة والزومة والزومة كثر من الزومة ونزيدوا كالبصل
0: والفلفل. تعرفش اسمعك باباك على كثر من الزومة اليوم كيلو العلوش يظل بستين ألف ظل اليوم تخش للدار.
1: لا لا بابا حنين بابا حنين
0: شري لك
1: كان نقول لي على حاجه شريها يعني انا قلت لي على بسكليت
0: يقول له بابا كثر لي مزومه اليوم
1: كثر مزومه باب
0: هاي بي حضرنا الكسكسي تاو
1: ومزن والبصل والفلفل والحمص والزبيب والحمد لله بي نتعدوا الطاجين اكل عظام واكل
0: جبن
1: وال
0: شنو ياخر اي شنو يتعمل الطاجين
1: والسكالوب
0: اي حط فيه كعبه بنان ولا حط فيه كعبه بنان
1: لا
0: باهي صحيت هاي
1: باهي ونعمل فهم الزبده مو بشي حمر باهي ونزيدوا له من ذاك عيبه بنان يا كعبه تفاح يا كعبه عوينه يا كعبه خوخ الحمد لله
0: الحمد لله. وما ننسوش شعار متاع مازن كثر الزهومة. يا ذنوبي اليوم باش تروح للدار انت بحكيت كثر الزهومة. لا يوليها ربي عاد كيك معناها باش يقول كثر من الزهومة ما نعرفش عليه هنا يروح للدار ولا لا اليوم مع بابا وماما وخاصة جاي عودة مدرسية
2: يزي الكتب بتاعك والكراس بتاعك بركة برشا فلوس
0: صحيح. طيب وعد شفت كيفاش مقتصد هو
2: نعرف كسكسي مطبوخ كسكسي أبي نصبه الماء وعليه زيت وبعديك نشده على قد الماء والزيت نصبه كسكسي خلوه إلا ما يتطبخ يشرب الماء بتاعه وبعديك نخلوه يبرد شوي ونزده السكر
0: باه يعطيك صحة وبشفاء. شفت هو كيفاش مقتصد على روحه شوية كسكسي أمور واضحة مش طاجين أنت وبنان وزهومة وكثر الزهومة اليوم ما نعرفش عليك تروح للدار ولا لا مع ماما وبابا لا ما حد شيء تو لا مش حاجة سرية حد شيء تو هو حط حاجة بسيطة وأنت حطيت برشا حاجات وزدتها شعار كثر الزهومة ما نعرفش عليكنا اليوم تروح للدار ولا يا كريم هاي يجي بحذاي لا نتحدثوش مع بعضنا الكلنا
3: عجة اليوم باش نطيبو نحطو الزيت وبعد الطماطم وبعد نقصو البصل ونحطو المرقاز يتقلاه وبعد نزيدوه حتى الطيب بالقدا وبعد نحطو الصحن وناكلو
0: عجة بالمرقاز باه فرح شو تقترح علينا فروحة اليوم
1: باش نطيب
0: قرب لي فرح هاي
1: باش نطيبو باش نطيبو كفتاجي بالمرقاز أول حاجة نقص البطاطا والطماطم والقراع والفلفل ونحطوهم يطيبوا، وكي يطيبوا ونعملوا معهم مكعبات عظم ونقصوهم بالقد ونقصوهم بالقد ونطيبوا عليهم كعبات، نطيبوا معهم كعبات من المرقاج ونزينوهم بيه ونحطوهم في صحن وناكلو
0: صحة وبالشفاء. يجب حذية يا جودة يا جودة، على ما نعرفش الميكلة اللي طيبوا فيها صحية ولا لا، حبكم وحدكم تفهموا اللي هي صحية ولا ما هي صحية. ما
1: بس نطيب اليوم مقارون.
0: آه كيفش طيب المقرونة وبنينة من عندك انت، بنينة بنينة المقرونة.
1: نصمت مقرونة نحطوا على أنواع الجبن، نجيب حكة كريم فريش نحطها عليه ونخلطه، نحط الجبن وطن والمكرونة الدجاج.
0: ما شاء الله تصفيقة كبيرة عليها، أعطيتكم حاجة بسيطة مقرونة فيها شوية جبنات. ها وجبنات ناخذوها صحية بالطبيعة، مش مستحضرة هكا ولا لا يا جود؟ تسمع فيا جود، أعطيتكم حاجة بسيطة قيرينة مقرونة بجبن شوية كريم فريش. ها بنينة تحبوها ولا شكون يحبها؟ أعطيك الصحة يا جود، اليوم أنت فزت جود، أنت وفرح في اللوماج متاعكم، كلكم فايزين، كلكم فادلك عليكم، كلكم فايزين ما شاء الله عليكم. باش نمشوا للغنيات اللي اخترناها وبعدها باش نرجعوا لفقرة عيد الميلاد.

المدرسة طبعا احنا كما ذكرت باش نرجعوا للمدرسة، ديما نذكروكم بينكم راكم باش ترجعوا تقراوا على رويحكم. باش نجوا توا لفقرة عيد الميلاد. في فقرة عيد الميلاد طبعا ان نحيوا الناس الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. كريم يجي بحذايا، كريم عنده نهير احتفل بعيد ميلاده، باش نغلوا له الناس الكل مع بعضنا. يجوا بحذايا الكلكم، اي يجوا بحذايا الناس الكل عيد ميلاد.

دون سعيد يا كريم. طبعا نحيو الناس الكل زادة اللي يحتفلوا بعيد ميلاده ما شاء الله كل عام، وهما حيين بألف ألف خير إن شاء الله في صحة جيدة، إن شاء الله عقبال 100 سنة علاش لا، إن شاء الله طبعا يكونوا فرحانين. هذه طبعا فقرة عيد الميلاد، وإحنا باش نخليكم مع أغنية عيد الميلاد. قالي كيفاش نحيي ليكي بالكل اللي رافقني اليوم، زميلي هشام بصحابه هند اليونسي، خادين القافي، الناس كل اللي امنت العمل هذا دون استثناء. تحيه كبيره للاولياء اللي جيبوا لنا صغيراتهم، نقول لكم نهاركم زين، نهاركم اسعد ليامات. نتقابل انا وياكم الاسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس الموجات، موجات راديو الكيف. فبقاو معنا مع بقيه البرامج، نقول لكم نهاركم زين.

0: الكل أسرار. الكل أسرار. مع ألفة أبو عشا.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
4: إشهار
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
4: إشهار
7: الحادية عشر صباحا هنا على موجاتنا.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
7: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيفي التوحد برياض الأطفال

القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا. ويتنزل هذا اللقاء في إطار إحياء اليوم العالمي للتعلم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري التي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. واعتبر الجمازي أن إسقاط الديون وإسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الانتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد وزاري في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر الجاري إلى غاية مارس من العام القادم. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 73671 شهيدا وأكثر من 174000 مصاب. وذلك أضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة. وختاما، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الأحد على عدد من المناطق بجنوب البلاد. شكرا على المتابعة. المواد الخبير القادم يأتيكم تمام منتصف النهار. إلى اللقاء. مرحبا.

0: Radio Kef FM.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في منوعات ارض الضيف. اليوم اخترنا ارض سيقا، ارض الشرق بانيريا، ارض سيكا فينيسيا، ارض الكيف، ارض سكنها النوميديون، ارض سكنها الرومان، ارض وصلها العثمانيون، ارض اسلاميه، ارض عثمانيه، ارض حفصيه. هكذا كانت مدينه الكيف وهكذا ولا تزال مقاوم اساسي في ربوع الشمال الغربي. الكيف التاريخ، الكيف الحضاره في حد ذاتها هي تعتبر كوكتيل من جغرافية متميزة في ربوع الشمال الغربي تجمع بين الخلجان والجبال وأيضا السهول. مدينة الكيف أيضا جمعت في طياتها مجموعة من المقاومات البشرية، جمعت في حد ذاتها مقاومات أخرى، تمازج سكاني جمع بين الماضي والحاضر. سعداء اليوم أن نكون في المدينة العتيقة، سعداء أن نكون في مصطلح يعرفه الكافية زنقة الحارة. اليوم اختر أن نكون في مكان ممتاز أو متميز أو تقليدي على الأقل لأخذ صورة بانورامية صوتية وليست صورة بالفيديو، إنما صورة من سكانها، صورة أيضا تجمع في الواقع في طياتها إحداثيات جديدة، وهو إحداث مسلك سياحي قد يكون هو منقذ لهذه الجهة. جانب آخر أيضا مقاومات بشرية هي في حد ذاتها مجموعة المشاريع الصغرى داخل هذه المدينة للحفاظ على تاريخها، الحفاظ على مسلكها، للحفاظ أيضا على مقولاتها. اليوم اخترنا في بداية شهر سبتمبر ودرجات الحرارة تصل تقريبا 36 درجة في حدود 11 و 12 دقيقة إلى مكان هادئ، مكان ربما التسمية نتاعو تبعث في طياته مجموعة من التساؤلات. البعض اختارها لصورة سيلفي، والبعض الآخر اختارها الهدوء، والبعض اختارها أيضا أن يكون مكان داخل مدينة عتيقة، وآخرون اختاروها للقراءة، وآخر بدأ يبحث في بوابات الإنترنت. أبعد من ذلك جمعت أجيال في الواقع بين النخبة من طلبة وتلاميذ وسكان محليون. نحن هنا في الفندق، نحن هنا في فضاء ثقافي، في فضاء سياحي، في فضاء ربما يجمع بين الماضي والحاضر. هكذا اخترنا اليوم تاريخ آخر من أرض الضيافة. مرحبا بكم مرة أخرى في منوعات أرض الضيافة. شكرا زميلي عباس زوابلية، شكرا زميلي هشام بن صحابة، معكم نبيل شيخاوي إلى حدود الساعة 1. عودوا استديوهاتنا وسنرحل إلى الأنغام ثم إلى الضيوف.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار راديو الكاف
3: في الكاف المدينة على الذبذبة 96.8 في قلعة سنين على الذبذبة 88.6
4: على هذه الأرض ما يستحق الحياة نحن هنا بالقرب ربما لمشهد وجامع سيدي عبدالله أبو مخلوف الفاسي ذكرنا بالديانة الإسلامية نحن بالقرب منه أيضا البازيليك الروماني اللي هو في حد ذاته يعتبر بوابة وعلامة للديانة المسيحية الرومانية نحن أيضا بالقرب من قلعة أخرى بنيت في القرن السادس عشر قلعة القصبة والقلعة التي بنيت في العهد العثماني نحن في أزقة ضيقة في الواقع تعود للفترة الحديثة عرفت بشكلها الشبه الشطرنجي وعرفت أيضا بشكلها الممتد تذكرنا بالمدينة العربية الإسلامية وتذكرنا أيضا بالحارة أو المصطلح المندمج لاختلاط السكاني دخلنا فضاء في الواقع بحثنا عن الاسم الفندق وجدناه نوع من الأجبان تصنع في سويسرا في جبال الألب في لوزان في جنيف ذهبنا إلى شمال إيطاليا وجدنا في مدينة فيرونا وجدنا أيضا في بارما وجدنا خاصة في تورينو مصطلح الفندق هي أكلة تقليدية ذهبنا إلى الجنوب تشيزنولا إلى نابل وأيضا إلى سيسيليا قالوا لنا الفندق معناها العمق فهل هذا هو اللي نبحث عنه في هذا الفضاء فضاء الفندق لا نذهب كثير الإعلام البصري ومصطلح ذهب مع المسلسلات نحن نبحث عن جذور هذا المصطلح سعداء أن يكون معنا سي حمزة الشريشي صاحب فضاء الفندق سي حمزة في الواقع اللي ما يعرفوش شاب أصيل هذه المنطقة تربى طفولته وأيضا عاش تجربة كبيرة من السنوات داخل هذه الزقاق مرحبا بك سي حمزة
5: مرحبا سي
4: مرحبا بك
5: مرحبا وبك أكثر
4: أول حاجة مش نبدأ بها ساعة مصطلح الفندق برشا يدخل المدينة لا يعلم ولا يعرف سوى من وسائل إعلام بصرية الفندق انتهى الموضوع بحثنا في الجذور وجدناه نوع من الأطباق خاصة بجبال الألب نوع من الأطباق أيضا خاصة بسويسرا ذهبنا إلى إيطاليا وجدناها تعني الجذور التسمية أتت نتيجة إشهار وسيلة إعلامية وإلا بحث عن هذا المصطلح
5: هو اسم الفوند وما عملت عليه ريشيرش واخترته بارابور الحاجة معناتها تكون رار هي كلمة فوند قبل كلمة يستعملوها سويغية بيسكو هنا حالة القهوة في حومة السويغية
4: اي
5: اللي معناتها نقولوا ذهب خالص حاجة فوندو فهمتني
4: الأصل معناها
5: الأصل متاحة فوندو دونك جتني معناتها الاسم معناتها ياسر كرياتيف وواحد واخترت باش نختار اسم الفوندو
4: يعني انت استعملت المصطلح خاص بالتسمية الشائعة داخل المدينة
5: عند المدينة وبيسكو هنا في حومة السويغية
4: باهي برشا وللبعض لو كان يزور المدينة في حد ذاتها يقول لك الشكل المعماري يشبه البناء الروماني القديم لأنك استعملت الحجارة بصفة عرضية عملت طوابق وأيضا عملت سموها نحن الأكتاف في مصطلح الارشيتكتير ربما عندها معنى روماني
5: هو روكي معناتها كي خذيت اللوكال لقيته في معناتها في حالة معناتها
4: عادية
5: عادية حبيت نخلي على التوش متاع التوش الرومان متاع البانيا وعملت ميكس ما بين الباغوك والغوما فهمتني وحبيت نحافظ على نفس الكونسيبت متاع المدينة العربي ما غير ما معناتها نحط حاجة مودرن وياخذ خاطر بويسكو معناتها ياسر متعلق بالحاجة الانتيكة يعني فهمتني والحوم العربي والواحد ما حبيتش نبدل معناتها الكونسيبت متاع الحومة فهمتني
4: باهي برشا باهي أول سؤال باش نسألوه مقهى سياحي تقليدي في قلب مدينة عتيقة سؤال يطرح نفسه سكان الجوار قبلوا هذا المشروع وإدماج الشباب داخل مدينة تشهد مقومات وأخلاقيات اجتماعية وثقافية قبلوا بالمشروع وعاونوك، وإلا العكس أنت أدمجت عقلية جديدة داخل ربما ما نقولش حاجة أركايك، وإنما عند سكان أصليين في المنطقة.
5: بالنسبة لي ملي حاليت المشروع العباد الكل والجيران الكل كانوا واقفين معايا من الكبير للصغير فهمتني، والحومة معتها نعرفها ملي أنا صغير مخاطر تربيت في الحومة هذية فهمتني، وحتى اللي ما معتها بالكلمة الطيبة العباد كلها عاونتني ومعتها حومتي معتها تربيت فيها فهمتني، معتها نعرفها معتها من أول الزنقة لآخر الزنقة فهمتني.
4: حاجة مزينة برشا
5: عايش.
4: أنت يخلق ديناميكية أخرى نعرفه مليح في المدن العتيقة والمدن العربي، مدن تنام بكر تقريبا، جيت أنت خلقت ديناميكية أخرى، خلقت حركية حتى نص الليل حتى بعد نص الليل، خلقت حركية جديدة أن الناس تزورها. صحيح نجم نمشي ناخذ تصويرة لكن ما نجمش نصر فيها. أنت خلقت فرضية أخرى أنك نجم تستثمر في مدينة عتيقة كما في النهار كما في الليل.
5: هو صحيح أول محليت وقت نعم في الترافو سمعت برشا ديزافي يقولوا لي راي معناتها الحومه ماهيش هي وماهيش متحركه، معناتها الحومه طافيه خاطر كانت ما فيهاش فيش حركيه ما فيهاش دي بروجي وما فيهاش معناتها 8 تاع لي 8 ونص ساي معناتها حتى الضو معناتها ما عادش تلقى معناتها حركيه واحد. حليت معناتها تبدلت العقليه ولات تجي لي زيتيديون ولات تجي لي جون حتى التوريست ولا يتعدى منه، ما كانش يتعدى اللي التوريست يمشي وكان عندهم ثقافه البازيليك القصبه الواحد ما فماش سيركوي معناتها واضح معناتها نتاع يتعدى كي يحب يعمل كافي بتيت كافي معناتها وبعد يمشي معناتها يدور معناتها يتعدى بالسيركوي الكل. الحومه تبدلت برشا ومانيش كان انا بدلتها، فما برشا قاوي حلو جدد ومديرن وماشيين في نفس الفكره وان شاء الله بقدره ربي نحسنوا معناتها بقدره الله.
4: برشا بداوا يبدلوا في المصطلح ما عادش يقول لك مقهى، لانه في التفكير الشعبي في مدينه الكيف وقت نقولوا مقهى معناها شيشه ومعناها رامي ومعناها كذا، تحول المصطلح الى فضاء اللي كلمه مصطلح فضاء تقريبا بدات به تركيا في اسطنبول بدات به خاصه على بحر مرمره، وغير المصطلح كافي شوب او نسموه نحن فضاء ثقافي فضاء سياح. مشيت في التوجه هذا الى لا
5: شوف انا راني نعرفش بارامون تعرفني معناتها العباد اللي تجيني واحد اي كونتر قهوه معناتها شيشه ورامي واحد، انا نحب عندي كونسيبت قهوه عابد باش يجي تيتروبوزي باش يجي يسمع موسيقى باهيه وان بليس ماهيش معناتها فيها برشا سخب واحد، عباد تحب تجي تقرا على روايها، ما نحبش العبد يقلق عبد، نحب ان كوان عرفت باش العباد تجي معناتها تكتشف المود نتاع بن عنين اللي هي حومتنا، والعباد كل تحترم بعضها، ومعناتها نحب ان كوان معناتها كيف يقولوا تاميتيي ويخلي العباد تجي تعاود ترجع باش ريان كو باش يجي يرتاح في البلاصه هذيك فهمتني، باش يجي يشوف معناتها الحومه العربي ما الرمي والواحد ماهوش في الكونسيبت نتاعي فهمتني.
4: احيانا العقار في المدن العتيقه نلقوا اشكاليات مع الوكاله الوطنيه للتراث والى معهد الاثار في المحافظه عليها وتغييرها العقار انت في عاداته غيرت النسق نتاعو بموافقه الوكاله والا مشروع انتهى فقط على المستوى داخل مع البلديه وكهو؟
5: لا هو مشروع مستوى البلديه ما تلقيش دي ديفيكولتي معناتها وقت معناتها نعمل في الاميناجمون تاع القهوه معناتها جوست ملول لقيت ديفيكولتي وقت معناتها عندنا اشكاليات تو نحكوا فيهم كان من بعد تو نحكوا فيهم من بعد هيك ما معناتها بالنسبه لي ما لقيتش حتى ديفيكولتي بالنسبه معناتها مع الدوله معناتها بارابور معناتها الاميناجمون والواحد معناتها
4: بيه. حاجة مزيانة برشا لاحظنا نشوف الفضاءات هذيا خرجت من الطابق السفلي طلعت الطابق العلوي تحب تقولي في الصباح ابحث على الانترنت في النهار ابحث على روحك على الواي فاي مش مشكلتي اقرا على روحك اما في الليل راح تفرجني في الكيف لانه صعدنا للطابق الاول رينا القصبة رينا كيف المساجد الدائرية رينا الزقاق في حد ذاتها جميلة برشا وكأنك تحب تقول راو عندنا زوج صور
5: صحيح.
4: صورة أعيش مع الذات وصورة أعيش مع المجال
5: هو الروف توب عملته وما عنديش برشا عندي تو سافي 4 سنين من اللي حال القهوة عندي عام تو من أول الصيف عملته فيرتيوتر تاع الروف توب وافيك اون بون فيزيون عملته حبيتش نعمل حيوت وحاجة معناتها كلاسيك على الأخر حبيت خلي العبيد تشوف القصبة من كوان واحد تشوف الجامع تشوف توسكي معناتها البني القديم البلحجر والقرمود معناتها اللي طايح حتى ذيك في شارم برشا عباد ما تعرفوش معناتها افيك اون بون فيزيون حبيت نخلي التوش تاع المدينه العربي معناتها من كوان واحد نجم تشوفه 360 دغري
4: به برشا. قبل ما نمشي نغام في الاستوديو باش نسالك سؤال بسيط فقط.
5: اي
4: لاحظ في هاد الشبابي يعني كي يجيك شيخ تاع قد تقبلوا
5: بيان سور علاش ما نقبلوش؟
4: مرحبا نرجع الاستوديو نتاع الشيخ نغام بعد نشرح معكم الرحله.
5: مرحبا

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
0: إشهار.

0: Radio Kef FM.
1: أصدقائي في مروعة الضيوف 37 دقيقة بعد 11 رح نبدأ نتواصل معاكم إلى حدود الساعة الواحدة. ذاك سيد مستمعين ونرحب بكل الضيوف. اليوم اخترنا أن نكون في المدينة العتيقة في مدينة الكاف. البعض يقول الكاف الشرقية ونحن في فضاء الفندق. هذا المصطلح كما قال بكري سي حمزة استعملوه سويغية كمصطلح العتيق أو الخالص. البعض بحث وجده نوع من الأجبان في سويسرا، وآخرون قالوا أنه مصطلح يعني الرومانة. لكن في قلب المدينة العتيقة أكيد ترحاب مش يكون بالمعمار والمواقع الصامتة، ترحاب أيضا يكون بسكانها، والأحلى منها أيضا أن يكونوا بسكان الجوار وسكان متأصلين في هذه المنطقة، منطقة الحارة أو المدينة العتيقة. سعداء اليوم أنه مش يكون معنا سي محمد العوادي، أصيل الحارة، أصيل هذه الزقاق، هذه الأزقة ربما اللي تروي تاريخ، تروي أيضا شواهد مادية ولا مادية، تروي ماضي ونعيش مع الحاضر. سي محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بكم في حومتنا. مرحبا بكم في
1: حومتنا. بيه كلمة مرحبا بك في حومتنا دي مصطلح عتيقة.
2: حومتنا في المدينة العتيقة في الكيف الشرقية. مرحبا بكم في أصل الكيف.
1: في أصل الكيف. خلنا نبدأ طيب بشوي بشوي معك. البعض يحب الكيف، روجت وكالة أصفار في إطار سياحة ثقافية، في إطار ترويج سياحة الجوار والسياحة البينية إلى المواقع الصامتة كما القصبة، كما أبو مخلوف، كما البازيليك. البعض روج أيضا تراث مادي ولا مادي داخل متحف العادات والتقاليد الشعبية في بطحة بن عيسى. بعض الآخر روج لتاريخ توبوغرافي وخاصة مائة يوغرتا، وآخرون ذهبوا إلى التيبيروس وزاروا لنفيتياتر وغيره والفوروم والكابيتول اللي موجود في التيبيروس. البعض يبحث عن ملاك والبحث عن سياحة الاستشفائية. سي محمد عوادي يقول لنا لا، أنتم أخطأتم في سياحة الكيف. سياحة الكيف مدينة العتيقة، سياحة الكيف وقت تزور أزقة، وقت تشوف الظل في نصف النهار، وقت تشوف طيبة متاع السكان، وقت تشوف نوعية المعمار، وقت تشوف طيبة السكان ونوعية الخدمات، وقت تشوف التنوع النسيج الصناعي والحرف الموجود في الجهة، وقت تشوف الصور الجميلة، وقت تشوف الروايات. هنا الكيف باش نمشي معاك. أنا لا أعرف شيئا عن هذه المنطقة، عرفني بها.
2: الكيف حومتنا معناها بن عنين المدينة العتيقة، تبدأ معناها من الصباح بكري من اللي توقف في بن عنين تشوف تنجم تأخذ فطيرة الصباح من عند عمي سعيد، من بعد تمشي تعمل قهوة مثلا في فوندو، فما زاد حتى مشاريع أخرين معناها كما دوكان، كما برشا عبيد عملت مجهودات باش ترجع المدينة العتيقة للضوء متاعها كل شيء. معناها ديما فما الفترة الصباحية كما قلت لك، معناها الكيف تشيخ بها معناها الصباح، معناها تعمل قهوة، تبدأ تتربوزي، تجي في فوندو، تنجم تعدى تاخذ كعيبة حلوة من عند الوالدة حبيبة معناها، ولا تنجم تاخذ كعيبة فطيرة كما قلت لك من عند عم سعيد. هذه معناها نهارك كيفاش يبدأ. من بعد تنجم تعمل دورة معناها تتعدى تشوف الديار، معناها تبارك الله عن دار الجربي، عن ديار مثلا معناها المسلك كامل تنجم تدور فيه معناها.
1: شوف انا كي ندخل الكيف برشا في ذاكرتي مصطلحات، نحب ندخل نشوف كوش المطماطي، نحب نتعدى على حمام بن خليفة، نحب نشوف حانوت العطرية متاع الخماسي، نحب نتعدى الأزقة متاع نسموهم نحن متاع السويغية، نحب نشوف الفندق قهوة النسيم، نحب نشوف حمام بن عنين، حاجات تربطت. نجموش طريقتك الخاصة نوظفوا المخزون هذا المادي الموجود في إطار مسلك سياحي نسموه نحن السياحة الثقافية.
2: صحيح، نجموا نعملوه ديجا اي معناها ضيف معناها، حتى نحن ضيوفنا اللي يجوا معناها كيما قلت لك معناها كيما نفيقوا الصباح ونعملوا فطيره ونعملوا قهوه، من بعد نجموا نعملوا حمام يعني عنين ولا حمام بن خليفه. نجم بعد نعملوا دور في المدينة معناها وتبارك الله معناها احنا من خصائص الباهي اللي يعرف يدورها الحمادية نجم يدورها في الظل من غير ما تمسه حتى الشمس ما تمسوش معناها فهمت نجم يعمل دورة كامل معناها حتى اللي يوصل حتى للقصر ما نجم ما يدورش فيه الباهي بعد نجم زاد معناها كي نخرجوا شوية الفطور ولا نحبوا نعملوا هكا لمجة صغيرة نجم زاد كيف لو كابيتال دو بان انا عندي اكثر من 14 نوع تاع خبز
1: زين
2: اللي تخدم عليه معناها تبارك الله منوعين لينا برشا انواع من الخبز معناها معناها رانا مش حابسين كان على الروكيك العباد تسمع اللي هو مشهور بالكيماوي يا رب الكيماوي حاجه والروكيك
1: صحيح اللي يعرفوا الكيفيه عاد
2: الحلو عندنا خبز الجمع عندنا الشعير برشا انواع تاع خبز معناها هذوما 14 ديجا اللي خدمنا عليهم نحن في الايام الاخيره معناها مع الكروجي تاع دار الخبز بعد مش نقيم كما نقولوا نحن الدنيا فما اشترى الثيني تاع الشيخ تاع العتيقه في الكيف اللي هو اشترى الثيني اللي هو يبدا كما قالوا في النايمات الزكيه يبدا من لما الست العشيه اللي هو واحد نجم يعمل دوره في الكيف يعمل قهوه فيه هما كلهم فيها فما قهوه في الحي والموتيل جديد نجم كيف كيف معناها عاد مطعم جديد اللي حل عنده كيف كيف حاجه مزيانه وفرحانين بها نحن متسكنين كيف اي حاجه باليزي معناها باتريمون سينما الكولينير ولا باتريمون باتيه ولا اللي حافظ خاصه زاد على الدين معناها بتاع كيف شو يكونوا احنا معاه ومحلاها كيف بالباك الترتيب هذاك معناها كيما تخزر لها من فوق من راس العين هذا تشوف كم الترتيب
1: ما شاء الله
2: فما شكون ديجا يستحق ميدياتور ولا يستحق مثلا جيد باش يدور اما والله حتى الكيف التسلسل نتاعها تخليك هي تمشي كانك عندك الجيد نتاعك
1: اوتوماتيك معناها اليه تراش اللي المنطقه دي تحتاج احيانا ايضا ديزارتيزون معناها حرفيين علاش تحتاج حرفيين هذوما باش نجموا غدوه التنميه تخرج من مجال الضيق من مقاهي والفضاءات السياحية نخرجوا أيضا الحرفيين اللي هم قاعدين يخدموا برشا كما في القيروان كما في سوسة كما ريناهم أيضا في تونس في برشا لأن الأزقة فيها حاجات كلاسيكية وفيها حاجات سموها نحن تراثية زمنية النجم الزائر المرة اللي يتعدى مشيهاش لكن مرة ثانية يشريها بالضبط
2: لو عبد يهز حتى على امراه متعدي يروح من السوق فهمت باش تكمل تشوف انت احنا معناها كيما قلت هو لو واحد كل يوم ديجا نحن متكلمين كل يوم في ريسترا
1: ما شاء الله
2: يمشي يعمل ما يديش يبدا طالع يهز يبدا يمشي ويروح حتى الدار ديجا راه شيخ المنبر هذاك المنبر يمكن احنا نحسوه عادي شويه فوق السكن اما رانا معناها شيخين من المنبر هذاك
1: حاجة مزيانة برشا بيه نخرج شوية توا من الجانب الكلاسيكي نمشي لجانب آخر برشا يقول لك المدينة العتيقة في خاصة في الكاف وفي غيره برشا في الواقع نعيشوه في مدينه الكيف، مصطلح تشهر برشا حبيبه، يقولك تدخل كيف خوك يكون من حلو حبيبه، وبقات مرتبطه بالكيف حتى انه البر نعيشه حتى رينا حتى في خارج تونس برشا يقولك تحب تاكل كل حلو السيده حبيبه في الحال.
2: صحيح صحيح، حبيبه الحلوانيه معناها امراه خدمت على روحها بالكدا، حبت حومتها حبت خدمتها معناها برشا برشا معناها بطريقه معناها غريبه، معناها يقول لك حبيبه الحلوانيه ستين ريفيرونس، معناها حتى العباد كي تحب تتقابل يقولوا كيما يقولوا هنا قدام الحمام بنعني، كيما يقولوا هنا قدام حبيبه الحلوانيه، معناها ولت كانها بوان معناها درس دانترسيكسيون ولا بوان داتراكسيون معناها موجوده غاديك في ال في ال في الكيف. كيما قلت لك معناها الوالده معناها حاولت باش تحافظ على المنتوج نتاعنا الحلويات التقليديه، ونحن ديجا حتى انا من بعد كي دخلت معاها حاولنا نقعدوا في الحلو العربي، ما حبناش نمشيو للسوري. أيه. فهمتني، وزد خدمت زد كيما قلت لك زدنا جمعيات خدمت على فالوريزاسيون دو باتريمون في الكيف، زدت معناها فالوريزيت الزقوقو اللي هو عنده قصه كبيره مع مدينه الكيف ومع تاريخ الكيف في ايام الجوع اللي هو انغريديون هذا اكتشفناه معناها جابوه كيما نحن الهطايا ولا جابوه العباد هذوما الكيف، وقبل معناها نحكي لك حتى قبل ما نكتشفوه كعصيده يعني نكتشفوه معناها جبناه حاولت ندخله من بعد في الباتيسيري تراديسيونيل، خدمناه مع البقلاوه خدمناه مع الواحد في لي ديفيرون تيكستور نتاعو اللي هو نجم زاده واحد ما ياكلها كان في المدينه العتيقه لهنا يجي بحدنا للكيف نجم يعمل ديغوستاسيون نتاعو ونجم يعمل قهوه
1: مزيانه برشا. على ذكر الزقوق معناها برشا يقول لك ارتبط بالكيف وخاصه في ازمه الثلاثينات الاقتصاديه، الازمه العالميه اجتاح تقريبا كامل العالم وسط تونس في 32، وبطبيعه المجاعه هذه اللي ارتبطت خاصه في المدن الداخليه وقت اكتشفوا عصيده الزقوق، بعض الاخر يرى انها جاءت مع ثوره علي بن غداهم والهروب للجبال. المهم انه عصيده الزقوق تقريبا الاغلبيه يقول لك خرج من الكيف من جبال ورقه من جبال حسام وفرشان وغيره يقول لك من جبال كسرى، المهم من ربوع التليه في ربوع الشمال الغربي. باش نمشي نقطة ثانيه، الحاره او المدينه العتيقه نجموا نلقوا فيها برزقان كيف كيف والا لا؟
2: نجموا نلقوا البرزقان، نحن بحكم توا تبارك الله معناها لي نومبر تاع لي ميزون دوت قاعدين يزيدوا كل يوم.
1: اي هذه حاجه باهي سمعت عليها انه قاعده تزيد الدور
2: الضيوف هنا موجوده. صحيح قاعدين معناها كل مره حتى فما عباد معناها با فورسيمون يعمل ان ميزون دوت، فما شكون يقبل ديزيبرجمون معناها
1: فاميليال معناها سكان
2: فاميليال نقبلوا ديجا معناها فما عائلات تكون معناها عندها ان سباس بيان امينياجي معناها في دي زيفينمون كبار يجوا في الكيف ولا حاجات يقبلوا شكون حتى بحذاهم ينجم يعيش معناها ان توت اكسبيريونس معناها مع المتسكن نتاع المنزل هذاك مع الكيفي اللي يسكن في المدينه العتيقه ويمشي يحضر ليزيفينمون نتاعو ولا باش يعمل دوره ولا باش يعمل حاجات، اما يزيد يكمل يعيش معاه هو معناها يطيب معاه ياكل معاه.
1: هذه السياحه البديله، المصطلح الجديد بتبيع السياحه البديله اللي هو تجاوز مساحه المجال ولا يعيش مع السكان ومقاوم مزيان برشا، لانه نعرفوا شكون عنده اخلاقيات وتقاليد سياحيه خاصه في المدينه العتيقه وان شاء الله يقع الترويج لها. تو مشوش النقطه اخرى، البعض يعيب تو العكس يقول لك المدينه العتيقه تعجبني ونحب ندخلها ونحب نزورها ونحب نقعد فيها، لكن ديما ثم اشكاليه نتاع مياه، ثم صعوبه نتاع مياه موجوده، هذاك علاش حتى دور ضيافه يبدو احيانا محتاطين من الموضوع هذايا، لانه السائح يستهلك برشا ماء واي زائر يستهلك برشا ماء. نجم نوصل الحل على الاقل خزانات داخليه في الفضاءات هذه، والا تقول يبقى الحل ديما مرتبط بالوكاله الوطنيه والا شركه توصيل وتوزيع المياه.
2: باهي بالنسبه للموضوع معناها هذا اي دوله معناها عندها اكيد عندها فيزيون نتاعها معناها باش تكون باش تحسن، خاطر معناها الماء هو من ضروريات الحياه، من ضروريات معناها معناها ابار المتساكن حتى المشاريع معناها اللي هما يستحقوا اكثر ما كيما نحن باتسوري كيما حمزه قهوه كيما حمام كيما ما نعرفش حتى
1: غير
2: اي عبد معناها الماء راهو معناها داخل في حتى فليجيين معناها نتاع حتى واحد محل نتاعو باش يسيق صباح وباش ينظفوا معناها السويغيه اللي يخدموا في الجبايب اللي يخدموا في اللي تخدم لي زارتيزون الفوقاني نتاع الخبز معناها الماء اي الماء معناها راهو ضروريات معناها الماء والضوء الحاجه هذه راهي ضروريات اما نحن كيما قلت لك معناها العباد اللي قاعدين نخدموا لهنا لقينا الحل اللي هو نتاع السيتيرن حتى يعمل ربي وعناها واحد مش باش تحبس
1: خدمته حلول ظرفية تقول
2: اي حلول ظرفية عملنا اللي سيتيرن عملنا هم سيسون ديزانفستيسمون واحد حطهم باش يمشي مشروع
1: به الحومة ذي وفهمناها نجم العقلية نتاع ان نستثمروا في الحومة هذه اللي فيها بالطبيعة سي محمد اللي فيها سي حمزة فيها الناس اخرين انضافة ولينا فلاورز معناها لينا ورود حتى على على شبابك وبدات العقلية نجم نشطوها اكثر شوية في الحارة كما نشوفوا سيدي بوسعيد وكما نشوفوا ايضا المدينة العتيقة في سوسة وسقيف الكحلة في المهدية وباب الجبل في صفاق صغير المدينة العتيقة في القيروان نجم نشوفوها ايضا في الكيف
2: اكيد اكيد ونحن ماشيين فيها وبدينا فيها وكيفاش بدينا فيها بدينا كل واحد يبدا من روحه كل واحد يحاول يزين قدام داره ويحاول ينظف قدام داره واللي عنده ان بلس باش يزيدوا معناها يزيدوا كما قلت لك معناها انا راني ما يهمنيش قدام داري كهو راهو يهمني حومتي الكل معناها كي نلقى ان كوان راهو ماهوش نظيف راني ننظفو راني نقدو راني نجي نزرع له ام تيت بوغانفيلي وخليها تمشي تسرح تسرح على روحها بلس لينا نحن الكل هو كما قلت لك معناها هو واحد سيركوي يمشي منه ويروح منه كل يوم يعيش فيه هذاك البام متاعو هذاك السيركوي متاعو يعيش به حاجه باهيه نظيفك حاجه باهيه ليك انت اللي نحن يوميا قاعدين نتعدوا منه الثنيه هذيك هي راهي انشراح ليك انت من ملي تحل باب دارك صباح تشوفك الزينه هذيك تشوفك نظافه تبدا فرحان تبدا شيخ تبدا نهارك بالقدا تبداش نهارك معناه وانت متوتر تبداش نهارك وانت سبابا
1: مزيانة برشا يعطيك الصحة مشكور برشا سي محمد العوادي نشكرك برشا في هذه الساعة الأولى من المناوحة أرض الضيافة حاولنا بالطبيعة أن نشوف المقاومات الموجودة على الأقل في المنطقة بعد باش نخرج شوية من المجال الضيق زنقة الفوندو إلى مدينة الكاف الشرقية عودة استديوهاتنا عودة أنغامنا بعد ما سرعك برحلة دائما في مناوحة أرض الضيافة

أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موجز الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. أعلن كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية محرز رجب إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق بنفزة من ولاية باجة. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر مكعب الواحد. واعتبر الجمازي أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية.

0: ازدهارا. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على مستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 73,651 شهيدا و 174,592 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات جنتها قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الأحد على عدد من مناطق بجنوب لبنان. نلتقي تمام الواحدة، إلى اللقاء.
1: مرحبا.

0: تسعة دقائق بعد نصف النهار راح نبدا نتواصل معك وزغال حدود الساعة الواحدة. ذاك السادة المستمعين اليوم نعيش أجواء أرض الضيافة في مدينة الكاف في المدينة العتيقة، أجواء جميلة برشا في الواقع مع درجات حرارة نجم نقولوا منخفضة نسبيا في هذه الفضاء. سعداء أن نكون في فضاء الفندق، سعداء أن نكون في المدينة العتيقة، أسعد من ذلك أيضا أن نكون بين أحضان أهالي الكاف وبين زوار وسكان هذه المدينة. البعض في الواقع يرى أن السياحة في حد ذاتها هي استراتيجية، هي تنمية، لأن قطاع الخدمات في حد ذاته هو قطاع يأمل إلى أكاديمية هذا القطاع أو رؤية مستقبلية لهذا القطاع. كنا نتحدث عن مسلك كلاسيكي يشمل القصبة، يشمل أيضا المتحف العادات والتقاليد، يشمل البازيليك، لكن استراتيجية سياحية أو السياحة البديلة اللي انطلقت تقريبا كمصطلح منذ أزمة كوفيد في 2021، ونعرف مليح اليونان وإسبانيا وحتى البرازيل غيروا برشا من نسق السياحي تجاه السياحة البديلة. سعداء أن يكون معنا سي حبيب العوادي، لأنه سي حبيب العوادي قلنا عليه مصطلح كيف ينا أو كيف لا مصطلح كيف
1: محمد الحبيب العوادي.
0: سي محمد الحبيب العوادي باش ما نخطئوش، مرحبا بك سي محمد الحبيب.
1: مرحبا مرحبا وتحية اللي يسمع فينا الكل على الإذاعة الكيف. كما قلت يعني تول ثم صحوة في السياحة البديلة في المناطق الكل بما فيهم الكيف، يعني تحسنت يعني التوريزم الترناتيف التوريزم كولتوريل بصفة عامة. الكيف يعني وجهة سياحية جديدة تو بامتياز يعني بالبوتنسيال الموجود فيها. عندنا يعني مدينة عتيقة من ثالث المدن في من حيث المساحة يعني في تونس، يعني بعد تونس العاصمة والقيروان هي ثالث أكبر مدينة عتيقة ذات أبواب وسور، يعني اللي تبقى منهم باب واحد تو اللي هو باب غدر.
0: باب غدر
1: كما نعرفوا الاستوار نتاعو ترجع للفترة الاستعمارية، تسمى باب غدر بويسكو تغادرت منه تونس، يعني دخلت منه المستعمر الفرنسي، وقديما كان يسمى باب المغادرة. يعني كيف هنا كما قلت هو بروجي يخدم على التوريزم كولتوريل في الكيف، ونحن تو في المدينة العتيقة ديجا في بلاصة فيها العبق متاع المدينة العتيقة، يعني تو في القهوة اللي نحن فيها ثم فيستيج متاع السيكافينير، يعني ثم كولون كما نشوف فيه هذيك روماني، وذي الحجار زي ده كيف أغلب روماني. الفوندو هي محطة من المحطات متاع السيركوي متاعنا. نحن نحاولوا نخدموا على الشين دو فالور الكل متاع المدينة العتيقة والسيركوي هذا، يعني هي سلسلة كاملة منش يعني في كونكيرونس، بالعكس نحن نكملوا بعضنا، يعني كما البوزل بالضبط، يعني لي زارتيزون اللي يخدموا لي جيد لوكال اللي يخدموا العباد اللي عندها برودويات تحب تبيعها كوسوا لي فيزيتور اللي جونا اترونجي كما زاد لي لوكو. يعني ثم تواني نطلع من برنوصة من لوطا باش خاطر تعجبني المدينة العتيقة والعبق اللي فيها، دونك ثم عباد ترتاح في المدن هذي خاطر ثم ديما انرجي ما تتفسرش يعني في البلايس القديمه هذي، ثم الروح نتاع العباد اللي عاشت فيها. كما نقولوا كي تشوف لي فيستيج نتاع سيكافينيريا، كما توا بجنبنا بازيليك سان بيير يعني من الكاتريام سيكل، وبجنبنا جامع سيدي احمد البكوش، وبجنبنا زيد السيناغوغ يعني الغريبه المحج نتاع اليهود قبل، ونحن توا ديجا في الحاره نتاع اليهود في حاره السويغيه، داير الاسم فوندو ديجا هو يعني الذهب الخاص. هذا هو
0: باش نبدو توا بالمرحله كفكره ممتازه وكرؤيه استراتيجيه تحقق اهداف سياحيه مستقبليه على ارض الواقع. الان ثم وكالات اسفار، ثم منظمات جمعيات قاعده تخدم باش تزور المدينه العتيقه وتزور الكيف تزور المناطق هذه، ثم ديناميكية وإيقاع في المنطقة السياحية ولا
1: اي تو ما ثمش حتى واحد تو ينكر يعني الامباكت نتاع توريزم كولتوريل والتوريزم الترناتيف على جهة الكيف في الخمسة سنين الاخرانيين على الاقل. يعني في الخمسة سنين الاخرانيين لاحظنا تطور حتى في اللي فيستيفال نتاع الكيف، يعني ولا ثم اقبال اكثر، وهذا ديجا بالليزينيسياتيف حتى الفرديه، يعني مش لازم اي مش لازم تستنى يعني الدوله باش ولا وزاره السياحه باش تتلفت للقطاع في الكيف، يعني كل خاطر مالوريزمون يعني عندنا نحن تركيز اكثر على المناطق الساحليه وكل، وننسوا المناطق الداخليه اللي فيهم اكثر بوتنسييل يعني لا مقارنه. يعني تو نحن في الكيف عندنا دي سيت اركيولوجيك يرجعوا من 10000 سنه لتالي، يعني عندنا الحضور الإنساني سيدي منصور اللي غرفة سيدي منصور والشقيقة اللي هي كانت معبد وثني زاد يعني كانت بمثابة آلهة الخصوبة عند القوم هذاكم وفرد وقت في نفس البلاصة زاد القول نقيشة متاع تومبل دو أشتارت اللي هي كيف كيف آلهة الخصوبة عند الرومان وبعد البلاصة هذيك هي بيدها ولت اسمها المصلى اللي هو أحد أكبر الكارتيه اللي موجودين في الكيف القديمة المصلى كانت يعني عبارة على بطحة يصلوا فيها المسلمين واليهود صلاة الاستسقاء المسيحيين ما كانتش عندهم صلاة الاستسقاء كانوا يصلوا يهود ومسلمين مع بعضهم يعني خاطر تجمعهم المصلحة متاع المطر هذيك كما نقولوا زادة كان ثم تواجد متاع يهود بحوصة هنا في الكيف اللي هم بريسك اليهود الوحيدين اللي كانوا يعني كانوا يخدموا الفلاح المعروف على اليهود قبل كان ديما تجارة ويتاجروا في الحاجات اللي فالورها فوقها يعني يهزها وينطلق يهود بحوصة كانوا متواجدين في السرس وهنا في الكيف كانوا يخدموا الفلاحة وعندهم أنشطة يعني فلاحية في الزيتون وتربية المواشي وكل
0: حاجة مزيانة برشا به نص المرحلة نخرجوا من الحركة الذهائية بالسياح في الكيف لأن الأغلبية يرى أغلب الزوار حركة يومية دون إقامة الأغلبية نصوش في مرحلة نظنوا إقامة مطولة أو ويكاند مطولة على الأقل باش ينجم السائح يستمتع وينجم أيضا أصحاب الحرف وغيره في المناطق القضية يستفادوا
1: أي بطبيعة يعني كي يجيك فيزيتور ويروح في نهار وماهوش باش يصرف برشا وماهوش باش يتحرك برشا دونك الامباكت مش تكون أقل يعني دانيال مو ثم مكسب للكيف يعني النزل الجديد هذاك تاج المدينة يعني حاجة بلوس للكيف الحق يعني محطة باهية ينجم يرتاح فيها الفيزيتور يعني يبيت يعمل إقامة يعني مرتاحة شوية فخمة وين ينجم هو يزيد يعمل أكثر أنشطة كما قلت يعني ما كانش يعمل سيركوي واحدة ويعملها وهو تعب بالصفر وكل يزيد يعملها وهو مرتاح وأنستالي في الكيف خير يعني من الظواهر الزايدة الفريدة اللي في المدينة كما قلنا تو جبدنا على المدينة العتيقة ثم بوتنسيال آخر يعني عندنا جمال طبيعي كبير برشا في الكيف أكيد. يعني تنوع كبير برشا
0: اللي هو مجاور
1: عندنا سيركوي وفيل دو تان زاد خط الزعتر تبدا من لي 300 متر اللي هي ظاهرة فريدة من نوعها ما نلقوهاش في برشا بلايص في العالم يعني ثلاثة مقابر يعني بتاع ثلاثة ديانات بجنب بعضهم يعني هذه أكبر دليل على أنه كما نشوفوا الجامع والكنيسة والغريبة في نفس الزنقة مزنوق بتاع المدينة العتيقة يعني كما كانوا يتعايشوا مع بعضهم الثلاثة ديانات كانوا زاد يدفنوا بجنب بعضهم يعني كانت ثم تصالح كبير ما بين الديانات في المدينة هذه هذيك علاش هي سيكا فينيريا مدينة الحب والجمال
0: حاجة مزيانة برشا نرجع توا للنقطة الثانية قيروان سيدي بوسعيد وغيره وحتى باب الزنيس في باجة نجحوا بالصناعات الحرفية المقدمة الحريف وهو يزورها ما هوش في فضاءات مغلقة وهو يبحث عليه نصوش في مرة من المرات في منطقة كما هذه غدو نشوف كما حلوية حبيبة كما الكافتاجي والرفطاير وغيره تكون مصنوعة أمام الزائر اللي هو شره وقتها على عملية الشراء كما غدو الصدار كما بعد غدو الذهاب وهكا تنمو شوي شوي الحرف في المنطقة هذه
1: أي. هذه زادة حاجة لاحظناها أنه توا كما قلت بتدخلات فردية وبديزي نسياتيف يعني عاملينها للعباد هما بيدهم ليزارتيزان فهموا أنه الحركة أكثر متاع الفيزيتور هي تكون في المدينة العتيقة يعني وين نلقوا الزرس هذاك ذاك ديجا اللي يميز المدن العتيقة على وين تلقى الزرس يعني يعرف روحك راك في مدينة عتيقة كانت ذات أبواب يعني وصور وكل الحرفيين يعني اللي فاهمين اللعبة تو عاملين حوانتهم في وسط المدينة العتيقة وهذا اللوجيك يعني في أي مدينة عتيقة في تونس كما قلت ولا في القيروان نحن عنا ما يسمى بالقرية الحرفية هذيك معرش استراتيجية متاع شكون هذيك بالحق نحسها راكبة في لواج وحدة يعني في شيرة أخرى جملة ليزارتيزون نحسهم بعدهم على الهدف متاعهم الرئيسي يعني اللي هو الفيزيتور اللي ما يمشيش عادة للشيرة متاع القرية الحرفية هذيك تنجم تستغلها يعني انت مرشي متاع خضرة ولا متاع حاجة اما الحرفيين المكان الطبيعي والاصلي متاعهم هي المدينة العتيقة خاطر حتى تكون هي سورس دانسبيراسيون متاعه يعني
0: برشرة الكيف جوارها غني بالجامعات سينا عنا معهد بتاع تراث جندوبة فيها قسم تاريخ كيف فيها المسرح باجة فيها اللغات طريقة أخرى نجم غدوة نخلقه سياحة أكاديمية النخبة خاصة بالجامعات كما كنا في السابق نشوفوا من مقرم جاز الباب كيف يجون الفلاحة في الكيف نجم كيف كيف مستقبل نشوفوا الجامعات في دراسة ميدانية تاريخية خاصة أنو سليانة وجندوبة وباجة والكيف توفر فيها المقومات الجامعات المرحلة خاصة بالـLMD معناه الإجازة والماستير نجم نشوفوا سياحة النخبة في الكيف.
1: هذه استراتيجية باهية برش فكرة يعني دمدومة كانت تطبق هي قاعدة تطبق ما غير وعي يعني ما ناش واعيين بها الحكاية يعني الزيتيديون اللي جو يقروا في الكيف دي جاي يتبهروا ويعني ويلوموا انه الكيف ماهيش في المكانة الطبيعية له بالضبط. يعني هما ديجا يبدو جايين بفكرة اخرى على الكيف كيجوا يقروا فيها ويشوفوا البوتنسيال اللي فيها مع ظهور السمارت فون توا في قلت لك في الاعوام الاخرى ولت يعني الترويج لها من خلال العباد اللي هي حبتها وقرت فيها وكل يعني الزيتيديون مساهمين يمكن ب 25% كان مش اكثر في الترويج لمدينة الكيف خاطر بيشوفوهم أصحابهم ويتسائلوا هذا في الكيف وكذا وبعد هكا الامباكت متاعها يكون يعني على مدى بعيد يعني يبقى في اللاوعي متاعه أنه ثم مدينة جميلة تستحق أنه واحد يزورها الكيف واللي يلقى الفرصة بشجاعها
0: به برشي لوم أيضا الكيف فيها أرخبين متاع وكالات أصفار اقتصرت فقط على بيع التذكر والحد الآن مالينيش وكالات أصفار تصنع رحلة داخلية تصنع سيركوي مع المدونين مع أدلية سياحيين داخليين باش غدوة هي نفسها تلعب دور كبير في تنظيم هذه الرحلات.
1: اي يعني ديما توا بقينا ديبوندون للوكالات الاسفار اللي هي في المدن الاخرى يعني بالضبط. مش في الكيف يعني نحن توا نستنوا فيهم هما ينظموا رحله باش كي يجوا نخدموا معاهم يعني الوقت اللي نحن نجموا كما قلت بوكالات الاسفار نتاعنا نحن نبروفوكو البزوان تاع الفيزيتور باش يجي ويزور الكيف يعني ما نبقوش نستنوا في وكالات الاسفار اخرى
0: باش نقدموا النصيحه هذه احنا اعلاميين قدمنا الفكره انتم مدونين وادلية سياحيين محليين تنجم تقدم الفكرة كذلك
1: اي فكرة مرحب بها على الاخر وهذه يعني ما تنجم تخدم كان مصلحة الجميع يعني في الحكاية
0: به تقدمت مشاريع اخرى في الكيف سيركوي دي فيلو تاع درجة هوائية تقدمت سيركوي تحصلنا كيف نعمل سيركوي في الكيف سيكا جاز مشكور سنة الفارتة دخل شوية المنطقة هذه تنجم انتم كيف تثمنوا هالمشاريع السياحية هذه لدي وكالات أسفار ودى الأجانب وإلا تقول تبقى مقتصر على إرادة ذاتية معناها اليوروفينو فقط هم بيجوا بكيف
1: والله هي هني قلت لك الانيسياتيف متاع باعثي المشاريع هذه يعني وحدها ما تنجم تعمل شيء من غير إرادة شاملة و توا كيما قلت السيركوين تاع ليفيلو يلزم زيادة تمويل وكل ما تنجمش يعني تعمل بروجي كيما هكا من غير حتى تمويل وسورتو ماكش ضامن المردود نتاع المشروع من الاول يعني يلزم برشا صبر وكل ان شاء الله يعني نشوفوا مشاريع كيما كانت ترى النور يعني في البلاصه هذا كيما قلت عقد ما نوعه في ليزاكتيفيتي اللي نجم يعيشهم الفيزيتور في الكيف عقد ما تطول انت في السيجور نتاعو لهنا وعقد ما هو الامباكت نتاع الجايين نتاعو يكون اكثر يعني وهو بيدو يولي مروج يعني يعني هو تاو كيما قلنا في ظهور السمارت فون وكل يعني العبيد ولت تتروج لك البلاصه ما غير ما انت تاع تصرف حتى مليم يعني
0: كيما بنمتير وعين دراهم وغير ولا ختام الحوار معاك شيق سي محمد عايشك. حبيب
1: مرحبا
0: ثم مشاريع سياحية مستقبلين نجم نشوفوها معاك هنا في الفضاء هذا
1: كما قلت لك الفوندو يعني هي محطة من المحطات في السيركوي نتاعي يعني ديجا في وسط المسلك السياحي كيفها كيف البروجي نتاع مدام حبيبه نتاع الحلو يعني وين ينجموا يعملوا ديجستاسيون للحلو وكل هذه زاده بلاصه ينجم يرتاح فيها الفيزيتور يعني هو يدور معايا في السيركوي ينجم يعمل قهوه ينجم يرتاح في عينه في وذنه يعني يسمع موسيقى بنينه في الديكوراسيون يعني ثم كومبو مزيان برشا يعني بين الازياتيك والروماني وحتى الارشيتكتور نتاع كولونيال اللي هي جزء كبير زاده من من, من من من الثقافه نتاعنا نقوا شاربونتي وعنا زيد
0: الاسكالي
1: اسكارغو هذي اللي طلعك للروف توب متاع الفوند وزيد فيها تراس مزيان برشا الفوق اللي زيد تنجم تشوف منه برشا حاجات مزيانة في وسط السيركوية
0: يعطيك الصحة صباح الحبيب العوادي في هذه الرحلة الأثرية المباشرة عودة استديوهات

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: إشهار
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي مجددا في مناعه ارض الضيف. اليوم اخترنا كما قلنا منذ البدايه، اخترنا المدينه العتيقه، اخترنا ايضا نكون في احضان زقاق المدينه. قبل كل شيء نحب نوجه تحيه كبيره برشا لوعد بالحاج، لانه اضافه لزميلي التقني عباس الزوابلي اللي في الواقع قام لنا بالدور الايجابي ميكروفونيا. وعد بالحاج قامت بدور مضيف برشا، ان شاء الله بعد نسكون معانا على الاقل نوجه لها تحيه. باش نرجع ليك سي حمزه الشتوشي اللي كان معنا منذ البدايه، صح فضاء الفندق بالمدينه. سي حمزه مشوش التوجه ثاني الان، نعرف الكيف مليء بالتظاهرات، سواء كانت التظاهرات الثقافيه كما سيكا جاز، كما 24 ساعه مسرح، كما نعيشوا ايضا مهرجان بومختوف، مهرجان برزقان، مهرجان مايو، ايضا استضافات كبيره تقع في الكيف. وقتاش نوصلوا في مرحله انه ندمجوا المدينه العتيقه من خلال هذه الفضاءات ضمن هذه التظاهرات الثقافيه؟
1: شوف، هو والله راهو الكيف معناتها ما نكذبش عليك، راهي كان باش تطلب باش توقف واحد كان بولاد الجهه. الدوله صحيح عندها دور، اما توا بور المومون نشوف كان معناتها لي زونتربرونور الصغار ينجموا كان يطلعوا الكيف، وهما اللي يجيبوا لي سيركوي جدد، وهما اللي خاطر عندهم فكر اخر وسيركوي، ونجموا نقولوا اللي معناتها افيك معناتها ان بو دانتيليجونس معناتها نجموا معناتها نكونوا معناتها نطوروا من السياحه نتاعنا مع يزينا من السياحه التقليديه، فهمتني؟ افيك معناتها معناتها بونيتود، ونكونوا معناتها كلها سوليدير كافيه كلها مع بعضنا، خاطر الحومه العربي راهي السكري نتاعها هو جيرانها والجارك اللي حال بحذاك، وانت اللي باش تخدمه هو اللي باش يخدمك، فهمتني؟ معناتها كيما اخر مره معناتها اخر تظاهره سيكا جاز كانت معناتها ياسر ناجحه بالنسبه معناتها للحمى العربي، جو معناتها مش لازم معناتها توريزم معناتها يكون معناتها يكون معناتها اوروبيان ولا معناتها، فهمتني؟ جونا برشا توانسه معناتها شيخوا على الحمى العربي، ومعناتها شيخوا على الكونسيبت على القهاوي نتاعنا والريستورونات، وعندي مثلا جاري معناتها عنده كونسيبت جديد نتاع روح البارفان، معناتها حاجه معناتها ماهيش معناتها ما تلقاش ديما معناتها في البلاد الاوروبيه، والواحد معناتها تلقاه كيف في الحمام العربي، فهمتني؟ وذيك هو معناتها بالنسبه ليا بالشباب النجم معناتها نطوروا من السياحه نتاعنا، ونكونوا معناتها متقدمين معناتها على معناتها كيف متقدمين معناتها على شيء انترناسيونال معناتها.
0: باهي، ما نجموش ندخلوا مطعميه، اما نجموا ندخلوا حاجه اخرى. برشا جو الكيف كيما الفضائيات هذيا يقول لك علاش ما ندخلوش بيتي ديج زمنيه اللي هي جزء من مقاومه الكيف، لانه شفنا في قعفور، رينا في غار دماء، شفنا في عين درهم وبني مثير، برشا بعد ما خرجوا من الفضاءات هذه زادوا بيس اخرى اللي هي بيتي ديج، مش بالضروره الهدف نتاعها بيتي ديج، وانما ترويج منتوج محلي تاع الجهه.
1: هو شوف، راني كي حليت القهوة فكرة الابتداج بديت فيها، فهمتني؟ بعد بالخدمة والواحد بيسكو ما عانيش تو ما نكتبوش على بعض، ما عانيش حركة كبيرة متاع معناتها متاع
0: موفمون
1: صحيح، ما عانيش برشا موفمون كتخليك انت تخرج البرودوي الكيفوا، فهمتني؟ خاطر يلزم معناتها تستنى الا ما تجيك ايفينمون ولا حكايه باش انت معناتها توري معناتها التراديسيون نتاعك الكافيه، كيما البرزقين ولا كيما البرزقين تو نستنوا الا ما تجي مهرجان مايو باش معناتها نخرجوه اون بون ايماج واحد. بالنسبه لي نجموا نخرجوه معناتها عام كامل، فهمتني؟ اما شنيا يلزم شويه بيبليسيتي، شويه دعم معناتها من الجهات، معناتها يكونوا مش نقول لك مش لازم معناتها توريزم معناتها اوروبيا، نجم يكون توريزم لوكال معناتها في الشتاء، معناتها الكيف ياسر مزيانه راهو في الشتاء بالنسبه ليا، الكيف ازين برشا معناتها من الصيف والتظاهرات الصيفيه والواحد، فهمتي؟ كيما مهرجان بومختوف
0: برشا يقول لك الكيف بلاد الفن
1: اي
0: وسكانها فناني
1: اي،
0: حتى كي تبدا تعدي في الشارع تحسه عنده ذوق، وكي ندخل حتى الفضائيات هذيا نسمع غني كافية كيما نسمع ليونيل ريتش وكينيرو جيرج، نسمع بوب، نسمع احيانا سول والبلوز وغيره وغيره. وقتاش نوصلوا في مرحله فضاءات هذه يكون فيها هي في حد ذاتها عازف؟ لانه رينا بعض المدن الساحليه كيما الحمامات كيما سوس وغيره وجربه خاصه قاعدين يخدموا بالايقاع داخل الفضاء اللي هو ان جازمان ما نعرفش انا كالكا شونتير نتاع الكيف غيره داخل فضاءات، يغير شويه من روتينية الخدمات إلى خدمات فيها إيقاع ونكتشفوا بها الفنانين هذوما.
1: ديجا عنا برشا دي موزيسيان كافية تبارك الله عليهم فهمتني. عنا نجم نبدا اسامي
0: اي مي عادي.
1: عنا عمر حمامي، عنا صالح بن عرفة، عنا ذوما معناتها عباد معناتها عندهم عرفت سونس تاع الموزيك وعندهم وذين فهمتني، ومعناتها كيما نقولوا معناتها وذينيه فهمتني. وسون على باج ونجم معناتها يعمل لك معناتها ميكس ما بين معناتها الغنية الكافي والفهمتني والجاز والبلوز واللي تحب انت، جوست معناتها شويه معناتها فهمتني نقصتنا شويه معناتها ماركتينغ، نقصنا شويه
0: تسويق
1: تسويق فهمتني. وان بليس شويه لهوه فهمتني، خاطر توا هما توا بامال دو فوا جوني راهو القهوه فهمتني، وان بليس الكافيه كلها يعرفوهم راهو معناتها عمر حمامي، صالح بن عرفة، برشا دي ميوزيسيان
0: وعزف هنا في الفضاء.
1: عندي شو اسمه صالح بن عرفة عزف لي فهمتني في الواحد
0: ما شاء الله.
1: فما طفل زاد يجيني القهوه نسيت اسمه
0: مش مشكل من زوار المقهى،
1: من زوار المقهى زيد عزف لي في القهوه. معناتها عباد دي جون معناتها يسون كرياتيف، وراهم مش مشكلتهم راهو فلوس ولا حكايه، راهو مشكلتهم ليماج تاع الكيف فهمتني تكبر افيك معناتها افيك معناتها افيك لي موان دو بو فهمتني. الكافيه ناقصين شويه لهو فهمتني، ناقصين شويه لهو كوتي معناتها جوست معناتها راهو اوبجيكتيف كاميرا ولا توصل له صوته معناتها نجم نطور توريزم بالكدي بالكدي فهمتني.
0: نحتاج احيانا العلامات السياحيه لان يعني كزائر ربما ما نعرفش مدينه، زائر انديفيديال سينجل وحدي ما نجمش نعرف كل شيء. احيانا في مدخل مدينه عتيقه نلقى سيركل نتاع الشمع كامله في النجم يمشي المناطق السياحيه هذه بطبيعه نجم تنسق مع مندوبيه السياحه وانا مع البلديه ولا مع التجهيز وغيره، ينجموا يقوموا بالاعلامات هذه اللي هي دلالات سياحيه تخدم برشا المنطقه.
1: احنا معناها هذه قبل مع ميوزم لاب فما جمعيه ميوزم لاب وعملوا اون كارت معناتها ارابيسك بالفايونس فهمتني، والواحد موجوده وين سيانه المدينه وموجوده وين قهوه السعاده في الحومه السويغيه وكانت معناتها مبادره ياسر محلاها اون بلوس معناتها عاونت برشا توريزم باش يعرفوا المدينه العتيقه فهمتني. اون بلوس حاولنا معناتها في التظاهره هذيك حاولنا ندخلوا شويه تكنولوجيا، عملنا بلايس بالكيير كود فهمتني
0: ممتاز.
1: فما تمشي معناتها برشا بلايص تلقى معناتها لي مونيمون افيك دي كيير كود، مي مالوروزمون فما وحدات كسروهم. اما يلزمني كيما حكيت الكيف يلزمها ريتش نيه، يلزمنا كلنا نكونوا سودي، ويلزم معناتها كله نحبوا بعضنا معناتها نتقابلوا في طاوله واحده باش معناتها راهي سهله برشا. الكيف بالنسبه ليا الكيف امور توريزم ياسر معناتها نجموا ننجحوا فيها معناتها بارابور برشا ولايات اخرين. ما تطلبش برشا، ما تطلبش كيما قلت لك فلوس، ما تطلبش مجهود، جوست حاجات معناتها بازيك نجموا نجيبوا بها معناتها نسقبوا بها برشا عباد معناتها يجونا للكيف، واحنا رانا معناتها شام كيفاش يقولوها معناتها مضيافين، ونحبوا معناتها نحبوا البراني معناتها فهمتني، نفرحوا بالضيف وان شاء الله ان شاء الله نطوروا من
0: حضر تو برنامج الموسم الصيف تقريبا قارب على النهايه. كنا نحكوا على السياحه الشاطئيه، انتهى دوره الان باش ندخلوا في السياحه الحضريه اللي هي تابع المدن، السياحه البيضاء ربما في عين دراهم وغيره ثلجيه. نجموا غدوه نحكوا على السياحه البيضاء في الكيف، ونحكوا على السياحه الداخليه خاصه مرتبطه بالمجال الحضري. حضرت شويه للسيزون وقال له تقول اللي يجي مرحبا، انا وقتها نقدم السيرفيس بتاعي.
1: لا بيان سور ما نجمش نخدم ديما معناتها توت لاني معناتها، اما كي تبدا فما ايفينمون ولا حاجه ما نخدمش حاجه كيكه فهمتني. نعمل اون بونيتود ومع اصحابي كيما حما معناتها حما عوادي فهمتني، واحد نخدموا بعضنا فهمتني ونخرجوا معناتها الحومه السويغيه اون بوني معناتها افيك اون بيل ايماج باش معناتها تكون معناتها ريت شنيا ريت. نحب نحن لي جون نحبوا نخرجوا حاجات معناتها جديده ماهيش كلاسيك في
0: بالضبط، هذه حاجه مزيانه،
1: حاجه مزيانه، حاجه معناتها حاجه مودرن معناتها بفيزيون جديده تاع لي جون، ما عادش زينه من فهمتني ما كان السيركوي تمشي معناتها تدخل معناتها المتحف وتخرج وتمشي للقصبه وكهو معناتها تشوف الحيوت وكهو، لازم فما تشوف العباد وتشوف الروح نتاع القهاوي الجديده وتشوف معناتها لي مونيمون افيك معناتها توت ان سيركوي تمشي تاكل حلو كافي فهمتني. زمني معناتها عنده سنين تمشي تعمل معناتها بارفان مش بارفان مودرن، تعمل حاجه جديده روح بارفان فهمتني، تمشي تعمل قهوه في بلاصه مودرن معناتها اون بليس معناتها روستيك وميم طون فهمتني. اذا هو
0: حاجه مزيانه برشا. احنا في نهايه المناوعه قربنا لنهايه الرحله، احسن حاجه نعرفوها توا قيلوله وقدام الفندق حاجه نتاع عطور هكا مزيان روح البارفان هذه اكيد عندها ريحه مزيانه برشا خاطر من بكري نشموا في الريحه قاعده توصلنا
1: فواح الحومه
0: فواح الحومه
1: فواح الحومه
0: مرحبا بك
2: مرحبا بك عسلام
0: خلينا نعرف اسمك ساعه
2: وسام
0: وسام وسام غير لقب
2: وسام دروازي
0: دروازي مرحبا بك وسام شوف وسام اكثر السياحه الخارجيه خاصه في دبي وفي الكويت وغيره مشاو اكثر في نسموه نحن السياحه اللي تابعه الاناث اللي هي خاصه البارفان وغيره ونجحوا فيها بشكل كبير جدا رينا في الاسواق في العاصمه خرجوا برشا التسويق هذايا ونعرفوا سياحه الاناث سياحه نتاع اعشاب تاع فلوس انت خدمت على الجانب هذايا في الكوتي نتاع الفندق
2: ما خدمتهاش على الجلبة هذه بطبيعة أي واحد ولا محلة أي واحد داخل الكوتية هذه باش يستقاط يسترزق
0: تجارة
2: تجارة أي واحد تجارة فهمت أما هي كثرة حكاية هذه كثرة معيش كما نقولون احنا معيش حاجة والدي مودين نقولون
0: احنا
2: كثرة والد تعبت
0: ما يسيش توا برشا يقول لك روح البارفان
2: روح البارفان
0: خلينا نفهموها توا تقنيا اش معناها روح البارفان خلينا نفهموها معاك
2: هو الزيت المقطر
0: اي منين تاخذوه
2: روح البارفان ناخذه من عند جروسيست ما نعرفش كيفاش يقطروه
0: موزعين اي موزعين نجيبوا لكم وانتم تقوموا بعمليه معناها الدوزاج نسموه نحن انتم تقوموا بعمليه التزويد
2: بالطبيعه نحن هو باش تاخذ كما نقولوا نحن تاخذ ما عند انت بعد كيما باش تاخذ من عند الموزع انت بعد باش المهمه تاعك انت بعد باش تخلط باش كيما نقولوا احنا تعطي الدوزاج تاعك باش تخرج البارفان الانسان اللي حاجته بها فهمت
0: انت تو تبارك الله عليك عندك حلوت كي تدخل قهوه كيمك وتشم لي بارفان تنجم تعرفها
2: فما حاجه
0: كل واحدة تعرفها ولا لا
2: فما حاجه تعرفها
0: احنا تبارك الله تو تقريبا 5 على 1 في الفضاء مشكورين برشا موجودين معنا تنجم تعرف شو لي بارفان عاملينه ولا لا
2: فما اللي نعرفها فما بطبيعه
0: صحيح ولا لا
2: بطبيعه
0: به ايه القدره الشرائيه نتاع التونسي نتاع سكان الكاف تقدر انه تشري لي بارفان غاليين ولا لا ولا تقول روح البارفان على الاقل يمشي الكل قدر وقدره
2: كل قدر وقدره كل قدر وقدره ومعناتها وناس حد ديما كان في الزيت واحد من الناس نخدم في الزيت فهمت في روح البارفان
0: كيفاش تخدم
2: نخدم في روح البارفان
0: في روح البارفان
2: ناس كان بروح البارفان ريح روح البارفان نتصور خير حتى من بارفان اوريجينال معناتها 500,000 700 حاجه نتاع 20 و30,000 و15,000 نتصور خير
0: واغلب الزباين نتاعك من يجوك
2: من كل بلاصه
0: من كل بلاصه تخدم برشا على السوشيال ميديا معناها تخدم برشا على انستغرام وتيك توك وغيره
2: نخدم على التيك توك
0: ولا تخدم على زنقة بصفة عادية
2: نخدم على التيك توك ونخدم على الكيف ونخدم على الحوايج تاع الكيف فهمتني
0: ثم الترويج اونلاين تخدم عليه ولا
2: لا ما نوزعش
0: لا ليفريزون لا اونلاين
2: لا لا لا
0: تخدم فقط بزائر ليك
2: يرحمك
0: عامل كاري دي ريكلاماسيون معناها عجبتني غشيتني والا لا
2: لا فما لابد باش تجيك انسان يقول لك راهي ناقصه شويه هكا اما مكثريه ما شاء الله
0: اخلاقين كيفاش تتعامل معاها
2: كيفاه
0: اخلاقين كيفاش تعمل معاه تعوض له ولا لا
2: بطبيعه حاجه طبيعيه جارانتي نخدم ما عجبتكش نبدل لك
0: رجعك فلوسك نزيد 25 واحد قال لي مش يرجعوا لك تو
2: ما فما حتى مشكل
0: مرحبا يعطيك الصحه شكرا ليك شكرا لك الناس الكل يعطيك الصحه شكرا زميلي عباس وابلي رافقني تقليد شكرا زميلي الاسعد بن عياد رافقني لوجستيل في التنظيم الداخلي داخل فضاء الفندق شكرا زميلنا حمزه ايضا شريش صاحب فضاء الفندق زميلي هشام بن صحاب بلمساته تقنياته داخل استوديو البث المركزي شكرا لكل من كان معنا في هذا الفضاء فضاء الفندق دمتم في امان الله حاب نذكر أنه بطبيعة فضاء الفندق بحضركم 4 وصولات شراء إن شاء الله مكتبية قيمة كل وصل 50 دينار مسال الأسابيع القادمة إن شاء الله وشكون ثم مسابقات خاصة بالعودة المدرسية شاهد طيبة دمتم في أمان الله إلى اللقاء

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بصد سيدي البراق بنفزة من ولاية باجة. فتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع الراغبة في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. في تفاصيل الأنباء، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي في تصريح لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. واعتبر الجماسي أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائية، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. في المقابل، أوضح مصدر إداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أن التسعير المحدد جاء كنتاج لمشاورات طويلة وواسعة مع الهياكل الفلاحية. تسببت الأعطاب على مستوى قنوات الرابطة بين البحيرة الجبلية بتبار إلى نقطة توزيع المياه بالمنطقة، بالإضافة إلى موجة الحر التي

0: وصار تحجر مع حرارة الطقس اللي شهدتها السنين المنطقة، فهمت، ومع الرطوبة اللي موجودة في منطقة الجبة خاصة الجبة السفلى، معناها وقع فيها تحجر نتاع الكعب نتاع الكربوس، اخذتش كمية كافية نتاع الماء نتاعها، واخذت سخانة أكثر من الطاقة نتاعها، كمية متوفرة لكن الجودة مفقودة. تعاون زادت عندنا فرصة نتاع عام كامل تو، نجمو نعملوا صيانة ونعملوا في عقل عقلنا وتم العملية لأحسن ما وراء. نطلب مسؤولات تعاهد من جديد بصيانة القنوات الموصلة من بحيرة جبلية إلى نقطة التوزيع، توزيع الماء، بمعنى نقولوا نحن بسنا إيجابي.
1: أعلن كهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية محرز الرجبة إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بصد سيدي البراق بنفزة من ولاية باجة.
2: التبخر المياه من السدود، ولذلك كان توجه نحو البحث في كيفية التقليل من هذا التبخر، ولذلك تم معنا بعث لجنة على مستوى وزارة الفلاحة من أجل أنه البحث على حلول فنية متطورة للتقليل من نسبة هذا التبخر. كانت معنا مخرجات هذه اللجنة عدة حلول، من بينها كان الحل متاع منظومة الكهروضوئية العائمة على مستوى السدود. هذا المشروع فيه كما قلت ثلاثة مكونات، من بينها المكون الثاني هو اللي تركيز منظومة كهروضوئية، ربما منظومة جديدة على مستوى استغلالها على مستوى السدود التونسي. ربما الخاصية متاع سد سيد البراق أنه المستوى المياه أو خلينا نقوله كمية المياه ابتداء هي تقريبا معناها مستقرة، معناها دائما سد سيد البراق من السدود اللي تقريبا موجود فيه الماء، وهذه هي تجربة نموذجية، سد نموذجي، دراسة معمقة معناها في كل تحدثت عليها التفاصيل الفنية والبيئية، ثم بناء بعد ذلك مش باش ياخذ وقت كثير نمر إلى عملية التركيز الفعلي.
1: تعتبر مشاريع البنية التحتية والطرقات والتزويد بمياه الشرب من أبرز المشاريع التي يسعى المجلس المحلي بفرنانة لحل حالتها خلال هذه الفترة، وفق عضو المجلس المحلي عبد اللطيف الخميسي.
3: عدنا جهوية 53 فرنانة جانتورة، عدنا مسجدين في الفروحة، وعدنا مسالة أخرى في عمادة فرنانة، مدرسة الانطلاقة جديدة، إن شاء الله عدنا يعني خدمة فيها طريق التكلفة نتاعها 120 ألف دينار، وعدنا طريق فرنانة عين البية دمج المشاريع المعطلة الناس صالحة للشارع، عدنا المحاور الكبرى، عدنا ربيع سيدي عمار مشروع يقولنا، وعدنا مشروع الناس صالحة للشارع قلوب سيرين، هم قاعدين معطلين في دار التنفيذ.
1: تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الثقافية بباجة وبالشراكة مع مركز فنون الدرامية والرقحية والمركبة الثقافية، انطلقت أمس أولى الدورات التكوينية في إطار مشروع مصنع أحلام الشباب، وتتمحور الورشة حول إعادة التدوير وطباعة الثلاثية الأبعاد، وتستهدف تكوين الشباب في مسار المهارات الرقمية والإنتاج الإعلامية. المنسق العام للمشروع آدم أودحلة يتحدث للزميلة فاتن التوجاني.
4: بالنسبة لمشروع شاب دريم فاكتوري، هو مشروع ضمن محور خدمات الشباب في إطار برنامج مغرومين، والمبادرة هذه يشرف عليها مركز الفنون الدرامية والرقحية بباجة بالشراكة مع المركب الثقافي. المشروع هذا يقوم بالأساس على زوز أجزاء، الجزء الأول هو طباعة ثلاثية الأبعاد واللي بشارك عليها شوية اليوم على خاطر هي اللي بدينا بها، والبرودكشن ميديا اللي هي توسكي مونتاج وتصوير وبودكاست. بالنسبة لفكرة المشروع، هي بالأساس فضاء مفتوح للشباب خاصة، مجهز بالكامل في كلا الجزئين، والضمان نجاح واستدامة المشروع ركزنا على برشا نقاط، وأهمها الدورات التكوينية اللي بدينا ديجا البارح السبت 6 سبتمبر دورة إعادة التدوير والطباعة ثلاثية الأبعاد، واللي تقوم بالأساس على تأطير 15 شاب وشابة على رسكلة الدبابز الماء البلاستيك، ردهم خيوط من البلاستيك، وبعد نصنعوا بهم قطاع معاد تدويرها طبعا باللامبريمونت 3D. الدورة هذه إن شاء الله ستمتد لمدة 3 شهور وتقريبا 60 ساعة.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027، ودعت وزارة الأسرة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة.

0: خلال التوقيت الإداري عن شروط الانتفاع بهذا البرنامج. تتحدث المكلفة بتسهيل إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة عليسة أخواجة.
1: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و 4 و 5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل تراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعه بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعه في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة طبية اللي مستلزمة لي. الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة الصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال لإيداع ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عند اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الروضة ثم بعد ذلك في حياة المدرسة.
0: فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لغاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026 كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
2: البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحطه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن في 3 خطوط تمويل يصل إلى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني.
0: يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وستخصص الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية ولا سيما بالأراضي الفلسطينية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 73,650 شهيد منذ 7 أكتوبر من عام 2023، وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 17 إصابة. وعلى الجانب اللبناني أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على عدد من المناطق بجنوب لبنان. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوب يدعو إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسدسد البراق بنفزة من ولاية باجة. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد جديد في بين كلمه ونغمه. ان شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. كالعاده الموعد مع المزيكا ومع كلمتكم انتم زادت توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الاصدقاء، كيما عودناكم البدايه تكون مع كوكتيل من اختيارنا ورجعنا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، اكيد معاكم ديما في بين كلمه ونغمه ومين كوكتيل. البدايه نسمع بعضنا ريتم داير، اختاريكم فيه زوز اغاني لبرونو مارس، نسمعوهم مع بعضنا ورجعنا.

تحياتنا لكم من جديد. هذا كان معكم برونو مارس، اختيارنا اليوم في ريتم داير حبيت نحكي عليه شوية كيما عودناكم. اسمه الأصلي بطبيعة هو بيتر جين هيرنانديز، بطبيعة تعرف ببرونو مارس اسمه الفني، وهو مواليد أكتوبر 85، مغني كاتب أغاني ومنتج أمريكي، تولد وكبر في هاواي في كنف عائلة موسيقية. بدأ بتأليف الأغاني وهو صغير، دع المقام زادا بأحياء سهرات عديدة في مسقط رأسه، ومن بعد قرر ممارسة مهنة الغناء وانتقل للوس أنجلوس بعد ما تخرج من المدرسة الثانوية. وبدأ برونو بإنتاج الأغاني بعد فترة وجيزة من الانتقال هذية، وانضم للفريق The Sweezing Tones للإنتاج الموسيقي. بدايته كانت خاصة مع توقيع مع سجلات ماوتن، وكانت التوقيع هذية حافل برشا واللي خليه يسجل من بعد تسجيلات أتلانتيك عام 2009. بدأ برونو بالظهور في الساحة الغنائية بعد مشاركته في كتابة أغاني مشهورة، وزاد كيف مشاركته في تأدية الأصوات الخلفية لها كيما Nothing on You و Billionaire للمغني ترافي ماكوي، كيما شارك زاد في كتابة أغنية Right Round لفلو رايدا مع إضافة زاد لأغنية Waving Flag للمغني كينعان. بالنسبة لبدايته الحقيقية مع أغانيه كانت في أكتوبر 2010 وقت اللي قام بإصدار ألبوم الأولاني دوبس أند هوليغانز اللي اشتمل على أغاني تصدرت ترتيب الأولاني عالميا كيما Just The Way You Are، أغنية حلوة برشا زيدا، كيما الألبوم زيدا احتل الألبوم من بعد زيدا احتل المرتبة الثالثة في ترتيب البيلبورد 200. وبعد تم ترشيح برونو 5 جوائز جرامي في الدورة 53 الحفل الموسيقي، وتحصل وقتها على جائزة اللي هي Best Male Pop Vocal Performance، أي أفضل أداء بوب لمغني ذكر معناتها رجل لأغنيته Just The Way You Are. أكيد من بعد واصل الرحلة مع عدة تجارب غنائية جميلة برشا ومحطات زادة جميلة مازالت موجودة حتى التوا، بتبيع مع عدد من الألبومات وكيف كيف بتبيع الأفلام زادة اللي كان حاضر فيها كيما الفيلم اللي حضر فيه اللي هو ريو جزء الثاني في دور اللي هو كان مثله صوت بتبيع فقط اللي هو دور روبرتو. هذه بالنسبة لاختيارنا اليوم في ريتم داير. احنا مازلنا معكم على الموسيقى وجميع الموسيقى، ومازلنا مع الأغاني غربية.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلن كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية عن إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بصد سيدي البراق بنفزة من ولاية بجا. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوب وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد، واعتبر أن إسقاط الديون وإسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائية، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى. تحتضن معتمدية القصور يوم غد فعاليات اليوم العالمي التحسيسية لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. في أنبائنا الدولية، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على عدد من المناطق بجنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معكم أكيد ومزيكتنا مازلت متواصلة مع كل أصدقائنا، نرجع لكم بعد شوية كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. طمنونا عليكم وين ما أنتم موجودين، احكيوا لنا، إن شاء الله تكونوا بخير بالطبيعة وصحة وعافية، هذيك أهم حاجة، وإن شاء الله تكونوا فرحانين زادة أكيد زادة. نحب الناس الكل تكون هكا فرحانة وعاملة جو، خاصة وقت اللي يكون هكا في وسط تقريبا في في في بدايه العشويه هكا، اللي عنده هكا شويه مشاغل ان شاء الله يكون قضاهم الصبحيه، دونك يكون هكا بدا يكون اليز شويه. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. نذكركم طريق التواصل الوحيده هي في باج راديو كيف، وين تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل شويه اخر، ويكون موعدنا مع كالعاده سيني كافي اللي في كل مره نقترحوا فيها عليكم فيلم، وديما نفكركم اللي انتم زيدا كان عندكم واحد ولا فليم هكا تفرشوا فيها وقام اثر فيكم ولا عجبكم بين القديم ولا الجديد، ميساج مرحبا تخليوا لنا عنوانه في كومنتير واحنا ان شاء الله نقدموه لاصدقائنا. مرحبا بكم معنا الناس الكل.

تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا، وأكيد مرحبا بك اللي تبعوا فينا زيدا في باج راديو كيف، والكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف مرحبا بكم الناس الكل. كما حكينا بكري شوية بطبيعة اللي بالنسبة لاختياراتنا للأفلام، راهو زيدا تنجموا أنتم تشاركونا في الاختيارات وتنجموا تخليوا الفيلم هكا اللي يعجبكم في أي نوعية متاع أفلام. بطبيعة نعرف اللي ساعات ثم شكون اللي يكون مغروم كان بنوعية معينة هذيك هي اللي تفرج فيها، وانا فما شكون اللي تفرج هكا حسب الابطال حسب القصه نتاع الفيلم. دونك خليونا اقتراحاتكم بالنسبه لروبريك سيني كافي. اليوم الفيلم اللي اخترناه كوميدي رومانسي، كلمه الفيلم اسمه ماديون، اللي هو ماديون اللي هي ماترياليس بطبيعه اسم الفيلم الاصلي، الترجمه نتاعها مديونه، ما هو اسمه ماترياليس، وهو اخراج وتأليف سيلين سونغ وبطولة داكوتا جونسون وكريس إيفانز وبيدرو باسكال. وتدور أحداث الفيلم في ظل ثقافة المواعدة الفاخرة في مدينة نيويورك، ويتناول مثلث عاطفي بين خبيرة علاقات وحبيبها السابق الممثل الطموح ومليونير جذاب. فيه برشا مواقف كما حكيت، هو كوميدي ورومانسي، فيه مواقف أكيد طريفة برشا. ويمثل الفيلم العمل الروائي الطويل الثاني لسيلين سونغ بعد فيلم كان سبق عام 2023، ويواصل اكتشاف الموضوعات الهوية والعلاقات الحديثة والعاطفية. وكان أنتج من قبل شركة كيلر فيلمز، وتم إصداره في الولايات المتحدة عن طريق شركة A24 في 2025. هذا الفيلم اللي اخترناه بالنسبة لليوم، وإن شاء الله يكون من الأفلام اللي تحبوها بطبيعة. وحاولنا هكا نوع شوي في نوعية الأفلام تكون موجودة. فيلم ما نصورش صعب عليكم، صحيح مش قديم قديم، ما نصورش صعب عليكم، أكيد مش نجم تفرجوا فيه على مختلف المنصات. نعرف مغرمين بالأفلام ديما عندهم الحلول باش يتفرجوا. ماترياليس هو فيلم اخترناه لليوم في سيني كافي. احنا مازلنا معاكم بطبيعة مع بقية اختياراتنا الموسيقية، ونوصل مع بعضنا الروبريك حنين اللي نرجع فيها مع اختيارات بين عبد الله الرويشد، عبد المجيد عبد الله، وحسين الجسمي.

ديوكس. مع حسين الجسمي ومع فقرة حنين نصلوا لترب. ترب لليوم كيما تسمعوا الدندنات للمغرومين كي بغاني زمن الجميل. اليوم بشكون مع الفنانة وردة في نغم يرجع عام 1983 في حب الحبيب، رائعة من روائع وردة الجزائرية، كلمات مانع العتيبة وألحان بليغ حمدية.

مع وردة ومع حب الحبيب وصلنا لنهاية مشوارنا معكم اليوم في بين كلمة ونغمة. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت مع اختيارات جديدة مع اقتراحاتكم. زادت توصلنا في باج راديو كيف. بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. باي باي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تمام الثالثة هنا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. أعلن كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية محرز الرجب إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق بنفزة من ولاية باجة. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. واعتبر الجمازي أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع، وشدد لتنوع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائية لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى. تحتضن غدا معتمدية لقصور فعالية اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة القادمة، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة الدراسية للسنة التربوية الجديدة. ودعت وزارة الأسرة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. استهل وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي نشاطه اليوم بالقاهرة بإجراء لقاء جمعه مع نظيره المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاتي. وأشرف الوزير بمعية نظيره المصرية على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفنية ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح أفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. هذا ويشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى

0: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم أدت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق بشكل كامل، معتبرة أن استهدافه يشكل انتهاكا جسيما إضافيا للقانون الإنساني الدولي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الرابعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة والسيدات، طابت أوقاتكم جميعاً. مرحباً، أهلاً وسهلاً بكم معنا. هذه موجات إذاعة الكيف، وهذه عدد آخر من برنامجنا العمر تجارب. وتجارب العمر عديدة وعديدة جداً، وإحنا الهدف الأساسي متاعنا من برنامجنا هو أنه نستخلص تجارب العديد من الشخصيات التونسية، خاصة سواء الرجالية أو النساء، اللي أثروا واللي قدمونا مخزون، سواء في المجال السياسي، في المجال الثقافي، وإلا حتى في المجال الاجتماعي. المهم وإنهم أعطوا للبلاد هذية، ونحبوا أنه نخرجوا بتجربتهم والعبارة متاعهم اللي استخلصوها، حتى أنه نستفيد منها لكلنا، السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا على موقعنا الإلكتروني. تحية زادة لكل السادة المستمعين اللي يتابعوا فينا خارج أرض الوطن، واللي تكتبونا ياسر في تعليقاتكم، وتتابعوا ياسر في برنامج العمر تجارب. تجربة اليوم تجربة ثرية جدا، وشخصيا أكون سعيدة، وبش نكون سعيدة أني نستضيف مثقف أديب ودكتور في الحضارة الحديثة، وشغل في فترة من الفترات كان رئيس تحرير مجلة الحياة الفكرية. ضيفي بالنسبة لحلقة اليوم هو الدكتور جمال الدين درويل، أستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، كيف ما قلت شغل رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية، باحث عنده عدة مؤلفات أبرزها ما يتعلق بالعلامة التونسي محمد الطاهر بن عاشور. الحقيقة مانيش باش أنا نستغل الحديث، أنا باش نعطي المجال أكثر لضيفي، وهو باش يحكي عن أعماله، عن كتاباته، عن مؤلفاته، وعن مسيرته في المجال الثقافي. دكتور جمال الدين درويل، مرحبا، أهلا وسهلا بك لأول مرة على ما أعتقد على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالأخت ليلى. أهلا وسهلا ومرحبا الكيف.
1: يا سيدي شرفتنا، مرحبا بك دكتور.
2: أكثر شرف، ربي فضلك وربي يعزك، شكرا جزيلا. الحقيقة كانت لي بعض المشاركات في السابقة في إذاعة الكيف.
1: يا سيدي مرحبا، مرحبا.
2: العلاقة قديمة ومتجددة في نفس الوقت.
1: يا سيدي مرحبا بك، لكن لأول مرة معايا الحقيقة، ويحصل لي الشرف أنه يكون ضيفي اليوم هذا المثقف وهذا الأديب. وأنا وقت كلمت سي جمال الدين قلت لي وإنك يعني بصدد إعداد لكتاب جديد، مؤلفاتك تبارك الله يعني عندك عديد المؤلفات، مسألة الحرية في مدونة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور النخبة والحرية في تونس، عندك التنوير والتسامح وتجديد الفكر العربي، عندك زادة شفاء القلب الجريح في شرح
2: تحقيق
1: حول شفاء القلب الجريح في شرح بردة المديح. هذوما يعني فكرة صغيرة عن المؤلفات متاعك، والكثير أكيد باش تحكي لنا عليه أنت سي جمال. البدايات متاعك والشغف متاعك بالكتابة وبالمؤلفات هذية، هيت نبدأ بالبداية متاعك وحبك

0: للأدب والثقافة.
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه العبارات الجميلة واللطيفة.
0: إذا ما تستحق دكتور مش حتى شيء من عندك.
1: أرجو أن أكون عند حسن الظن وأن أسعى دائما وأبدا إلى بذر البذور الطيبة من أجل هذا الوطن ومن أجل أجيال هذا الوطن، وهذا هو القصد الذي تشربناه منذ الصغر وأخذناه عن معلمينا وعن أساتذتنا، ونعتز أن نستأنف المسيرة في هذا الاتجاه ونحو هذا القصد. الاهتمام البحثي والعلمي الحقيقة كان مبكرا حتى قبل الدخول إلى الجامعة. أذكر أنني منذ فترة التعليم الثانوي وربما بإعاز وباستفزاز وبتوجيه من بعض أساتذتي في التعليم الثانوي أدركت أن البلاد التونسية أدبا وفكرا وتاريخا تنطوي على خصب كبير جدا أهمله أبناؤه، ذلك أن الأبحاث في الجامعة التونسية وعند الباحثين التونسيين وعند المشتغلين بالأدب من أبناء هذا البلد العزيز اتجهت في البدايات من الستينات السبعينات حتى الثمانينات على الاشتغال على الأدب والفكر في الغرب أو في المشرق العربي، وكاد إلى حد بعيد يغيب الاهتمام بالبلاد التونسية من جهة أدبائها ومن جهة مفكريها ومن جهة أعلامها ومن جهة علمائها، ومثل هذا ثغرة خطيرة لا تستقيم من الناحية العلمية والمعرفية والأكاديمية ولا تستقيم من الناحية الوطنية. فإذا كان الخصب متوفرا بين ظهرانينا ومن حوالينا فلا يستقيم أن نهمله وأن نبحث عن الكلأ والماء بعيدا. هذا الحقيقة ما تعلمناه بعد ذلك من أستاذنا توفيق بكار رحمه الله الذي كان رائدا في الاهتمام بالأدب التونسي تدريسا وبحثا بعد أن أتى عليه حين من الدهر كان غائبا ومهملا ومنسيا إلى حد بعيد. وهذا ما تعلمناه أيضا بالنسبة إلى الدرس الحضاري من أستاذنا الدكتور كمال عمران رحم الله الأول والثاني رحم الله أساتذة
0: ربي يرحمهم
1: رحم يعني الله أساتذتنا جميعا.
0: تبارك الله كنت محاط بالنخبة متاع تونس دكتور كمال عمران، يعني أكيد رفيق دربك ربي يرحمه. هل هل هل جمعة طيبة هذه أكيد رأي أثرت فيك دكتور جمال؟
1: لا شك في ذلك. ما تعلمناه من أساتذتنا الأجلاء رحمهم الله وأطال عمر من ما زال حيا منهم وأمدهم بالصحة والسلامة والعافية، ما تعلمناه منهم لا سيما في مجال التخصص، ما تعلمناه من الأستاذ توفيق بكار هو اهتمامه بالأدب التونسي إشكاليات وقضايا وشخصيات، إذ ركز تركيزا على هذا المجال وأعطاه من العناية الفائقة ما أصبح مبحثا جليلا وقائما بذاته في الجامعة التونسية بعد أن كان موضوعا في طي النسيان. وكذا الشأن بالنسبة إلى أستاذنا دكتور كمال عمران الذي كان أستاذا وصديقا وعشيرا وقد التصقت به وخالطته وعاشرته لسنوات طويلة. تفطن أيضا الأستاذ كمال رحمة الله عليه على أن تاريخ الأفكار في البلاد التونسية يمثل منطقة فراغ بحثي في الجامعة التونسية، والاهتمام به محدود إلى بشكل لافت للانتباه، فركز لا سيما في العشرية الأخيرة من فترة تدريسه في الجامعة على هذا المجال، ووجه طلبته وكنت من بينهم بطبيعة الحال إلى الاشتغال على تاريخ الأفكار وعلى الشخصيات العلمية والمعرفية والفقهية والأدبية التونسية. وفي هذا الإطار كان اهتمامي أولا بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي يعتبر من أساطين الاجتهاد الإسلامي المعاصر لا في البلاد التونسية فحسب وإنما في العالم العربي الإسلامي، إذ للرجل مكانة تتجاوز البلاد التونسية، يشهد على ذلك الاهتمام البالغ به عالما دينيا محققا للأدب ولغويا بلاغيا. الأبحاث حول هذا الرجل ما زالت تنشط وتتحرك في الجامعات العالمية. وبعد ذلك كان الاهتمام بالنخبة التونسية من جهة تعاطيها وتفاعلها مع إشكالية كبيرة وهي إشكالية الحرية، النخبة التونسية الصادقية من ناحية والزيتونية من ناحية أخرى. كان هذا تقريبا مجال الاهتمام الأساسي الذي انصرفت إلى الاهتمام به لمدة 10 سنوات، وما زلت إلى حد كبير أهتم بهذا المجال البحثي، وأيضا بالحركة الإصلاحية التونسية والإشكاليات والقضايا التي عالجتها، على اعتبار أن هذا الأمر يمثل خصبا ويمثل ثراء كبيرا ويمثل مجالا للبحث ما زال إلى حد بعيد في حاجة إلى المساءلة وفي حاجة إلى النبش.
0: انت توا ربما جبت لنا موضوع مهم جدا، وانت مهتم برشا بمؤلفاتك خاصه بما يتعلق بالعلامه محمد طاهر بن عاشور. عندك بحث عميق في حياه هذا العلامه، في منشوراته، في افكاره زاده وارائه واجتهاداته، خاصه فيما يتعلق بها بتفسير القران الكريم. دكتور جمال الدين، ونحن نعيش فتره ما بعد الثورة في تونس، 8 سنوات طفت على السطح من جديد مسألة الإسلام، مسألة القرآن، وعديد القضايا اللي نخوض فيها توا، مسألة ربما الميراث. ما رأيك هو في هالموضوع هذا يا دكتور جمال الدين، خاصة وإنك أنت خديت من المنبع من الدين الصحيح من طرف تعمقك في حياة العلامة ومنشورات العلامة محمد طاهر بن عاشور؟
1: شكرا على هذا السؤال الذي يضرب في القرار المكين. إذا ما نظرنا إلى السياقات التي نعيشها سواء في بلدنا أو في ما يجري من حولنا في المجتمعات العربية الإسلامية وفي العالم بأسره، الإشكال الكبير الذي يدعو إلى التساؤل وأحيانا يدعو إلى الفزع إن جاز التعبير، أن تاريخ الأفكار في المجتمعات العربية الإسلامية عامة وفي بلادنا تونس على وجه الخصوص التي تعنينا في المقام الأول تاريخ ينطوي على انتكاسات وارتكاسات عجيبة ولافتة الانتباه إلى حد بعيد. بمعنى أن في هذا التاريخ تلد وتظهر لحظات من التنوير ومن العقلانية ومن الاجتهاد ومن الإضافة ومن الفتوحات المعرفية الجديدة ومن الابتكارات المعرفية غير المسبوقة، فيتعامل معها على سبيل الإهمال واللامبالاة وعدم التفاعل الإيجابي، ثم تليها بعد ذلك تراجعات إلى مواقع خلفية. من هذه الأمثلة التي تعبر عن هذا الأمر تعبيرا شديدا وتعتبر أمثلة ممثلة لهذا الأمر هو وجود الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تاريخ الأفكار في تونس. هذا الرجل الذي يعتبر تلميذا مباشرا للحركة الإصلاحية التونسية، ذلك أنه تتلمذ على الشيخ سالم بوحاجب وذكره في عديد مؤلفاته، بل لم يذكر من أشياخه الذين تعلم منهم إلا الشيخ سالم بوحاجب، اعترافا بفضله وإقرارا أنه يمثل بالنسبة إليه مرجعية علمية يعتد بها. لم أره وأنا أنبش في مدونته لسنوات عديدة يذكر من أساتذته ومن أشيخه ممن تعلم منهم إلا الشيخ سالم بوحاجب أو جده الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتور، لم يذكر من شيوخ الزيتون الذين تعلم منهم إلا هذين العالمين، لا سيما الشيخ سالم بوحاجب الذي كان ركنا من أركان الإصلاح وأحد الرجالات الذين كانوا ملتفين حول الوزير المصلح خير الدين باشا. والتحقيق أثبت أن للشيخ سالم بوحاجب كما للشيخ محمد بيرم الخامس يد طولة في كتاب أقوى المسالك في معرفة أحوال الممالك الذي خرج باسم الوزير المصلح خير الدين، ولكن بصمات الشيخ سالم بوحاجب وبصمات الشيخ محمد بيرم الخامس ظاهرة فيه، وهذا ما حققه بعض الدارسين منهم الزميل الموقر الأستاذ فتحي القاسمي والعبد المتواضع وغير غيرنا من الباحثين. إذن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أعود إليه هو تلميذ هذه المدرسة وهو استمرار وامتداد لها من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى أدرك محدودية أفق نظر أساتذته من مصلحي القرن التاسع عشر وانبرى إلى تفصيل ما جاء مجملا وما جاء عاما في أنظارهم وفي أفكارهم ودخل في التفاصيل، ودخوله في التفاصيل يتمثل كما تفضلت منذ حين إلى مراجعته لعلم التفسير من خلال تفسيره التحرير والتنوير، والأمر يلفت الانتباه منذ العنوان التحرير والتنوير، والعنوان كاملا هو تحرير الرأي السديد وتنوير العقل الجديد بتفسير القرآن المجيد. فالرجل منذ نقطة الانطلاق حمل على عاتقه أنه سيتعاطى مع علم التفسير تعاطيا يحرره مما علق به من تشوهات ومما علق به من شوائب ومما تسرب إليه مما ليس من جوهره ومما ليس من أصله. وقال في مقدمة التفسير مبينا هذا المنهج وهذا التوجه، قال فيه أحسن ما في التفسير السابقة، وفيه أحسن مما في التفسير. أحسن ما في التفسير أي أنه سيتعامل مع التفسير السابقة تعاملا نقديا لينتقي أصح وأجمل وأليق ما فيها بجوهر القرآن الكريم، وأحسن مما في التفسير إعلانا عن تجاوزه لما استقر في علم التفسير القديم واستعداده لأن يقدم جديدا من أنظاره الخاصة في هذا العلم، فتحا لممرات جديدة في النظر ورفضا لسلطة الماضي على الحاضر، وإعلانا على أن المتأخرين لهم قول ولهم نظر ولهم اجتهاد، ودحضا للمقولة التي استقرت في تاريخ الفكر الإسلامي: السلامة في الاتباع لا في الابتداع، وما ترك الأوائل للأواخر شيئا، وما شابه من هذه المقولات التي تعتبر من المقاتل بالنسبة إلى الثقافة العربية الإسلامية التي تعتبر إعلانا غير مباشر على أن هذه الثقافة عقيمة، بل على أن هذه الثقافة تسير إلى الوراء. الشيخ محمد طاهر بن عاشور رفض هذا الأمر وأعلن على أن مسيرة البحث العلمي في علم التفسير وفي غير علم التفسير تظل مفتوحة لأنظار المتأخرين ولأنظار العلماء بمقتضى تفاعلهم مع ما يستجد من إضافات ومبتكرات في العلم الإنساني في اللغة وفي العلوم الإنسانية وفي البلاغة. والاجتهاد عنده مفتوح لا يتوقف وسائر ما سارت الحياة ومتواصل ما تواصلت حاجات الإنسان لأن يجعل حياته أفضل وأجمل وأقوى. ما تجلى هذا أيضا في كتابه الخطير مقاصد الشريعة الإسلامية الذي قدم فيه منوالا في التفقه جديدا وغير مسبوق، وأعلن فيه عن نهاية علم أصول الفقه بصفته بوصلة للعقل الفقهي الإسلامي، وقدم بديلا له علم مقاصد الشريعة. كما أعلن في هذا الكتاب الذي يعتبر بيانا تشريعيا تفصيليا جديدا عن نهاية الفقه السطحي الحرفي المذهبي، وأن التشريع الإسلامي أصبح بمقتضى إيقاع الحياة الجديدة بما يتصف به من تسارع وتعقد أصبح المبحث التشريعي في حاجة إلى أفاق أرحب وأفاق أوسع تجعله قادرا على الدخول في مجرى التاريخ وفي مجرى الحضارة، لا البقاء في الهامش، لا البقاء في مناطق التسلل. كما بينا مرارا وتكرارا على أن ما قدمه في علم التفسير وما قدمه في مقاصد الشريعة ليس نهاية المطاف، وإنما هو مقاربات ومحاولات في حاجة إلى التطوير. هو نفسه دعا إلى هذا الأمر.
0: نعم دكتور جمال الدين درويل، وانت دكتور في الحضارة الحديثة وتبارك الله، يعني عندك مسيرة هائلة وكبيرة، وانت تتحدث في برنامج اسمه العمر تجارب، حابين وانه هالمسيرة متاع شخصيتك انت وكما قلت أستاذ الحضارة الحديثة وتاريخ الأفكار بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، وترأست منتدى الثقافة والحوار، وكنت رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية اللي ترأستها طيلة 7 سنوات هالمجلة الحياة الفكرية، وشغل وكنت زادة عضو في الجمعية التونسية للدراسات والبحوث حول الحضارة التونسية. وانت في حديثك لبرنامج العمر تجارب، تجربتك الشخصية والمهنية شنو أعطتك هالعبور هذية هالمدة الزمنية، تحولاتك هذية من قضايا، وانت اشتغل أكثر عن قضايا الحريات، قضايا المقاصد والمشاغل صوته البحثية، خلاصة هالمسيرة الطويلة الحافلة سي جمال الدين، لكن من نجموش احنا ربما بش نلخصوها في هالبرنامج المدة 50 دقيقة، لكن لكن نختزلوا ونخرجوا الخلاصة النيرة لهالمسيرة الحافلة متاعك دكتور جمال الدين درويل.
1: الله في المجال البحثي وفي المجال التدريس الجامعي، إذا كان من فضل لهذه الفترة ولهذه المرحلة أنها منحتني الفرصة في النبش في تاريخ الأفكار في البلاد التونسية من ناحية، وفي تاريخ الفكر الإسلامي وقضاياه وإشكالياته من ناحية أخرى، والسعي إلى بذري بذور أحسبها طيبة وأحسبها تقدم قيمة مضافة من أجل إعادة النظر في قضايا الفكر العربي الإسلامي وإشكاليات الفكر العربي الإسلامي، من أجل نفض الغبار عن هذا الفكر وإزاحة اللوثات والأحمض الرديئة التي علقت بهذا الفكر فجعلته في وجهته الغالبة فكراً يتجه نحو السلبية ونحو العمق، ويوصف بأنه عامل شد إلى الخلف بالنسبة إلى الاجتماع العربي الإسلامي. الأبحاث والدروس التي قدمتها وأقدمها والمؤلفات التي اشتغلت عليها وأشتغل عليها، وأنا بصدد إنجاز 3 مؤلفات في هذا الإطار، مؤلف اكتمل وهو في المطبعة ومؤلفين في اللمسات الأخيرة، وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة والسلامة لإتمام هذه.
0: المؤلف اللي سيه خرج مشي لدور الطباعة شو اسمه دكتور جمال الدين؟
1: محمد الطاهر بن عاشور تنويريا.
0: محمد الطاهر بن عاشور، أنت ديما يعني بقيت محصور، نجم نقوله أنك بقيت محصور في الأعمال والمسيرة الحافلة لمحمد الطاهر بن عاشور.
1: والله إن كان من سبب لهذا الأمر، الحقيقة أنا لست محصور في الطاهر بن عاشور، لأن أبحاثي صحيح في اهتمام خاص، وهذا الرجل مسيرة ومدونة واسعة ومؤلفات يمكن أن تشكل مكتبة، حتى أن
0: خلينا نقول متأثر به برشا، متأثر بالأعمال المؤلفات امتاعه كرجل دين.
1: أنا أقول وعلى مسؤوليتي أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ما زال مجالا بكرا في البحث. هذا الرجل يبحث فيه لغويا، ويبحث فيه بلاغيا، ويبحث فيه مفسرا، ويبحث فيه فقيها مجددا، ويبحث فيه محققا للتراث. هذا لا أمر فيه، حتى أن نجله الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه الحياة الفكرية والأدبية قال عنه ليبين أنه مجدد وأنه تنوري ما درس مادة إلا ألف فيها كتابا، المعمول به أستاذة ليلى في جامع الزيتونة، أن الشيوخ كانوا يأخذون كتابا من الموروث الثقافي القديم ويحللونه ويفسرونه ويقدمون بعض التعاليق حوله وبعض الحواشي، وينتهي الأمر في هذا الحد. ابن عاشور اجتاز هذه السنة وهذه العادة السيئة التي تعبر عن الانغلاق وعن الجمود وعن الوثوق بالقديم وعن الاعتقاد أن القديم هو منتهى ما يمكن أن تصل إليه العقول، فاتجه هذا الرجل إلى التأليف في كل المواد التي والمسائل التي درسها، ما درس مادة إلا ألف فيها كتاب. إيش معنى هذا؟ هذا موقفنا القديم.
0: نعم.
1: يعني التعويل على القديم ما عاد مجديا، ما عاد مستقيما، ما عاد مقبولا، ما عاد مساعدا على التقدم وعلى الدخول في مجرى التاريخ في مجرى الحضارة. ولذلك فتح هذا الرجل باب الابتكار المعرفي وباب الانتاج والتأليف من جديد بعد أن أغلق. لهنا بربي نحب نلاحظ ملاحظة.
0: تفضل دكتور.
1: لما أرى من التفت إليه وهو أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور واصل تفسير القرآن الكريم بعد أن توقف هذا الأمر مع ابن عرفة المتوفى عام 1401. يعني من عام 1401 لم تعرف البلاد التونسية والشمال الإفريقي عامة من فسر القرآن، من عام 1401، على أن ابن عرفة لم يفسر القرآن كاملا بل فسر بعض القرآن ونقل عنه تلاميذه الأبي والبسيلي ما ألقاه دروسا في تفسير القرآن ولم يشمل القرآن كاملا.
0: نعم.
1: الشيخ محمد طرف العاشور فسر القرآن كاملا أولا، وانطلاقا من رؤية منهجية ومن مقدمات عشر انطلق من خلالها رؤية، يعني له رؤية وله منهج في تفسير القرآن، ولم يسبقه أحد المفسرون السابقون، لم تكن لهم منهج. هو قدم لنفسه منهجية وقدم لنفسه طريقة للتفسير عبر عنها في عشر مقدمات افتتح بها التفسير في الجزء الأول. اثنين، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هو الذي جعل علم مقاصد الشريعة علما مستقلا وقائما بذاته. قبل لحظة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كان علم مقاصد الشريعة يقدم ويدرس باعتباره فرعا من علم أصول الفقه.
0: نعم.
1: الشيخ محمد بن عاشور خرج العلم هذا علما مستقلا وقائما بذاته وألف فيه كتاب لأول مرة. لأول مرة ينتج عالم ديني متخرج من المؤسسة العلمية التقليدية كتابا يدحض فيه المنوال السابق وهو علم أصول الفقه. الرجل هذا قال علم أصول الفقه هو ماكينة ما عادت صالحة لأن يعتمد عليه الفقهاء، ماكينة انتهى أمرها وولى زمنها وبادة عود، وأصبحنا في حاجة إلى آلة جديدة تنشط وتحرك المبعث الفقه. هذه الأمور في حاجة إلى المساءلة وفي حاجة إلى البحث، وإلى حد الآن ما زال النظر في هذه المسألة محدود. ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الرجل على اعتبار أن ما قدمه خطيرا ولافتا وجديرا بأن يهتم به. المسألة ليست مسألة شخصية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ليس قريبا وليس صديقا، ولكن مجال البحث فيه مجال خصب ومجال ثري إلى حد بعيد، وهو ما يحفز الباحث الذي تعمق ونبش في عمق مدونته على أن يطرح المسائل الحيوية والخطيرة. نعم. التي قدمها هذا الرجل، من هنا جاء الاهتمام به.
0: نعم. وعلى ذكر المسائل الحيوية والخطيرة دكتور جمال الدين دراويل، وانا بصدد البحث عن الكتب متاعك والمؤلفات متاعك، وانا بصدد تحضير لحصة اليوم من العمر تجارب، رجعت لي مقال انت تحدثت فيه في المجلة الإلكترونية تونس الآن وما جوان 2017. دعيت أنت دكتور جمال الدين دراويل، كانت لك دعوة لكل التوانسة للتعامل مع الوضع الحالي لبلادنا والأزمات اللي تمر بها على قاعدة التعقل والتبصر والصبر والعمل وأيضا المثابرة مع مضاعفة العطاء والتقليل من المطالب حتى يسترجع البلد العافية متاعه وتوازنه. هذايا الحديث اللي خصيت به انت تونس الان، وقلت وانه يلزمنا نأجلوا نجعل الاولويه نتاعنا للعطاء والعمل كيما بعض التجارب المقارنه واللي مرت بها بعض الدول كيما اليابان والمانيا وكوريا، مروا بظروف صعيبه كيما حال تونس توا، لكن قلت انت يلزمنا التعقل والتبصر. مازلت شاهد في الراي نتاعك توا دكتور جمال الدين؟
1: لا شك في ذلك. لا. التعامل مع الوضع الذي نحن فيه في بلادنا وهو وضع متأزم. بلاد للأسف الشديد علينا أن نعترف أنها من نواحي كافة تعرف تراجعا مروعا وتراجعا يؤلم كل تونسي وكل وطني وكل محب لبلده. الخروج من هذه المرحلة المتأزمة وإعادة العافية والتوازن لهذا الوطن المكلوم وهذا الوطن الجريح لا يتسنى إلا إذا تعقلنا تجربتنا وخرجنا من التعاطي مع ما يجري في بلدنا تعاطيا مبني على الهوى وعلى المزاج وعلى المصالح العاجلة وعلى الأنانية وعلى الفوضى. إذا ما تركنا الفوضى وإذا ما تركنا الأنانية وإذا ما تركنا المطالب العاجلة ونظرنا نظرا بعيدا في مستقبل بلدنا ومناعته واستقلاليته وسيادته ومنزلة ومكانة وعزة أجيالنا القادمة، علينا أن نؤجل الكثير من المطالب العاجلة التي استغرقتنا والتي صرفنا أوقاتنا العزيزة وطاقاتنا الغالية فيها. وكل التجارب التي أمكن لها أن تخرج من حالات التأزم ومن حالات التراجع ومن الحروب ومن الظروف الصعبة تأسست تجاربها الناجحة على أمرين. الأمر الأول هو الإرادة الجماعية للمواطنين في هذا البلد، لأن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بالجهد الجماعي. هذا أمر ينظر إليه بالحساب الرياضي مش بالكلام العادي. الخروج من حالة التأزم لا يكون قابلا للتحقق في مواقع الوجود الفعلي إلا بإرادة التونسيين جميعا. وعلى ذلك علينا أن نترك جانب الكثير من الخلافات الجانبية التي أهدرنا فيها أوقاتنا وأهدرنا فيها طاقاتنا، وإهدار هذه الأوقات وهذه الطاقات كان سببا في مزيد التراجع إلى الخلف. حاجة ثانية، علينا أن نخرج في التعاطي مع هذا الوضع من الهوى والمزاج والأنانية والنظرة الشخصية والمصلحة الشخصية والمصلحة الذاتية. الأمر خطير، وإذا ما ظللنا في التعامل مع وضعنا على سبيل الهوى والمزاج والأنانية وما يمكن أن يجنيه المرء لصالحه الخاص دون أن ننظر إلى مستقبل بلدنا وما يترتب عن أوضاعنا الحالية على مستقبل تونس وعلى مستقبل أجياله، فلن نستطيع أن نعيد لهذا البلد عافيته وتوازنه. التعقل التعقل، والتبصر التبصر، والنظر البعيد لا النظر العاجل. هذا ما به نستطيع أن نتجاوز حالة التأزم التي نحن بصدد. الإرادة الجماعية والنظر المتعقل المتبصر والجهد الجماعي وجعل الوطني فوق الحزبي فوق الإيديولوجي فوق المصلحة الخاصة. ما وصلناش للشيء هذا لن نخرج من حالة التأزم.
0: نعم الدكتور جمال الدين دراويل، أنت كنت على رأس مجلة الحياة الفكرية، رئيس تحرير مجلة الحياة الفكرية لمدة 7 سنوات، لكن قدمت استقالتك من رئاسة تحرير مجلة الحياة الثقافية ووضحت، قلت أنه خاصة في الوضع الراهن عطيت بعض الأسباب للاستقالة متاعك، هو عدم في الوقت هذاك 2013 عدم احترام وزير الثقافة أنذاك السيد مهدي مبروك للعمل الثقافي للخصوصية لهذه المجلة اللي هو الحقيقة تقال يعني تبقى من المجلات الرائدة في المجال الثقافة في تونس واللي تنشر حتى على المستوى العربي، مجلة الحياة الفكرية. دكتور جمال الدين،
1: لا شك أن هذه التجربة، تجربة الإشراف على مجلة الحياة الثقافية المجلة الرسمية لوزارة الثقافة بالبلاد التونسية، تجربة غنية وتجربة مكنتني من فرصة لبذر بذور طيبة في المجال الثقافي التونسي. وقد وضعت لنفسي منذ أن توليت الإشراف على هذه المجلة وتولي رئاسة تحريرها وضعت لنفسي استراتيجية. هذه استراتيجية تقوم على 3 نقاط. النقطة الأولى أو المسألة الأولى هي أن أعطي قدرا من الجدية لهذه المجلة، الجدية البحثية، الجدية العلمية والمعرفية. في جانب من جوانبها حتى يتسنى للباحثين وللمعنيين بالثقافة التونسية أن يجدوا في محاور هذه المجلة ما يفتح لهم أبوابا جديدة للفهم وللنظر ويجعلهم يجدون بعض المراجع التي تستحق أن يعتمد عليها. هذا أمر أساسي ركزت عليه، وفي لحظة من لحظات فترة فترات جنيت من وراء بعض الأتعاب لأسباب يطول شرحها كما يقال. لا. المحور الثاني أو النقطة الثانية التي عليها ركزت وهي أن أفتح هذه المجلة للباحثين في البلاد التونسية بأسر لا في العاصمة فقط. وكنت ألاحق المبدعين والناشئين من الباحثين في كل ولايات الجمهورية، وأجزم وهذا ما يعرفه الجميع، والفريق اللي ما زال إلى حد الآن يشتغل في مجلة الحياة الثقافية يمكن أن يسأل في هذا الأمر، الذين كتبوا في مجلة الحياة الثقافية في الفترة التي توليت فيها رئاسة تحرير مجلة الحياة الثقافية لسبع سنوات ممن لا أعرفهم، أضعاف أضعاف ممن أعرفهم من الكتاب ومن الأدباء والباحثين. بالنسبة إلي الأمر ينظر فيه إلى القيمة العلمية إن كان الأمر يتعلق ببحث علمي، وبالقيمة الإبداعية الجمالية إن كان الأمر يتعلق بعمل إبداعي، ولا أنظر إلى الأشخاص. وكنت مهتما إلى حد بعيد بضرورة أن يكون للباحثين وللمبدعين في داخل الجمهورية حضور في هذه المجلة، لا أن يكون الأمر حكرا على الأسماء المعروفة في العاصمة أو في غير العاصمة، حتى يتسنى لهذه المواهب أن تطور نفسها وأن تجد بعض الحظوة وبعض العناية، وأن تجد في هذه المجلة نقطة ارتكاز للظهور وللبروز في الضوء. والحمد لله أنني استطعت إلى حد ما الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. المسألة الثالثة أن تكون مجلة الحياة الثقافية مفتوحة للجميع دون استثناء.
0: نعم.
1: ودون استبعاد ودون إقصاء.
0: هذا ما لاحظتوش زمان اللي انت تشتغل رئيس تحرير؟ يعني تحس انه ما فماش كلا مركزية، تحس وانه المجلة تهتم بشأن ضيق من الثقافة، المشهد الثقافي اليوم اللي صاير في البلاد دكتور جمال الدين؟
1: على كل حال على كل حال المجلة موجودة.
0: نعم.
1: والأعداد موجودين، ومن أراد أن يتأكد ومن أراد أن يطمئن قلبه على حد عبارة أستاذنا محمد الطالبي رحمة الله عليه، فالأعداد موجودة، وعليه أن يتابع وأن يرصد المجلة طيلة الفترة التي توليت فيها رئاسة تحرير مجلة الحياة الثقافية، ليقف على ما ذكرته منذ قليل. إن كان الأمر يتعلق بالاختصار على الأعلام المعروفين، إن كان الأمر يتعلق ببعض بتوجه ما لهذه المجلة، الأعداد موجودة، الأمر في متناول من يريد أن يتأكد. وأنا أجزم أن الذين كتبوا في مجلة الحياة الثقافية طيلة الفترة التي كنت فيها رئيس التحرير نسبتهم، نسبة من لا أعرفهم، تفوق إلى حد كبير ممن أعرفهم. الأمر ما كانش تعنيني الأسماء ولا زيد ولا عم، كان يعنيني العمل، جديته وقيمته العلمية إذا كان هو بحث، وقيمته الجمالية والإبداعية إن كان هو عمل إبداعي، قصة ولا شعر وإلا عمل تشكيلي وما شابه. ما تعنينيش الأسماء أصلا، أنا أصلا موجوع من هذا الأمر باعتباري من دواخل هذه البلاد. فوجودي في مجلة هذا الحقيقة كنت متيقظ لهذه المسألة، كنت ساعيا إلى حد بعيد إلى أن أحدث قدرا من التوازن يحقق لكل المبدعين في داخل البلاد جنوبها وشرقها وشمالها ودون استثناء أن يكون لهم حضور، وأن تكون لهم مكانة، وأن تكون لهم وجود في هذه المجلة. بعد أن لأن جات فترات في هذه المجلة أصبحت إلى حد ما حكر على بعض الأسماء يتداولون الحضور فيها على حساب الناشئين من البدوعين اللي هما عندهم قدرات وعندهم إمكانيات لا بد أن تتجلى، ولا بد أن تجد حظها وتجد الممر الذي فيه تتفتق وفيه تظهر وفيه تخرج إلى الضوء. وكنت الحمد لله متيقظ إلى هذا الأمر وبذرت بذورا طيبة، والحمد لله أسماء كثيرة من المبدعين الناشئين والملاحثين الناشئين ما زالوا إلى حد الآن في علاقة طيبة معي، وما زالوا يشهدون والحمد لله أنني سعيت إلى ذلك، وهذا أمر متأتن من البوصلة الوطنية، خدمة تونس وخدمة رجال تونس وخدمة مواهب تونس وخدمة مبدعين تونس يوضع عندي في المقام الأول بعيدا عن أي خلفية أخرى. هذا الأمر كان حاضر عندي إلى حد بعيد، وكان لافتة موجودة أمامي لا تغيب عني،
0: وما زال أكيد وأنا متأكدة أنه ما زال عندك حاضر، خاصة في مؤلفاتك الجديدة. حدثني شوية عن الكتاب اللي تحضر فيه، وأنا كي كلمتك نحضر معك في الحصة متاعي دكتور جمال الدين قلت لي وإنك يعني تشتغل على مؤلف جديد، لكن تعطينا هكا بعض التفاصيل على العمل الجديد متاعك دكتور جمال الدين.
1: يعني أقدم نظرة مجملة عن هذا الكتاب والتفاصيل يقف عليها
0: التفاصيل طويلة ربما، لكن هكا بكل عجالة.
1: وجهة هذا الكتاب هي الكشف على أن محمد الطاهر بن عاشور هذا العلم الذي يعتبر من أساطين الاجتهاد الإسلامي المعاصر تعامل مع الثقافة العربية الإسلامية تعاملا نقديا لا تعاملا موثوقيا، ونبش في كل مجالاتها تقريبا، ولم يترك مجالا إلا ونبش فيه وحيره، وقدم بخصوصه تساؤلات وأنظار جديدة وغير مسبوقة أولا. وهذا النظر النقدي وهذا النبش الذي اشتغل على كل محاور الثقافة العربية الإسلامية اشتغالا نقديا جعل هذا الرجل يتجه إلى تقديم مناويل وأفكار جديدة، ينتج مناويل وأفكار جديدة، ومن هنا التوجه التنويري لهذا الرجل. التوجه التنويري يتأسس وينبني على دعامتين، الدعامة الأولى هي هذا الرجل الشيخ المعمم الذي يعتبر الرأس الأول لجامع الزيتونة طيلة 50 عام وأكثر تقريبا، ينظر إلى ما كان يقدم في جامع الزيتونة. رد بالك أستاذ ليلى، يعني هو رأس جامع الزيتونة ولكنه كان ينظر إلى ما يقدم في جامع الزيتونة نظرا نقديا. وكتابه الأول أستاذ ليلى كتابه الأول الذي بدأ يؤلفه منذ سنة 1903 عنوانه أليس الصبح بقريب. هذا الرجل اعترف منذ وقت مبكر أن المؤسسة العلمية التقليدية تسبح في ليل مدلهم من الجمود ومن التعصب ومن التزمت، إن ظلت تسير عليه فإنها ستخرج من التاريخ، وهذا ما وعى به قبل غيره. لذلك اتجه إلى تسليط نقد ثقافي للموروث الثقافي العربي الإسلامي التقليدي من ناحية، واتجه إلى إنتاج مناويل وأفكار جديدة تتجاوز ما استقر في هذه المؤسسات العلمية التقليدية حتى يتسنى للفكر العربي الإسلامي الذي يمثل شغله الشاغل أن يخرج من الهامشية وأن يخرج من مناطق التسلل وأن يخرج من الوجود في في في في وأن يخرج من السلبية والعمق، وأن يدخل إلى مجرى التاريخ وأن يكون له تأثير وأن يكون له تفاعل مع الحضارة البشرية. هذا لا يتسنى إلا إذا ما نظرنا إلى هذا الموروث نظرة نقدية أولا، وتجاوزناه لإنتاج فكر جديد يتجاوز مغالطات وتشوهات وتحريفات ومحدودية الفكر العربي الإسلامي التقليدي. وهذا ما سعى الشيخ محمد طاهر بن عاشور سعيا إلى الاشتغال عليه والعمل من أجله في مؤلفاته، وهذا ما أجتهد إلى نفض الغبار عليه ونقده. وهذا الكل ما ينفيش بطبيعة الحال أن الشيخ محمد طاهر بن عاشور ينقد في مسائل غير قليلة، لأننا إذا ما أردنا أن نكون تنويريين لا يمكن أيضا أن نتعاطى مع هذا الرجل، لأن ما قدمه كله سليم ومستقيم ولا توجد فيه شوائب، ولكن الوجهة العامة لهذا الرجل وهو كان استثناء في جامع الزيتونة وجلب له هذا الأمر أتعابا كثيرا. وبالمناسبة أنا أقول أن ما قدمه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أخطر مما قدمه الطاهر الحداد وأخطر مما قدمه الشيخ عبد العزيز ثعلبي، ولكن الأمر يختلف من جهة المقاربة والأسلوب والطريق. المقاربة، مقاربة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كانت هادئة أو كانت دبلوماسية، والرجل كان يجتنب المعارك، هذا أمر لا شك فيه، هذا من ناحية. ولولا الحماية التي وفرتها له العائلة العاشورية الراسخة والقريبة من الدوائر السياسية لا ناله ما نال الطاهر الحداد وما نال الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وأكثر مما نال هذين الرجلين، لأنني أعتبر أن خطورة ما قام به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التعامل مع الفكر الإسلامي ومع مناوله أخطر وأعمق مما قام به الشيخ الطاهر الحداد والشيخ عبد العزيز الثعالبي.
0: نعم.
1: لكن الأسلوب والطريقة اختلفت.
0: نعم.
1: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كان هادي وكان دبلوماسي وكان يعرف السياسة وكان قريب من الدوائر السياسية، وعائلته أيضا كانت تعرف، لذلك كان يعمل بهدوء وبصمت، فلم يدخل في المعارك ولم يسعى إلى استفزاز المؤسسة.
0: وين حسيت الهدوء هذايا؟ خديت حسيت من كلامك ومن هالجولة اللي تقريبا شرفت على نهايتها دكتور جمال الدين، والحديث حديث ذو شجون معك، حسيت من تعمقك في دراسات ومؤلفات الشيخ طاهر بن عاشور، خديت منه الكثير في الهدوء في رصانة الحديث والحياة التجارب. وكانت تجربة دكتور جمال الدين الدراويل اليوم ممتعة جدا. خليلك في أقل من دقيقتين كلمة النهاية دكتور جمال الدين دراويل، أستاذ الحضارة الحديثة بالمعهد العالي للغات بتونس، وأستاذ مقاصد الشريعة بالجامعة الزيتونية، باحث وعندك عدة مؤلفات كيف ما كنت تحكي لنا، خاصة فيما يتعلق بالعلامة محمد الطاهر بن عاشور. كيفاش نجم نختم برنامجنا العمر تجارب، تجربتك الشخصية وتجربتك المهنية دكتور جمال الدين دراويل؟
1: إن كان لي من كلمة أختم بها،
0: تفضل.
1: أسأل الله أن يمدني بالسلامة وبالصحة وبالعافية، لأني أمامي مشروع يشغلني إلى حد بعيد،
0: إن شاء الله ربي يوفقك،
1: ويسكنني من من من من من الأساس إلى الرأس كما يقول آباؤنا وأجدادنا، حتى أكمل هذا المشروع وحتى أتم ما يشغلني من القضايا ومن الإشكاليات من ناحية. من ناحية ثانية إن شاء الله ربي يوفقني ويوفق كل الوطنيين من المثقفين ومن الجامعين على أن نبذر لهذا الوطن في هذه المرحلة بذورا طيبا بها يستعيد عافيته وتوازنه ويعود مشرقا ويعود نظرا، وتعود تونس خضراء يافعة نظرة كما نحب لها جميعا، وأن يوفق أجيالنا الجديدة على أن تنغرس في وطنها وأن ترتبط بوطنها وأن تدرك حقا أن المستقبل الحقيقي هو في هذا البلد، وأن تعمل من أجل ذلك في إطار الجهد الجماعي وفي إطار الإرادة الجماعية التي لا نستطيع أن نخرج من حالة التأزم إلا بها.
0: نعم، شكرا دكتور جمال الدين دراويل المثقف والأديب، وسعد جدا باستضافتك اليوم معايا في العمر تجارب. دكتور كان في الحضارة الحديثة، الحياة دروس والدنيا تجارب، وتعلمنا اليوم في هالخمسين دقيقة اللي مرت من تجاربك الكثيرة في المجال المهني والعملي متاعك والمجال الأدبي، خاصة لدكتور كيف سيادتك في الحضارة الحديثة. شكرا لك مرة أخرى، شكرا، يعطيك الصحة على قبولك دعوتنا.
1: أهلا وسهلا، فرصة طيبة، وشكرا للأستاذة ليلى والإذاعة الكاف على إتاحتي هذا المجال الجميل واللطيف.
0: يعيشك يا سيدي، نهارك طيب، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله في مناسبة أخرى تكون دائما حاضر معنا، بالتوفيق ليك في أعمالك، وإن شاء الله مؤلفاتك تلقى كل النجاح، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نتحدث فيها مؤلفاتك دكتور جمال الدين دراويل.
1: شكرا جزيلا.
0: يعيشك يا سيدي، نهارك طيب.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الرابعة.

غدا معتمدية لوكسور فعاليات اليوم الإعلامية التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 من أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. يشارك غدا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم بينما تم اعتقال 11 آخرين خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم أدت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية بشكل كامل، معتبرة أن استهدافه يشكل انتهاكا جسيما إضافيا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم تأليف المنصف البلدي هندسة الصوت لسعد الدريدي ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي
1: هوكا كبير الحكماء أثر في الملك بدر وكلامه تخلل قلبه ووعد باش يغير من أموره ويتلهاب أمور المملكة والرعية
2: يا ناس سامحوني نقدم لكم اعتذاراتي على الغيبة الطويلة ونوعدكم باش نقضي لكم حوايجكم وباش نلبي لكم طلباتكم
1: أما ما عرفش منين يبدأ وهو غارق وشارد في الحكاية ويخمم فيها يدق الباب يحل الحاجب وإذا بها الجارية المدلة متاع سيدنا
3: سيدنا؟ شبيك هكا لطف عليك؟ شنية هالحالة اللي وصلت لها؟ متقلق من حاجة؟
2: لا لا أما بالحق خذتني اللذة على أموري أمور الدولة والرعية وغفلت على حوالي وحوال الناس وكان نقعد في هالحالة باش يخرج ملكي من يدي ونضيع
3: لطف عليك انا نشوف فيك مغشش مع العمال متاعك والوزراء يحبوا يتشمتوا فيك ويخطوا لك المكيده باش ما تتمتعش بالراحه والنعيم هما يحبوك تعدي عمرك في المشقه ويفنيوا لك عمرك في التعب والغم لطف على سيدنا وتولي كيف اللي قتل روحه على خاطر غيره كيف الوليد والسارق
2: شنية هالحكايه
3: تحب تسمعها؟
2: اي
3: يحكيو على كمشة سراق خرجوا نهار من النهارات يسرقوا كيف عادة

0: بيوتها. تعطيه بحذا ثانية مليانة باللوس. دخلوا للثانية لقاو وليد صغير واقف ما بيناتهم.
1: يا فما وليد يجي
2: يجي
1: يا يا وليد يا وليد.
3: نعم.
1: تنجمش تدخل معنا للثانية وتطلع هيك الشجرة؟
3: ايه علاش ليه؟
1: وتاكل اللوز اللي فيها وترمينا منها نسيب اللي كتب
3: بيه بيه. هاتا نطلع.
1: اسمع براو معاه وين هاني نعس يجيش مولا الثانية.
4: اسمعني هاي يا شجرة، هاي أطلع توقينا نعاونك.
2: اسمع يا وليد.
3: نعم.
2: ما تمس منها حتى شيء.
3: بيه
2: يمشيش يفيقوا بيك.
3: بيه منا كيفاش نعمل
2: يا ولدي؟ اقعد في وسطها.
4: هي هي اقعد في وسطها
2: وحرك العرف بالقوي بالقوي.
4: حرك بالقوي
2: واللي بش يطيح حتى وحنا نلموه.
4: هي احنا نلموه.
2: وكيف تكمل وتهبط حتى نعطيوك بايك.
4: هي نعطيوك.
3: بيه هاي.
5: وبدأ الوليد يحرك وينفض في عواد الشجرة، واللوز هابط كي المطر، والسراق يلموا فيه، وهما على كل حالة وإذا مولا الثانية يصب الزيت.
6: مولا باس يا جماعة، وانت اش تعمل تحت الشجرة؟
2: سامحنا سامحنا يا سيدي.
7: سامحنا يا سيدي.
2: احنا مخذينا منها الشجرة حتى شيرة.
7: مخذينا منها حتى شيء.
2: كنا متعدين من هنا وكي شفنا هالوليد فوق الشجرة مشى في بالنا اللي هو مولا الثانية.
7: اي في بالنا مولا الثانية.
2: اي عادة هاو طلبنا نذوقنا شوية من لوف. يا اخي سيادته ما كانش من العكسين، حرك عوادها وطاح مكتب من لوز.
7: اي واحنا شنو ذنبنا يا سيدي؟
2: والله شنو ذنبنا بالحق. اي
6: اي وانت يا ولد شنو قولك؟ اي اعطاك تجاني جان.
3: سامحني يا سيدي سامحني. يكذبوا عليك يا سيدي يكذبوا. انا نقول لك الحقيقه، دخلوني للثانية وقالوا لي اطلع لك الشجره وحرك عرفه ويتيح اللوز. سمعت كلامه.
6: انت غبي وجاهل، ها هلكت روحك باش تخدم غيرك. وانتم ما عندي معاكم حتى حديث، براهم مشيوا على ارواحكم.
2: يعطيك الصحه يعطيك
6: الصحه. وقت غادي انت
3: انا
6: حتى وتشوف شنو نعمل.
3: سامحني سامحني يا سيدي سامحني، ما عادش نعاود صلاتي. سامحني سامحني سامحني.
0: هكا حبوا يعملوا لك اهل الدوله والوزره متاعك، يحبوا يضروك باش يعملوا لك كيف ما عملوا سراق للوليد.
8: اللي قلته الكل صحيح ومصدقك، انا ما عادش باش نخرج لهم وما عادش باش نشوفهم. باش نتلهى بروحي
0: يا روحي
8: وراحتي ونعيمي يا نعيمي.
0: سيدنا.
5: ومن غدوة تلمت العباد كبير وصغير واليد بيع الحصير ووزرة وعلية الناس وأصحاب الحكمة يستنوا في السلطان يحل لهم الباب. هما هكاكا والحاج بيطل عليهم.
9: بشويه ما جانيش اذن باش نحل لكم الباب للدخول للملك. ما يحبش يقابلكم. ما يحبش.
10: يا كبير العلماء يا كبير العلماء.
11: نعم نسمع.
10: قاعد تشوف اللي صاير فينا؟ قاعد ترافع هالولد هذا قليل الصواب. كيفاش يلم في الذنوب من الكذب متاعه؟
11: لا لا لا لا لا هذا شيء مبالغ فيه. لا لا لا أتو ندخلوا أنا بيدي ونشوف السبب اللي خلاه يعمل فينا هالعمي.
10: برا مشيلو.
11: هاني مشيلو. أي أكاو السلام عليكم يا سيدنا الملك.
8: وعليكم السلام، تفضل.
11: احنا جيناك يا سيدنا باش ننصحوك ونفطنوك ونقولوا لك رد بالك تعمل كيما عمل لك السيد اللي عنده ناقة مستنفع من حليبها. قولي ايش عمل يا سيدنا؟
8: شي عمل؟
11: يا سيدي السيد تلهى بالحليب وسيب اللجام، وكيف حست الناقة اللي لجامها مسيب جبدت روحها وعطات على ساقها وهربت وترزاه الراجل في الناقة وحليبها.
8: ومن بعد
11: شوف يا سيدنا، حبيت نقول لك يلزمك تشوف اللي فيه إصلاح نفسك ورعيتك، وترد بالك ما تلبسش ثوب الغفلة بعد ثوب الحكمة والعلم، وتتبع الرأي الفاسد بعد ما عرفت الرأي الراشد النافع يا سيدنا.
8: به إن شاء الله تنخرج لهم.
11: بتخرج لهم توا سيدنا؟
8: لا غدوة.
11: معناها أنا نمشي على روحي سيدنا.
8: يا سيف
11: هاني مشيت، هاني مشيت يا سيدنا، هاني مشيت.
0: اش قاعد يقول كبير العلماء؟ باهي
10: ايوه ايوه اش عملت يا كبير العلماء؟
11: باهي مش مش مش شوي عليه ها باش نفسر لكم. لحظه لحظه
10: تكلمت ينطق.
11: انا ماني قبلت الملك بدر وعلمني اللي باش يخرج يقابلكم غدوه.
10: يعني معناها نرجع غدوة؟
11: لا ان شاء الله غدوة، ان شاء الله غدوة.
0: هكا مالها يا كبير العلماء؟ إلا ما نمشي توا الملك ونمنعو حتى بشيراكم. سيدنا؟
8: نعم.
0: سيدنا الرعية لازمها تكون عبيد للملك مش العكس. اخي انت خايف منهما؟
8: كيفاش؟
0: راهم يحبوا يشوفوا حقيقتك. اذا لقاوك ضعيف استهانوا بيك، واذا لقاوك شجاع هابوك، وهكا يعملوا وزرة السوق بالملك متاعهم على خاطر مكيدهم برشا. وانا سيدنا وريتك حقيقتهم، اذا وافقتهم على يحبوا عليه بشويه بشويه وليو يتحكموا فيك وفي كل شيء في بقعتك، ويصير لك كما صار في قصة العطار والسراق.
8: شنية هذه حكاية العطار والسراق؟
0: يحكيوا على عطار عنده برشا فلوس، مرة خرج بسلعته يبيعها في بعض المدن، وكيف وصل للمدينة كري دويرة باش يسكن فيها حتى تفهم مهمته. هاو فما جماعة سراق ملي دخل المدينة وهما يتبعوا فيه، وهالسراق عادتهم يصطادوا التجار باش يسرقوهم على خاطر يعرفوا اللي عندهم برشا فلوس. قعدوا يتبعوا فيه حتى وصل للدار اللي يسكن فيها، حاولوا باش يدخلوا وما لقاوش حل.
12: اوه يا جماعة شوفوا ليك السيد هذاك، باين لبس عليه وغني.
13: لبس عليه وغني؟
12: اي يلزمنا نلقاو له دخله.
13: خليه هو لي ليا انا، توا نجيب لكم خبره. انتوما ما تعملوا شيء، استناوني لهنا حتى نرجع.
12: وشنو اللي عملته في روحك؟
13: شنو اللي عملته في روحك؟
12: انت وشنيه هاللبسه بتاع الطبه وهالقفه اللي حطتها على كتافك؟
13: وشنيه هالقفه اللي حطتها على كتافك؟ هالقفه فيها الدواء. وين الطبيب؟ اقعدوا تفرجوا وما تتكلموش. ها
12: باه باه بر بر
13: يا ربي معايا.
14: اشكون حاجته بطبيب؟ اشكون يحب طبيب يداويه؟ انا طبيب اللي داوي والفرج على الله، انا طبيب اللي داوي العله وبنت العله. يا راجل يا راجل
12: اتفضل ايجا ادخل ادخل ادخل.
14: اتحبش يا طبيب؟ انا راني طبيب متجول.
12: وعلاه اسم الله العظيم طبيب؟ انا ما مانيش محتاج لطبيب. اما انت ما دامك دخلت لداري ايجا ايجا اقعد وعاوني على الفطور. هيا بسم الله. هيا
14: بسم الله. هذه فرصتي. مادام نيكليت معاك نحب ننصحك مقابل إحسانك، وما يلزمنيش نخبي نصيحتي ليك. قاعد الرفيق تاكل بلهفة وشراها.
12: اغزل خشمك.
14: هذا راهو مش مليح.
13: على خاطر يسبب لك المرض في معدتك.
12: لطف يا ربي.
13: وإذا ما تستعملش دواء راهو ترسي لك في الهلاك.
12: شنو توا أنت يا راجلتي؟ قول واسكت، شديتني في المرض في الدواء. أنا صح ستار سالم لبس عليا ومعتي تهضم تهضمك أنت بكلك معتي باي. وأنا إذا كان ناكل مليح هذيك علامة متاع صحة جيدة، ولله الحمد والشكر.
13: ايه هذاك اللي يظهر لك، اما انا عرفت اللي عندك مرض في داخل بدنك. كان تسمع كلامي داوي روحك.
12: شو عندي مرض في الداخل في بدني وداوي؟ وشكون يفهم فيه الدواء متاعي هذايا؟
13: انا نداويك، انا الطبيب اللي عالج المرض متاعك.
12: مباي مدامني ظهرت مريض وريني دوايا. ترى كان عندك اعطيني منه شويه. ترى
13: ايه هاو في القفه. اتفضل، هذه عقاقر مصنوعه من العشاب من جبل بوقرن. استعمل هالدواء وماذا بيك تبدا مليله.
5: ايا سيدي بن سيدي رئيس العصابه حضر خلطه علقم تقول مر وصبر، وسقاها للتاجر وصبحوا على خير. ليلتها حس التاجر روحه أحسن ومعدته خفيفة، عجبته الحكاية. عاود خذا نفس العقار من غدوة وحس نفس الراحة. هيا سيدي عد على هاك الحال ليلتين ولا هما ثلاثة، وبعدها جاء رئيس العصابة وأعلموا إنه باش يبدلوا العقار باش يزيد يتحسن، وإذا بيه خلط له حاشيكم أحشيش سامة اشربها كالتاجر من هنا، وإذا بيه يحس في بدنه يتقطع تقطيع وسلم روحه للمولى.
15: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: سينا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
3: الحول الرجالي انتماء وأصالة.
4: الحول الرجالي فخر فيه ورغمة، ولليوم في تقاليدنا يسمى به فخروا الأجداد، به يحفلوا في العراس في العياد، به يركبوها الخيل في الملهاد، وبه يحضروا في وين صارت لما.
5: هكذا اختزلت مدونة الشاعر محمد بكراع رمزية الحول الصوفي الرجالي بين الانتماء والأصالة والقيم النبيلة. الحول الرجالي هو ذلك الرداء الصوفي الأبيض والمنسوج ندويا، وما اختيار اللون الأبيض إلا لرمزية الطهر والتعفف والسلام، وربما أيضا لارتقاء حرارة الشمس. ينتشر لباس الحول الرجالي في الرقعة الجغرافية الممتدة في الجنوب التونسي، ومنها تطاوين، وفي بعض المناطق المجاورة في ليبيا والجزائر. يتم نسج الحول الرجالي بالمنساج العمودي، وهو ذلك المحمل الذي تصنع عليه المنسوجات الصوفية، وتمتد خيوط النسج من الأسفل إلى الأعلى. عملية نسج الحول الرجالي تسبقها عدة مراحل، تنطلق من غسل الصوف وتنقيته، مرورا بتسريحه وتحويله إلى خصلات يتم غزلها يدويا في مرحلة لاحقة لصناعة الخيوط اللازمة للنسج. يتطلب الحول الرجالي حوالي 5 كيلوغرامات من الخيوط الصوفية، التي تنقسم إلى نوعين: حجم رقيق ويسميه الحرفيون الجداد، وحجم غليظ يتم تشبيكه مع الجداد ويسمى الطعمة. السيدة فاطمة جيم حرفية قديمة تجاوزت 70 وتخلت عن النسج، لكنها ما زالت تحتفظ في ذاكرتها بأسرار المهنة.
6: كان هو الجداد رقيق بمصنوع تبغال الكيلو يسد، وكان هو الجداد هكاك برضي وغليظ تبغال كيلو كيلو يزيد كيلو نفس هكاك، والطعمة من هو صنعته، كان صنع غليظة وخشينة ومذقوق طبغة 4.5 كيلو، وكان هو شمشاكي وبره وصحوني شمشاكي وما غير نرق واحد فوق واحد 4 كيلو يسدوه. هيك عدد نحن ننزو فيه.
5: يتخذ الحولي شكل المستطيل، ووحدة قيس أبعاده هي الذراع، ويختلف طول الحول الرجالي وعرضه باختلاف حجم من سيلبسه، وفي أقصى الحالات يكون طوله حوالي 10 أذرع. هذه المساحة الصوفية تستغرق عملية نسجها ما بين 2 و4 أسابيع من العمل اليدوي المضني، تبدد أتعابه بعض من أهازيج البوح والشوق.
6: قبل كنا ننسج في حول الصوف طول 10 أذرع والحادش قاطوعي باش يديروا منها الشراريب والعرض، كان الرجل طويل 3 أذرع يزيدوا وافيات، كان الرجل قصير من 3 أذرع راشع، والنسازة هو احنا وحالنا، كان المرأة عندها من معاونهم وهي 15 يوم 20 يوم جيب المرأة، وكان انا نقولوا برا الداخل عليا والخارج عليا، ونخدم البرا والداخل، ودي تبغي لها حتى شهر ولا وشهر وخي.

0: يلف الحولي أغلب الجسم ويتم تمرير أحد أطرافه المتقدمة من تحت الإبط ليلتقي بالطرف المتدلي منها على الكتف، ويلتحم الطرفان في ربطة على الصدر من الجهة اليسرى. ويرجع البعض أن التحام طرفي الحولي من الجهة اليسرى هو لتسهيل حركة اليد اليمنى التي عادة ما تكون كثيرة الحركة، كما يمسك بها الفارس أدوات الحرب كالسيف أو البندقية. تأخذ ربطة الحولي شكلا صغيرا لا يتجاوز حبة من ثمار التين المتوسطة الحجم، ويسميها البعض بالتكومية فيما ينطقها الأمازيغيون بالتاكوميت، ويبدو أن ذلك هو الأصل الإتيمولوجي للكلمة وفق ما ذهب إليه الباحث في الحضارة يوسف بن موسى.
1: بالنسبة للتكومية راهو صعيب ياسر تكون عربية. علاش صعيب ياسر تكون عربية؟ على خاطر الحولي كله مش عربي. الحولي والوزرة لبست البربر، لبست الأمازيغ، خاصة أمازيغ ليبيا، وخدوها من قداهم الرومان.
0: تختلف الروايات حول أصل تسمية الحولي الرجالي، فهناك من يفسره بفترة إعداده التي تستغرق حولا كاملا انطلاقا من الجز إلى اختيار الصوف وتنقيته من الشوائب ثم غزله فنسجه. والبعض الآخر أرجع تسمية الحولي إلى صوف النعجة التي لم يتعدى عمرها حولا كاملا، وهو ما ذهب إليه الباحث في الأنثروبولوجيا المبروك لزعر.
2: الارتباط الاسم تاع الحولي بالنوع تاع الماشي اللي هو الحولي، نقوله احنا الحولية، ما زاد ما سكرتش العام الصوف متاعها يكون او لها جزة نقوله احنا، فالصوف متاعها يكون نوعا ما قطني فيستخدم لحراكة الحولي، فالحولي الوزن متاعها يكون اخف.
3: الباسة من خرفان صغار رزق له حلالي حولي في لون الجمار عامل بوع علالي وصناعاته سمحت لنظار صيفة ريم الجالي.
0: يعود أصل الحول الرجالي إلى عصور مغلة في القدم، ونستشف ذلك من تماثيل اليونان والأغريق الموجودة في بعض المتاحف في حوض المتوسط.
2: الجباسي حد ذاته هو محدد ثقافي، يعني الأنثروبولوجيا نحدد ثقافة المجتمعات انطلاقا من ثلاث عناصر أساسية اللي هم الأكل والسكن واللباس. فاللباس احنا في العادة ينجم يكون مشترك بين الشعوب، احنا في فضاء في الحوض الأبيض المتوسط، يعني الطريقة بتاع اللبس ساعات مش المتحف ولا في تونس ولا في إيطاليا ولا في اليونان ولا غيرها من الدول، نلقوا الشكل بتاع التماثيل الشكل بتاعها يشبه شوية للحولي. اللبس في حد ذاتها راح تنجم تكون موجودة، أنا طريقة اللف في حد ذاتك نقول، أما اللون نجم يكون مختلف، أما الطريقة متاع اللبس نجم تكون غير مستوحاة من فترة هيك. طريقة اللي نقول سوى المفاهة التكومية اللي تتعمل كش الربط هيك على الكتف، في إطار التواصل الثقافي أنا بين عند المجتمعات وشو نجم تكون شكل من أشكال اللبس، لكن التسمية واللون وكذا يختلف، أما الطريقة متاع اللبس نجم تكون أنا ثم اشتراك.
0: ما أكده ضيفنا ذهبت إليه أيضا روايات أخرى تبين أن الحول الرجالي لباس أمازيغي أخذه عنهم الرومان، حيث كان سيناتورات الكونغرس الروماني يحملون زيا يشبه الحولي.
1: شفت السيناتورات الكونغرس الروماني في عهد روما في الإمبراطورية، والسيناتورات متاع البرلمان الأثيني اليوناني الإغريق كيفاش يلبسوا، ما يلبسوا حتى هم في حاجة زي الحولي الشملة ويرموا الشملة متاعها، هذيك جايبينها من ليبيا، خاطر الإغريق كانوا محتلين ليبيا، محتلين برقة وبنغازي، وبعد جو بعد منهم الرومان كيف كيف احتلوا ليبيا، غير عشان الإغريق اليونانيين حضارتهم كل ركزوها في بنغازي وبرقة وجبل الأخضر. وبالنسبة للرومان على كل الساحل الليبي والجنوب التونسي مبدأ من قابس وانت رد غادي كلها كان مالي الناس مالي الحولي، من قابس من سرت الصغرى، قابس يقولوا له خليج قابس يقولوا له سرت الصغرى، من سرت الصغرى لسرت الكبرى مرورا بطرابلس وزوارة وجربة وبغرارة وجرجيس والبرة هكا الكل، والمدن الساحلية الليبية كل سكانها تلبس الحولي. فأكيد يكون الحولي ونسجانة ودنية الكل أراه أصول أمازيغي مش تركية ولا هي عربية، ومن أمازيغ الشرق مش من أمازيغ الغرب، على خاطر أمازيغ الغرب حتى حكي عليهم ابن خلدون معناها الجزيرية والمغاربة لبستهم الأشهر هي البرنوس والقشبية، أما الحولي متركز في تونس وليبيا يعني عند تحديدا ما يعرف باللوبيون، في الفية من البربر اللي يسموهم اللوبيين والقرمنيت.
0: في سياق تاريخي يمثل الحولي أحد الخصائص الأنثروبولوجية التي تأثرت بتعاقب الحضارات، حيث تأخذ الحضارة اللاحقة من سابقتها بعض الخصائص إما بتعديلها وإما بتطويعها لما يخدم استمرارية وجودها. فعندما حدثنا المؤرخون عن لباس سيناتورات روما ليزيا شبيها بالحولي، فإن المذهب الأباضي في شمال أفريقيا أخذ هذا اللباس ليكون الزي الرسمي لعضو العزابة. ونظام العزابة هو هيئة أباضية تعود نشأتها إلى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع هجري، وتشرف على شؤون البلد الدينية والسياسية والاجتماعية والتعليمية وفق فهم الأباضيين.
2: اليوم الحولي موجود في تقريبا في الجنوب الجزائري، في الجنوب التونسي، وتقريبا في الجنوب متاع ليبيا. تم في الجزائر في العادة مرتبط برجال الدين في العموم، اللي هو المذهب الإباضي. المذهب الإباضي اللي انتشر في جنوب متاع تقريبا في جنوب الجزائر، شكل الدولة كاملة دولة رستمية، أتباع المذهب هم المذهب بنوا المذهب الإباضي الخارجي. فلبسه كانت مميزة، سلطون نحكوا على ثم الفرقة الدينية لنشر هذا المذهب تسمى فرقة العزابة. فالمميز في العزابة أنهم كانوا يلبسوا هذا النوع متاع اللباس. فهك علاش مثلا لسان الناس، علاش اللبسة الحولي موجودة مثلا في جنوب الجزائري ولا في جنوب التونسي وفي الجنوب الليبي، مش موجودة في المغرب ولا غيرها من الدول ولا حتى في مصر، لكن موجودة في المنطقة هذه خطر مرتبطة بالمذهب اللي هو المذهب الإباضي اللي عرف انتشار في الفترة الوسيطة تقريبا تونس والجزائر وليبيا. واليوم رجال الدين في الجزائر اليوم ما زال يلبسوا الحولي كيف حتى في ليبيا.
0: أما من حيث وجود الحولي في المناطق المتاخمة لتطاوين داخل الحدود التونسية أو خارجها، نسجل هذه الشهادة للشاعر الشعبي الأمير جمال الدين الذي حدد بعض الفوارق الشكلية.
4: الحولي تم برشا جهات يعني مشهور به الحولي. أنا من بين الجهات يعني يعجبني الحولي البرغوثي، هذا من قبلي يصنعوه بالخلالة، يعني حولي رقيق، حولي يعني كأن تبركلة صنعتها مكينة. يقول لك هذا حولي برغوثي، هو برغوثي حولي رقيق واقف سمح يعني ممتاز. وحتى زاد مع جهة تمزرط من مصباته حثوما أيضا زاد مشهورين بها الحولي. الدولات عندهم الحولي الأمازيغي ويعملوا فيه نجمة، وهي شعار للأمازيغية في تحت اللوطة في ويسمى كشريب، يعملون الطابعة يعني باش يعرفوه حولي أمازيغي دويري. كيف الحولي تم جهة نالوت في ليبيا، يعني مهتمين برشا بالحولي، وإلى يومنا في هذا يعني ما زالوا يلبسوا الحولي. وجهة وازن، لكن وازن ما مش كيف نالوت أكثر من معنى وازن. ثم جادوا حقيقة الحولي بتاع جادو هو حولي صوف وخشين تين، ومعناها مشهورين به. وفيها تلقى فيها يعني نجمتين وإلا تهجوم يعني نقشات. والحولي فيها أنواع، ثم الحولي العشاري اللي يكون موله وافي رجل وافي، وثم الحولي الثموني اللي زاد يكون ماهوش من الحجم الكبير. وثم الحولي كيف السفساري، هذا بتاع الخيل بتاع الفرسان، لأن الفارس ما يمكنش باش يلبس حولي متاع صوف خشين، يلبس حولي زي ما نقوله عندنا السفساري، هاكو الحولي الرقيق باش يتف بيه وباش يقيد يعبه. محلاها اللبس البدوية، حولي وبرنوس وبقرون وفوطة وحزابة وكتفية يواتوها خد بقرعون. يا محلى عروض الحلابة من يعرض تلفاح أصخابة، ويا محلى سوق الجلابة جدول ما عندش حدود.
0: مهما كان انتشاره في المنطقة، فإن لباس الحولي الصوفي الأبيض في العصور غير البعيدة يعكس نواميس الانتقال بالمفهوم الأنثروبولوجي، فهو لباس العريس يوم زفافه كما يستعمل غطاء للمتوفى أثناء نقله إلى المقبرة.
2: الحولي يلبس العريس في العرس وفي نهار الكسوة ساعات، جي الام نتاع العريس لف الحولي في اللبس نتاع اللي في من ضمن البلغه كذا، لكن الحولي كيف كيف راهو لبس نتاع فرسان ودلال على الفتوه مرحله رجوله وحمايه، فالحولي مرتبط بالفرحه كيف كما طقوس اخرى. اليوم مثلا حاله الوفاه اغلب اللي توفوا مثلا يتغطوا بالحولي لباكي انتقال من حياه الى حياه، كيف كيف الولاده في بعض الاحيان ساعات قبل ما ثماش يعني اللباس نتاع صغار فينجم يلتف بالحولي اللي هو الحولي مثلا قديم تم قصر يعمل من القماطة على خاطر الحولي الرهيف يكون مش خشن على المولود الجديد، فمرتبط بمراحل معينة في حياة الإنسان.
0: للحولي أيضا صورة في المخيال الاجتماعي تقترن بأخلاق الفارسي الذي يلبسه من شهامة ورفعة وعلو أخلاق.
2: الحولي مثلا في الجنوب التونسي ولا حتى في جنوب ليبيا ولا غير المناطق ديما هي لبسة العريس ولبسة الفارس. ونستحضر بعض الأبيات لواحد من الشعراء، لبست الحوالي بانوا لهم القلوب الخايفة يطمانوا، فليلبس الأبيض الأبيض هو دلالة على السلام والسكينة، فليلبس الأبيض ولا ليلبس الحولي هو فارس، فمقتضيات الفروسية أنا شهامة وعنها الفارس ما يعملش حاجة خايبة، فعند أجدادنا ولا عند جداتنا لما تكون تهية في الصحراء ولا كذا تلقى فارس فأنت تطمئن أن لهذا الشخص باعتبار الفارس هو حامي وينجمش يقوم بأفعال يعني مضرة ولا خايبة.
0: ولأن أصبح الحولي الرجالي يقترن لباسه في الفترة الحالية ببعض المناسبات فهو يبقى أحد رموز الهوية الثقافية في جهة تطاوين وتخومها.
5: صنع محل الصوف والجداد يقولوا الحولي للدفاء والهمة، الحولي الرجالي فخر في ورغمة ولليوم في تقاليدنا يسمى.
6: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
7: الحولي الرجالي انتماء وأصالة، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز عبد السلام عبد العزيز، إخراج عبد السيد المرايحي،
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
8: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. الجمازي أوضح أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. تحتضن معتمدية لوكسور من ولاية الكاف غداً الاثنين فعاليات اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 12 سبتمبر الحالي تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. وتنطلق فعاليات هذه التظاهرة بحفل الافتتاح الرسمي حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستشكل التظاهرة فرصة لتسليط الضوء على التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي الحيوي. تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يأتي في إطار الإعداد لرئاسة تونس لدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا، على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قصف لطائرة الاحتلال الصهيوني على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف طائرة الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ. إلى اللقاء.
4: سبورت تايم. سبورت تايم. سبورت تايم.

مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. عشوية السبور على موجاتنا، مرحبا أهلا وسهلا. تحية لكل من اختار راديو لا كيف. مش نرجعوا للبرنامج وفقراته العادية كما تعودنا بين الافتتاحية، ونرجعوا اليوم مش نحكيه على لعب البحر الأبيض المتوسط، على المشاركة التونسية، على الميداليات، وعلى يعني الحادثة اللي صارت،

0: كتاب التنقيب.
1: تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الثقافية بباجة وبالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية والمركبة الثقافية، انطلقت أمس أولى دورة تكوينية في إطار مشروع مصنع أحلام الشباب. الورشة تتمحور حول إعادة التدوير والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتستهدف تكوين الشباب في مصاري المهارات الرقمية والإنتاج الإعلامي. مزيد من التفاصيل مع المنسق العام للمشروع آدم أودي.
2: بالنسبة لمشروع شاب دريم فاكتوري، هو مشروع ضمن محور خدمات الشباب في إطار برنامج مغرومين، والمبادرة هذه يشرف عليها مركز الفنون الدرامية والركحية بباجة بالشراكة مع المركب الثقافي. المشروع هذا يقوم بالأساس على زوز أجزاء، الجزء الأول هو طباعة ثلاثية الأبعاد واللي بشارك عليها شوية اليوم على خاطر هي اللي بدينا بها، والبرودكسيون ميديا اللي هي توسكي مونتاج وتصوير وبودكاست. بالنسبة لفكرة المشروع، هي بالأساس فضاء مفتوح للشباب خاصة، مجهز بالكامل في كلا الجزئين. ولضمان نجاح واستدامة المشروع، ركزنا على برشا نقاط، وأهمها الدورات التكوينية اللي بدينا ديجا البارح السبت 6 سبتمبر دورة إعادة التدوير والطباعة ثلاثية الأبعاد، واللي تقوم بالأساس على تأطير 15 شاب وشابة على رسكلة دبابز الماء البلاستيك، أردهم خيوط من البلاستيك، وبعد نصنعوا بهم قطاع معاد تدويرها طبعا باللامبريمونت 3D. الدورة هذه إن شاء الله ستمتد لمدة 3 شهور تقريبا 60 ساعة.
1: وطنياً، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتحها بقبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. عن شروط الانتفاع بهذا البرنامج تتحدث المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة علي سخواجة.
3: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل تراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعه بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعه في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة طبية اللي مستلزمة لي الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة للصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال إذا ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عند اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الروضة وفيما بعد جدا في حياة المدرسة.
1: فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26-2000 كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
4: البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصو. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن في 3 خطوط تمويل يصل إلى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن هي صاحبات التعليم العالي والتكوين المهني.
1: تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66 بعد المئة لمجلس جامعة

الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا الاثنين على أهمية تعزيز دور جامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعلية مؤسساتها وآليتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. هذا وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولية. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان فيما أصيب عدد آخر بجروح في قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم لسيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. إلى لبنان، أين أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على عدد من المناطق جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن القوة الجيوفضائية الإيرانية استهدفت حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات السابقة بعدما قامت سفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع للانخراط في البرنامج الوطني رائدات. تونس تتسلم غدا بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها. حنان بن مصطفى تواصل المشوار مع أخبار الرياضة، إلى اللقاء. سبورت تايم.

0: رجعين 26 دقيقة على موجاتنا. مرحبا، تحياتنا توصل لكل المستمعين. نذكركم بالنتائج الفورية الخاصة بالجولة الثالثة الدفعة الثانية. يوسف البليلي سجل منذ لحظات للترجي الهدف الثاني، 2-1 للترجي من مستقبل مرسى. اللحظات الأخيرة 90 زيد بعض الثواني في أولمبي سوسة، والتعادل 1-1 بين النجم الساحلي وشبيبة العمران. وفي اللحظات هذه محمد بوزعبية يفتتح النتيجة لنجم المتلوي أمام أمل حمام سوسة. هذه النتائج الفورية الخاصة بالدفعة الثانية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. اللي ذكر البارح الأولمبي البيجي كان تعادل مع النادي المنزرتي 1-1، وفاز تقدم سقية الدائر أمام النادي الرياضي لحمل منف هدف مقابل 0. أخبار الأولمبي البيجي بعد مقابلة البارح، أنا قلت الكونتور دار ممكن تكون بداية الأولمبي البيجي البارح في الموسم، تخلى بنقطة في انتظار يعني بقية الجولات، تأهيل اللاعبين اللي انتدبهم الأولمبي البيجي، انتداب البنيني، ممكن تتحرك الأمور شوي. جلال مساء الخير، أهلا وسهلا بك، كنت حاضر البارح ولقاء نادي المنزرتي وفريق الأولمبي البيجي. مساء الخير.
1: مساء النور حنان، مساء المحبة لك ولكل سادة المستمعين والمسمعات وفي ذات كيف. فعلا الكونتور بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي سجل أول نقطة يوم أمس في لقائه في درب الشمال مع فريق نادي المنزرتي في ملعب 15 أكتوبر بنزرت. في الحقيقة المباراة قدم فريق الأولمبي البيجي مباراة قوية تكتيكيا على المستوى الدفاعي، لكن على المستوى الهجومي صحيح سجل هدف ممتاز جدا، هدف محمد هادي الحدوشي في الشوط الأول أنهى 1-0. لكن عودة بنزرتي برغم كان مقوس من 10 لاعبين، عودة نادي بنزرتي تمكن من تعديل النتيجة خلال يعني في الدقيقة 22 من الشوط الثاني. قلت تكتيكيا على يعني فريق الأولمبي البيجي قدم على مستوى الدفاعي مباراة محترمة جدا. علاش مباراة محترمة؟ بعد تأهيل عديد اللاعبين والمنتدبين الجدد في فريق الأولمبي البيجي خلال الموسم الجديد، يوم أمس شفنا أنه فما لاعبين أعطاوا الإضافة المرجوة لفريق الأولمبي البيجي.
0: هم المؤهلين يعني تم تأهيلهم جليلة؟
1: نعم، كل اللاعبين تم تأهيلهم.
0: ليه يعني المجموعة اللي لعبت البارح فيها من المؤهلين يعني أسامي نعم. جديدة أي؟
1: أمين بن عمار، الكاميروني ماكسويل، كذلك الظهير الأيسر يوسف العزيب لاعب النادي المنزرتي، أدريان اللاعب الرابع اللي كان في التشكيلة الأساسية، كل هؤلاء اللاعبين كانوا موجودين في فريق الأولمبي البيجي بإضافة لاعبين آخرين موجودين على بنك الاحتياط. لكن خير المدرب نصيف البياوي عدم إقحامهم في الشوط الثاني خاصة مع الضغط النادي المنزرتي. ننسى أنه هناك لاعب معناتها إصابات اللي قال عليها نصير بياوي بعد نهاية المباراة في التصريحات نتاعو، قال وأنه الإصابات هي التي تؤرق فريق الأولمبي البيجي، أصيب أمين بن عمار وأصيب بشيل حسني، تضطر إلى القيام بالتغييرات، وذلك علاش ما مشيش أعطى أكثر العمق الهجوم. على كل هي نقطة مهمة جدا لفريق الأولمبي البيجي بالنظر إلى هزيمتين متتاليتين في بداية الأسبوع وتنقل صعب جدا إلى 15 أكتوبر بنزرت، صعبة مباراة على الأولمبي البيجي، لكنه أقدر على الأقل يعود بنقطة مهمة جدا المعنويات قبل ملاقات فريق تقدم سقة الدير الأسبوع القادم يوم الأحد القادم في ملعب جمع الكميتي.
0: لقاء مهم جدا،
1: صعب المباراة، صعب هذه المباراة، يعني مباريات مع فرق اللي تعرف تلعب معك كورة منافسين في الأسهل أن تكون تلعب مع منافسين كبار كما ترجي الفريق نادي الصفاقس نجم الساحلي تنجم تلعب كورة، لكن مع الفرق هذه صعبة جدا وخاصة مع تقدم سقة الدير اللي فريق غير معروف على المستوى الرابطة المحترفة الأولى، أظهر إمكانيات طيبة، 7 نقاط انتصارات وتعادل. في الحقيقة فريق لحد الآن ممتاز بالنسبة لتقدم سقة الدير. إجمالا تصريحات المدرب نصيف البيان بعد المباراة يقول أن أولمبي البيجي على مستوى الدفاع ومستوى وسط الميدان ممتاز، لكن على مستوى الإمكانيات وحسب الإمكانيات الكبيرة الإمكانيات ككل بصفة عامة للخط الأمامي ضعيف وضعيف جدا. انتقد بشدة يعني الأداء نتاع لاعبين الأجانب في فريق الأولمبي البيجي وقال لابد من مراجعة هذه الاختيارات للاعبين الأجانب، لأنه تقريبا ما عدا لاعب أو اثنين معروفين، لاعب أو اثنين هو شريف كاميرا ممكن أدريانو، أو ما عدا ذلك الأجنبي شفنا اللاعب الكاميروني في خط هجوم فريق الأولمبي البيجي بعيد كل البعد عن أنه يكون يعطي إضافة لفريق الأولمبي البيجي على الخط الأمامي. قال هذه مشكلة كبيرة برشا ويزملها التفكير ويزمن النظر ويزمن إعادة التقييم بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. بطبيعة الحال فريق الأولمبي البيجي مازال عنده إمكانية أنه ينتدب لاعبين، مازال عنده إمكانية أخرى لهذا الأسبوع حتى يؤهل لاعبين يعني على المستوى البدني والتكتيكي، لأنه بعيد خاصة على مستوى الخط الأمامي، ونصيف البياوي مازال عنده إمكانية لتلافي هذه النقائص في انتظار ممكن أولمبي البيجي يذهب إلى ثم لاعب مغربي فرنسي الجنسية موجود كخط معناتها كمهاجم موجود في فريق الأولمبي البيجي. ننتظر ممكن لائحة تسهيلية لفريق الأولمبي البيجي تتعاقد معاه أم لا، هذا كل يرجع بلا بالنظر إلى المدرب نصيف البياوي والإطار الفني.
0: إيه هنا جلال تقريبا الأجانب باش يولوا مش يزيدوا يعني العدد نتاعهم.
1: وعندك الحق في 6 أجانب يكونوا على مسجلين على ورق المباراة، لكن لكن على مستوى التغييرات يكونوا 4 فقط، هذا هو القانون المسموح به بالنسبة للأجانب. صحيح الأولمبي البيجي يجب يعمل 6 أجانب في الميركاتو هذا، ونجم يعمل أجانب أخرين في الميركاتو الشتوي، لكن هذا تو تحثوا على أنه يلزم لاعب تونسي مهاجم تونسي، وهذا ما يفكر فيه في الحقيقة رئيس الجمعية سيد كمال ولي اللي بالمناسبة تملوا الشفاء العاجل مباشرة بعد مباراة معناتها يوم أمس، كان راجع إلى مدينة باجة وكان حادث سير مع يعني أحد درجات النارية. لباس كمال ولي باش نطمنوا أحباء فريق الأولمبي البيجي، يقول رئيس فريق الأولمبي البيجي لباس، أنا شخصيا معناتها تحدثت معه الصباح اليوم وأكد لي أنه لباس، وقلت له انا طرت العين بصراحه، جيت عين في السيد كمال ولي ان شاء الله الشفاء العاجل.
0: دفع الله مكان اعظم كهو.
1: نعم دفع الله مكان اعظم بالنسبه لرئيس فريق الاولمبي الباجي. هذه بطبيعه الحال يعني بدايه معناتها نجم نقولوا انه الاولمبي الباجي على الاقل كسر يعني حلقه الهزائم، الهزائم ممكن كانت هزيمه يوم امس تخلي تتعقد وضعيه على المستوى النفساني للاعبين ويدخلوا في معناتها
0: نقطة جت في وقتها
1: هزيمة وراء هزيمة، وهذه إشكال كبير برشا عانى منها فريق الأولمبي البيجي في الموسم الفارط، وما نحبوش الموضوع هذا يتعاود هذا الموسم. إن شاء الله يتوفق في تحقيق انتصار الأسبوع القادم، لكنه يلزم برشا تحذير حنان على مستوى اللياقة البدنية. شفنا اللاعبين مازالت بعيدة، على مستوى الفني مازال عدد اللاعبين بعيدين عن يعني طموحات أحباء فريق الأولمبي البيجي. ممكن بتتالي المباريات قال ثم زاد الإصابات، حدث عليها المدرب نصيف البياوي كذلك إصابات عديدة في كل أسبوع يصاب لاعب، هذا موضوع للمتابعة على قيمة التحذيرات وقيمة المعد البدني وكيف تم إعداد اللاعبين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الجديد.
0: هذه أخبار الأولمبي البيجي، يعطيك صحة جليل، شكرا لك.
1: شكرا لك حنان،
0: يعطيك صحة. 26 دقيقة، نذكركم بالنتائج 2-1 للترجي أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، وانتهى لقاء نجم الساحلي وشبيبة العمران بالتعادل 1-1، 90+5 في ملعب المتلوي، ونجم المتلوي متقدم هدف مقابل 0 أمام أمل حمام سوسة. كما ذكرت اللحظات الأخيرة في لقاء ترجي وفريق مستقبل مرسى، 2-1 للترجي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى، هو الانتصار الأول إذا كمل الترجي بهذه النتيجة أمام المرسى. نقطة هامة جدا لشبيبة العمران أمام نجم الساحلي في أولمبي سوسة، ونجم المتلوي يحقق انتصار هام كذلك، أول 3 نقاط لنجم المتلوي إذا كمل متفوق أمام أمل حمام سوسة. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر بالنسبة للجولة القادمة باش تلعب كذلك على 3 مواعيد، نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى نجم الساحلي أمل حمام سوسة الملعب التونسي، اتحاد المنسير اتحاد بن قردين، هلا حد شبيبة العمران نجم المتلوي نادي الرياضي اللي حمل من الفترة الجري دي التونسي، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير، ونهار لحد 20 سبتمبر نادي الفريقي ترجي جرجيس ونادي الرياضي صفاقسي النادي الرياضي البنزرتي. كما ذكرت التزامات الأندية التونسية في المسابقات القارية. 20 رئيس من أندية الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم راسلوا رئيس الجامعة، والموضوع هو طلب تأجيل خلاص الديون السابقة في ظل الصعوبات المالية اللي تعاني منها أندية الرابطة الثانية لكرة القدم أولمبيك الكيف بعد تربص عين دراهم والمقابلات الودية. الفريق في انتظار زوز مقابلات ودية أمام نسر بوعوين وفريق جندوبة الرياضية. جندوبة الرياضية اللي البارح كان تعادل مع مستقبل قصريين 1-1 والتحضيرات لانطلاق بطولة الرابطة الثانية بعد سحب الرزنامة. أولمبيك الكيف يستضيف اتحاد قصور السيف في الكيف، وجندوبة الرياضية تتحول للقروان لملاقات الشبيبة القيروانية. جلسة عامة انتخابية لنبر الرياضية بشكون نهار 11 سبتمبر. نذكر 9 سبتمبر آخر أجل لقبول الترشحات، 26 سبتمبر باش يكون موعد جلسة عامة انتخابية لوداد السرس، وآخر أجل لتقديم ترشحات 18 سبتمبر. نادي جريسة باش يكون نهار 30 سبتمبر موعد جلسة عامة، وجلسة عامة تقييمية لمستقبل نفزة باش يكون نهار 9 سبتمبر انطلاقا من 5 في مقر البلدية. ونذكر بالنسبة لاتحاد سليانة على صفحته الرسمية منذ قليل يعلن العودة للتمارين بالنسبة للفريق، مش تكون مع بداية الأسبوع نهار الأربعاء تحديدا 4:30 أول حصة تدريبية لاتحاد سليانة في مركب سليانة. هذا بالنسبة لفرق الشمال الغربي. بعد شوية فوزي يكون حاضر معنا في المباشر.

0: رجعين 39 دقيقة بعد 6 متابعاتنا وأخبار فرق الشمال الغربي مازالت متواصلة بعد ما رجعنا شوية على اللقاء الأولمبي البيجي والنادي البنزرتي تأهيل اللاعبين اللي انتدبهم فريق الأولمبي البيجي والنقطة الأولى اللي سجلها الفريق بعد 3 جولات. نمشي لأخبار جندوبة الرياضية وفرق الجهة. معك فوزي، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك حنان، تحية لك وللسادة المستمعين.
0: اقتربت بداية وانطلاق موسم الرابطة الثانية، سحب البطولة وسحب الرزنامة الخاصة ببطولة الرابطة الثانية، الفريق يتحول لمواجهة الشبيبة القيروانية منذ الجولة الأولى.
1: فعلا حنان، يعني خلينا نحكي على بداية، بالطبع في البداية على فريق جندوب الرياضي على مستوى التحضيرات التي ما زالت متواصلة في انتظار الدخول في تربص مغلق ينطلق يوم الاثنين بمركب الرياضي الدولي بعند رام، والإقامة ستكون بمركز بنيمتير.
0: يعني غدوة.
1: مازال غدوة بالفعل يوم الاثنين، يتواصل إلى يوم الجمعة أو السبت صباحا باعتبار أنه فما مباراة ودية مع الجار أولمبيك الكاف يوم السبت الساعة الرابعة بملعب المرحوم معز التويري. الفريق بطبيعة الحال قام بالانتدابات اللازمة بطبيعة الحال بإشراف المدرب هيكل العياري في انتظار مكان، مازال مكان يعني للانتداب، مازالت المشاورات متواصلة. هو لاعب متميز ابن جندوب الرياضية، تحول إلى فريق اتحاد أبو سالم والحوار مازال متواصل مع الاتحاد من أجل استعارة هذا اللاعب تمام العبيدي، لاعب متميز جدا، قدم موسم ممتاز مع اتحاد بوسالم في الموسم الفارط. على كل انتدابات خلينا نقول كالعادة هيكل عياري متمرس في على مستوى الانتدابات، انتدابات في كل الخطوط. ان شاء الله بطبيعة الحال الجاهزية تكون يكون الفريق جاهز، ولو انه صعب جدا باعتبار انه الانطلاق التحضيرات بصفة متأخرة. المهم التربص عند رام سيعطي اكثر فرصة واكثر بطبيعة الحال فكرة للمدرب هيكل العياري حتى يكون الجاهز، مش نسبة بنسبة كبيرة، ولو أنه المباريات الودية اللي دارت أمس مع مستقبل القصرين أكدت أنه الفريق في طريق معناه الجاهزية البدنية. المباراة كانت انتهت بتعادل 1-1 وهي المباراة الثانية بعد مباراة أمل بوعوان، في انتظار اللقاء الثالث أمام أولمبيك الكاف. يعني 3 مباريات فقط بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. يبقى الهاجس حنان كما تعرفي مشكلة المنع من الانتداب و 120 ألف دينار مطالب بها فريق جندوبة الرياضية على غرار 20 فريق من الرابطة المحترفة.
0: يعني جندوبة الرياضية الانتدابات اللي عملهم ما همش مؤهلين للعب حتى تم يعني تصويت الأمور المالية
1: بطبيعة الحال على غرار 19 فريق من الرابطة المحترفة الثانية.
0: هذاك علاش يعني ثم مطالب للجامعة باش هكاك يعطوهم شوية وقت
1: التقسيط، معناها التقسيط او التفاهم مع الرابطه ومع اللاعبين
0: ايجاد حلول.
1: ولو انه يعني حنان الاشكال هو والخطا خلينا نقول هو صحيح من الجمعيه لكن كذلك من الرابطه، يعني ديون من 2016 يعني تفكروها في موسم 2026. على كل فريق جندوبة الرياضية في تربص مغلق بأندرام يوم الغد ومباراة ودية ثالثة أمام أولمبيك الكاف يوم السبت على الساعة الرابعة بملعب المرحوم معز التويري. هذا بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. بالنسبة لفريق اتحاد أبو سالم بطبيعة الحال له تكوين هيئة تسييرية، سيكون بطبيعة الحال كالعادة يوسف السمراني هو رئيس الهيئة التسييرية. ثم اتصالات مع أحد المدربين سبق له أن درب في ربوع الشمال الغربي، قد تنطلق التمارين بصفة رسمية في الأسبوع القادم بعد تكوين الهيئة التسييرية قلت برئاسة يوسف السمراني. في المقابل المرجان الرياضي بتبرقة والحسناوي باش يواصل بطبيعة الحال سيادة الهيئة التسييرية. بديع الزواغي سيكون المدرب مبدئيا وخالد الغربي كذلك مبدئيا سيكون المدير الفني للمرجان الرياضي بتبرقة في انتظار التأكيد، لأنه الاتصالات مازالت متواصلة والتشاور مع خالد الغربي، ولو أنه بنسبة 99% بديع الزواغي هو مدرب المدرب باش يواصل تدريب المرجان الرياضي بتبرقة. في المقابل حنان الفريق المتميز في رياضة كرة الطائرة المولودية الرياضية ببوسالم اللي عقد الجلسة العامة التقييمية وكالعادة يعني مصباح المحمودي لا أحد يعني هو الرئيس.
0: وأسبوع أنت يعني عنده أسبوع من التحضيرات فريق المولودية
1: بالفعل مع انتدابات يعني قائمة وطموحات أكبر، لأنه يعني الفريق في السنوات الأخيرة حنان
0: رقم صعب في كرة الطائرة التونسية
1: ينافس الترجي النجم النادي الرياضي الصفاقسي. مرة أخرى برافو لمصباح المحمود على هذا التخطيط المحكم خاصة مش على مستوى الانتدابات للمولودية.
0: نموذج ناجح جدا للمسير الرياضي يكون من أبناء شمال الغربي، عرف كيفاش يخدم. راه مش سهل أنك تسير جمعية في الكرة الطائرة أمام كبار الكرة الطائرة التونسية، يزمك فلوس، يزمك انتدابات، يزمك هيئة، يزمك ناس تخدم، يزمك ملاعبية يكونوا من مستوى عالي. والمولودية وسي مصباح المحمود يعني نجحوا، نجح هو كرئيس، لأنه إذا ما عندكش رئيس قوي ما تنجمش تجاري الترجي النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي والفرق الكبيره الاولمبي الاقليبي. مولوديه بوسالم يعني نجحت نجاح كبير، والنجاح هذا يزم يبقى فوزي ماك تعرف. صحيح ننجحوا نعملوا نتائج كبيره، اما يزم نحافظوا على المكانه هذه. وسيم صباح نجح في التحدي هذا،
1: رفع التحدي ونجح حنان بمفرده. يعني ما فماش منافس لرئاسه المولوديه. مستوى التقرير المالي يعني 80,000 دينار كفائض مالي، وسلفة من هذا الرئيس تقريبا 300,000 دينار من مصباح المحمودي. كذلك الاعتناء يعني حنان بالشبان، على مستوى الشبان يعني ثم جزء ملاعبية بالمنتخب يعني أقل من 21 وأقل من 14 سنة التحق بالمنتخب الوطني. برافو لهذا المسير. يبقى ذلك كذلك حنان المولودية تبقى في حاجة إلى الدعم، يعني مش مصباح يبقى يصرف على فريق المولودية فرع كرة الطائرة مثل ما أشرت ينافس كبار كرة الطائرة الترجي النجم النادي الصفاقسي وبقية الفرق. برافو مرة أخرى لمصباح المحمودي، إن شاء الله بقية المسؤولين ينجوا على منوال هذا المسير الناجح حنان.
0: يعطيك صحة، شكرا لك فوزي. مش نبقى في جندوبة، مش بعد شوية نمشي للبوعوان والأمل الرياضي بوعوان. جلسة عامة انتخابية صارت البارح، سي نصر سلامي في فترة نيابية أخرى موجود معنا في المباشر. أهداف الموسم هذا، الموسم الفارط كان قريب برشا من الصعود، مؤكد يعني بنفس الطموحات بنفس الروح بيجي واصل العمل مع فريق أمل بوعوان. سي نصر مساء الخير، أهلا وسهلا بيك. سي ناصر سلامي مرحبا بيك. سي ناصر مرحبا بيه.
2: سمعيني بعد كيف
0: يا سيدي؟ مرحبا بيك، اهلا وسهلا، نورتنا. جلسه عامه انتخابيه، فتره نيابيه جديده، وفي برنامجك مازال الكثير باش تقدموا لهذا الفريق اللي صحيح يعني في المنطقه صغيره، والفريق يعني بدا بامكانيات متواضعه جدا. اليوم الفريق بدا يتعرف حتى على المستوى الوطني، يلعب مقابلات وديه مع فرق كبيره. العام اللي فات في رابطه الشمال ببنزرت يعني كان قريب للصعود. مرحبا بيك، اهلا وسهلا، وان شاء الله موفق ساعه في الفتره القادمه. سي ناصر مؤكد انه الموسم الفارط بقوا فيه برشا حاجات وبرشا خدمة تستنى فيكم إن شاء الله الموسم هذا.
2: إن شاء الله عايزك مدام حنان، بارك الله فيك على التهنئة هذه. من خلال إذاعتي كيف نحب نوجه تحية كبيرة لكل الطلاب الجهوية والمحلية وكل الأحباء والمنخرطين اللي أعطوا في الثقة لمواصلة المشوار وموفقة هذا الحلم اللي كان سميه حلم، هو الأمل لكن سميته حلم. إيمان مني وإنه الحلم هذا مش يكبر إن شاء الله. البوعوين مش يكون بين الكبار نهار آخر بإذن الله، خاطر سما إيمان كبير وإن سما مواهب موجودة في كافة ربوع بلطة بوعوين ومعتمدين بوسالم. وذلك عليش عملنا مخطط رياضي ويهدف بالأساس إلى تطوير طاقة المواهب الشبان ذوما اللي موجودين في مناطق النجم نقولوا في مناطق مش معروفة. والحمد لله بفضل جماعة المدى الرياضي بوعوان اللي ولا عنده إشاعة على مستوى إفريقي. اليوم جاني ميساج من داعم الكوت ديفوار يتبع في الباج وفي الصفحة الرسمية البوعوان وعم يجي البوعوان يلعب. الله غير القانون ما يسمح لي، ما نحكوش من المغرب من البلاد الكل. الجزائر ولينا معروفين، لعبنا مقابلات ودية مع أشهر فريق الشقيق الجزائر مولودية شبيب قابيل. والحمد لله أهم حاجة وأن نعرفه بالمنطقة، ومن خلال الرياضة تم أهداف أخرى، أهداف بالنهوض اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بوعوان بوعوان بكافتا. الحمد لله احنا عمنا ولبدينا في مخطط وأن باش نأطروا الشباب ونأطروا الشباب ونبعدهم على انحراف وعلى السلوكيات السيئة، والحمد لله نجحنا في هذا. وسمعة بوعوين أما البوعوين أخلاقيا أخلاق بوعوين الكل تشهد بالانضباط نتاعنا، وان شاء الله اثناء نتواصل عن المشوار هذا اللي نحافظوا قبل كل شيء على انضباط وثيقه تعطيتها لنا فهمني كافه مكونات المجتمع والجهات الرياضيه والجهات كل السلطات. وان شاء الله عندنا في المخطط عندنا انتدابات اثناء نتعاملوا بها الجمعيه ان شاء الله. وسعنا وسعنا قاعده الاختبارات والكتابات تاع المواهب عندنا ان شاء الله من 15 الى 20 صفامبر باش نعملوا ايام مفتوحه للاختبارات الرياضيه للانضمام لجامعة الأمل الرياضي بوعود لكافة الأصناف. والحمد لله إن شاء الله فهمت أثناء الرهان بتاعنا وأنا الصعود إن شاء الله باش نكون بوعوين في مراتب إن شاء الله ما أحسن من اللي موجودة لو نفسها ماهيش مراتب الجهوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللي نقعد به اللي حباه وإن شاء الله كانت تكاتك معايا كل الطلاب وكل اللي حباه واللي ما يقولون الحال خطر منا شير أبو عوان ميزانية فني ضعيفة برشا والحمد لله ولو أنا ولو أن فني العلاقات اللي عملناها والإنجازات اللي عملناها ماهيش بالفلوس راهي عملناها بالعلاقات الشخصية وعلاقات فني واحدة صمة الجمعية والحمد لله فهمت مع شوية دعم مادي بتنجم على قليلة ثم جوارات تحرزهم انتدابات دعموا مرمين ذا كفاء ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي الرهان الاول والاخير هو الصعود ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون الصعود. يعطيك صحه سي ناصر السلامي رئيس امل بوعوان. بعد الانتخابات البارح فتره نيابيه اخرى وهو الرئيس القادم رئيس باش يواصل مع فريق امل بوعوان. يعطيك صحه سي ناصر السلامي شكرا لك. نذكر بالنتائج الخاصه بالرابطه الاولى لكره القدم الترجي انهى لقاء متفوق من بالمرسى 2-1 والنجم الرياضي الساحلي تعادل مع شبيبة العمران 1-1 وانتصر نجم المتلوي في اللحظات الأخيرة أمام فريق أمل حمام سوسة 0-0. هذه سبورت تايم لليوم. شكرا لكل مستمعينا نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.
3: مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي
3: إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. الجمازي أوضح أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. تحتضن معتمدية لوكسور غدا الاثنين فعاليات اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر المقبل لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بداية من يوم غد وإلى غاية 12 سبتمبر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. هذا وستتلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهتي النظر. استشهد فلسطينيان فيما أصيب عدد آخر بجروح في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم سيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على عدة مناطق في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة

أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين فواكه من التراث على موجات إذاعة الكاف. تحياتي لكم وكل اللي تابعوا فينا طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا سيسر، وإحنا الله المستعان نتواصل معكم بكل حب. معكم عادل الخماسي 78 227 160 هو رقمنا الموحد، فواكه من التراث.

0: مرحبا بالجميع، تحياتي لكم وكل تابعوا فينا داخل وخارج الحدود 78-227-160 رقمنا الموحد، كذلك على www.radiokf.in. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا على موجاتنا. نشوفوا المكالمات الهاتفية ولا المكالمات. الو عسلامة.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا.
1: عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا.
1: معك على السرعة مدينة السرس، وحييك.
0: مرحبا.
1: يعطيك الصحة كل حد وأغاني هذه الشعبية الممتازة. أنا نحب أغنية كب الفولارة، نحب نعمل لها جو العشية، ونحب نهدي أغاني الكل نتاع الحصة لابني رستم علوي. تحية ليك في عادل الغالي، ويعطيك الصحة، وتحياتي ليك وألف شكر ليك.
0: شكرا.
1: نقدم التحية لابني الغالي.
0: تحية. شكرا سيدي، ربي نجحه لك. شكرا ليك عبد الستار. نمشي مكالمة أخرى. عسلامة.
2: عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معي سيدي؟
2: معكوك المنجي.
0: أهلا بسي منجي. مرحبا يا منجي، تفضل خويا.
2: لبت عليك أخويا.
0: الحمد لله يعيشك.
2: الحمد لله ونعم بالله. بالله يا خويا عادل، تحية ليكم الشعر وليك والأسرة إذاعة الكيف الكل. بالله برحمة أم يمتك يا عمي شيفوك الفاطمة بو الساحر، امشي دبا دبا.
0: نحن ديما نقولوا امشي دبا دبا، حتى الاكسيدون لطف اليورت الحادث اللي يصير ما عادش فيها لا دبا دبا لا شيء، دموع على بعض ان شاء الله ربي يبقي الستر.
2: امين.
0: بر اخويا بر.
2: باهي نهداها لخويا عبيدي بن عطيه، وخويا محمد علي، وخويا رمزي، وخويا جمال، وخويا محمد السرجان، والاخت فايزه، وعم طاهر المحيمدي،
0: وجماعه كلها منجي،
2: وكل مستمعي
0: إذاعة الكيف. واضح حكاك أخي بشتمنع. شكرا يا منجي، إلى لقاء أخوي الغالي. مكالمة أخرى. عسلامة.
3: ألو سي عادل.
0: أهلا وسهلا.
3: مسيك بالخير أخوي.
0: مسيك بالهنا ومرحبا سيدي.
3: نحب نهدي نحيي جمعية برنوس على الصعود.
0: أيوة عمدة ذي معايا.
3: أي أي أخوي.
0: مرحبا بعمدة. أي باب.
3: فرحين نحن على الصعود، إن شاء الله كل عام صعبة.
0: إن شاء الله يا رب.
3: وتصبح على خير سي عادل.
0: شكرا يعطيك الصحة عمدة، إلى لقاء. مكالمة أخرى. وعسلامة.
4: مرحبا لك يا
0: خويا عادل. شكرا ربي يحفظك. شكون معايا خويتي؟
4: معك صالح جلاسي من تستور.
0: مرحبا بكم. مرحبا بتستور. يا صالح
4: عاش خويا ربي يفضلك. تحيه لك وتحيه لكل المستمعين باختصار العائله الكل، وتحيه لاسر واسر بباش في عائلتي بتختي اسراء. ورحب اغنيه زيره قصرينيه، داركم مهم لزوني داركم.
0: عاودي له الاسم.
4: زيرة قصرينية.
0: خلينا من زينة ذيك اللي بعده، العنوان تاع الغنية خاطر دار فيه طويل ترسيجه.
4: داركم لزوني داركم على السكات ولزيتوني.
0: به ان شاء الله حاولوا شوفها لك. هي واضح. يعطيك الصحه، الى اللقاء صالحه. متواصلين معاكم. نشوف الدفعه الاولى من المكالمات ونرجع نتواصلوا فواكه من التراث.

حبيبك يهزك في الدرك تسيبه حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب حبيبك المطراش من الخايب والخايب في فكرته ما تجيبه ويا صاحبي ليا ما تغرق يا غرايب على يا صغر سني.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. عم الشيفور إن شاء الله ردوا بين طريق سالك وآمن بإذن الله. من المستمعين الأوفياء اللي تفاجأت بهم في السرس عمار العياري. عمار يعمل في توثيق مهم للبرنامج هذايا، أنا نذكر به، وربما فما ناس ما تعرفش قيمة التراث الشفوي المنقول. المنوعة هذه فواكه من التراث، فما شكون اللي عمل عليها الدكتوراه نتاعو، معناها نعطي الاسم، هو الحبيب مقني من صفاقس، مش تبدو واضحين نقولوا من صفاقس، جاء خصيصا باش عمل الدكتوراه على هالبرنامج هذايا فواكه من التراث وقيمة التراث الشفوي المنقول. وقت اللي يختار واحد من الجنوب معناها باش يعمل على تراث الكهف، نفهموا علاش تو الناس كلها تغني في التراث نتاعنا، مشوه ولا مش مشوه، خلينا تو بعد نجوه. عياد باش نمشي خويا للتليفون اللي معايا على الخط، هو عمار. عسلامة.
1: هلا خويا، لاباس؟
0: مرحبا سي عمار العياري.
1: وينك سي عادل؟
0: لاباس عليك اخويا.
1: والله لاباس، وانت لاباس؟
0: الحمد لله. معناه من الاسماء المهمه اخويا عمار العياري اليوم، عرفت وانه عنا مستمع عاشق للبرنامج هذايا، لكن عشق نتاعك بطريقه مختلفه. كيفاش العشق نتاعك عمار للبرنامج؟
1: اخويا نعاون كاسات نسجل فيهم تبدا بالبرنامج اللي توفى.
0: تعاودوا معناها الجمعه كامله.
1: العاده الجمعه كامله.
0: معناها تو انا كان ضايع علي البرنامج فيه في حاجات، ولي نرجع لك انت للبرامج. ها
1: ايه ارجع لي ازاي تو نقول لك.
0: والله يعطيك الصحه وبالحق، خاطر عندي برشا اغاني ضاعت لي معناها في الـ في الـ في نطاق التغييرات التقنيه، معناها برشا اغاني جبناهم وضاعوا بالحق، هذاك علاش ساعات تطلبوني في اغنيه وتضيع علينا. والله مهم. انا كيفاش جاتك الفكره عمار وانك توثق البرنامج هذا؟
1: عندي كاسات، عندي مسلسل جابها لي سيدي من الطليان.
0: ايوه
1: ياك. ونشري كاسات من السوق هذيك الفارغه ونسجل.
0: مازالت الكاساتات هذاك مازالوا معناها؟
1: والله منزال يجيبوا بوا من بعد الخارج ومسكرين كيك فيهم اغنى اخر ونسجل عليه.
0: والله يعطيك الصحة، والله يعطيك الصحة. والاخرى يا سيدي تحية لاختنا كريمة بنتك اللي هي اتصلت بي خصيصا باش تعطيني المعلومة هذية، معناها ربي يحفظكم لبعضكم يا اخويا. هاك انت تعديت معي في البرنامج الاخرى وحافظت على الحق نتاعك الادبي نتاع التسجيلات هذية، ان شاء الله ربي يحفظك. وان شاء الله شنو الغنية اللي تحب نعديها لك عاد تواي، ولا الكل على بعض وانت تحب؟
1: على بعض وغا عادي لي دنيا. والله ناني في الدار ما توا دنيا عندي عيزات فرح بيهم.
0: ايه ايوه
1: فتني في الدار والراديو في الدار.
0: واضح يا سيدي. شكرا اخوي عمار، ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يطول في عمرك. شكرا سيدي، يعطيك الصحة، الى اللقاء. هذا يخونا عمار العي... نعم كيفاش؟
1: حتى انا دي منسجل في الاغنيه التعديه.
0: ايوه معنا موسوعه نتاعنا نهار اخر، ما انا تو نقول لك باش نعمل ليك انت، خليني في الصيف تو نعمل برنامج نوياك. واضح. شكرا لك يا عمار، الى اللقاء، يعطيك الصحه. متواصلين معاكم ونشوف زوز مكالمات عندي على الخط. الو عسلامه.
2: الو عسلامه سعاد.
0: مرحبا باختي.
2: يعيشك ومرحبا بك انت سعاد.
0: من هو اللي معايا سيدي؟
2: معاك الاخت مدهماني.
0: بنت من بهذي؟
2: بنت الريف مدهماني.
0: بنت الريف مدهماني، تو بيك عرس بامك باش يجيبوا بنت الريف مدهماني، نبقى نلوج. هي ما هو عندها اسم بنت الريف. سيدي اعطيني اسم بيك وامك، فوق عليا تو نطلع خويا لك شكو.
2: يا سيدي الحاج منجي.
0: هاي الحاج منجي، هاي بنت الحاج منجي معايا. هاي بر يا بنت الحاج. هاي
2: نادي كانت اغاني الحاسه لك انت صحيحه، والعمال اذاعه الكيف كله والمستمعين واللي يحبوا اذاعه الكيف.
0: حتى اللي ما يحبوهاش ما يصيرش. انا قال عادل امام. اسمعيني، ما هي كل اسمعيني يا بنت الحاج، نقول لك هي راي الاذاعه. نحن برا كنا نحكوا في موضوع هذا متاكل ومذموم، خاصه في عنا نحن في شيرتنا. قال عادل امام هم يحبوهم من قوي ويحبوهم من برا، ما عندناش مشكله ما يصيرش.
2: والله لا سعاد، احنا بالنسبه لنا انا كمستمع وفي اللي
0: مرحبا بخيتي، لا نفادلك
2: كلنا معناتها كعائله كلنا نحب اذاعه الكيف.
0: مرحبا بخيتي، تفضل
2: امي. الله يخليك الحسين، كان نهدك اغاني الحسه العيش كلها بالدهماني ولو شكاف هم اللي ذاع فردا فردا. ورحمه لخويا عصام
0: الله يرحمه،
2: جارنا
0: الله يرحمه.
2: لو اقتراح صغير
0: اللي هو
2: عمار، هو رو ما عنديش بصم اللي سمعته. عمار الشنكاوي هكا جابوه قداش من مره في الاذاعه نتاع كيف ضيفوه وما نعرفش.
0: ها تونس جبدوه ولد الشنكاوي ما يسالش لا ولد الشنكاوي على خاطرك انت يجيب احذان واضح. شكرا لك. نمشوا للانغام تفضلت، مازالت عندنا تقريبا 4 دقائق.

Iowa. وناديت يا غالي وكثحت ما جابك تراب العالي، وساعة اللي تقصتني وزهوت بالية

الجيب الربع سليانه أجاب لبحيرة الكاف والجاب الرباط سليانة والجاب للرحلة والجاب للوتانة والجاب اللمو في الدار والجاب اللمو في الجبانة والجاب اللابس صبات والجاب الساق وحفيانة والجاب اللابس سوريه

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري، والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. تحتضن معتمدية لوكسور غدا فعالية اليوم العالمي التخصيصي لفائدة مربي المشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية المشية. تنتهي غدا الاثنين المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوره من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات الكهرباء شهدتها تونس في شهري جويلية وأوت، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج في تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بداية من يوم غد الاثنين ولغاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمن العام بالقاهرة، تناول سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية. هذا وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر من سنة 26 و2000 إلى مارس من سنة 27 و2000. حذرت محافظة القدس اليوم من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تقليص الحضور الفلسطيني داخل المسجد ومحاولة فرض وقائع دينية جديدة في باحته. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة

0: تحياتي لكم كل زيقنا المستمعين الغمذي ماذا خصيصا الخونة البرج المستمعين. في الحقيقة الطلب هذا جاء فيه أكثر من واحد. تحية لمختار الحجاب اللي يسمع فينا على موجات إذاعة الكاف، يقول التحية لكل أصدقائي وزملائي وليداتي، يقول تحياتي كذلك للمستمعين مش يجي بعد شوية لدبلفي دبلفي نقطة راديو كاف بوينت إن. قبل هذا ناخذ زوز مكالمات الموجودة توا. ألو عسلامة. ألو مرحبا.
1: ألو
0: ألو عسلامة.
1: أهلا سلاح،
0: عبد السلام، مرحبا بك. أهلا بسلاح، مرحبا بخوي، تفضل.
1: يا عايزك يا سلاح، بس عليك
0: الحمد لله.
1: طير راح غنائي منوبي.
0: شاب منوبي هاي
1: طير البر.
0: طير البرني، شوف هذا المبرمجين بطبيعته برا خويا هاي.
1: تحية ليك انت وكيف الزملاء، كل الوعر المناعي، رفيق الوردي، الطهر المحيندي، صباح
0: الخير. شكرا سيدي، يعطيك الصحة. هذه كي قللوا دل المحلاه المكالمة الموالي. عسلامة،
1: تحية ليك.
0: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا سيدي.
1: تحية ليك والفريق اللي معاك.
0: شكون معايا سيدي خوي؟
1: عماد منيع.
0: أهلا بسي عماد، تفضل يا بابا.
1: تحية للأصدقاء بدون استثناء الأولياء ستاعد الحين، تحية ليه إن شاء الله يا بارك خير. تحية للوعى المناعي، تحية لعلي البايبي، تحية المحبوبة معروفي، تحية لبنى معروفي، تحية لرفيقة ورد وبنت إنيس، تحية لفتحي عبيدي، تحية لأختنا ديل السبير، تحية لسميرة مبرويس، وكان أمكن أخوي عادل خاسم كافي ومدير حمدي سوق النساء.
0: باهي، واضح يا سيدي، شكرا لك، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نمشي للدبل في دبل في نقطة راديو كيف بوانتي ان باش نقسموا الوقت بيناتهم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفواكه من التراث.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين المتواصلين معكم توجه لدبلفي نقطة راديو كيف بوانت إن. تحية جينا من خونا طارق المشراوي في تحية خاصة للوالدة والوالد لأخواته وزوجته ووليداته. قول تحية خاصة لعزايز الواجيست اللي هو في خدمة تلامذة والطلبة إن شاء الله ربي يمتعه بصحة أخويا عزايز. كذلك تحية لأخونا كمال الملك، تحية لكم الكل إن شاء الله ديما ملمومين في الخير أصدقائنا المستمعين. صابرين اليونسي مرحبا بك، تقول مساء الورد والياسمين لكل المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكيف. تحياتي كذلك الخونة رضا البرهومي من جندوب، يقول أحلى التماثيل خويا عادل، تحيي لك كل الفريق العامل معك المساء، كل الأهل والأحباب خاصة للوالدة مهنية والوالدة عبد النبي، إن شاء الله ربي متحهم بالصحة والستر ويرضهم علينا أمين يا رب العالمين. شكرا خويا رضا. سعيدة بن عمار بالعيد مساء الفل والياسمين ليك عادل وكل المستمعين، نقدم كل أغاني الحصة ليك لأولادي خليل ليحيى سفيان، ونقول لهم الحمد لله على الربية متاعكم وديما مفرحيني بنجاحكم، ربي يخليكم ليا ولا يحرمني منكم طول حياتي. ونطلب منك أغنية بصوت جزائري يا صالح يا صالح، نهديها الخير الخلي رشيد وسلاتي زوجي عمر الوسلاتي، ونقول له ربي خليك عشير عمري. بسافوفة بن عروس بنت الدهماني مساء الفل والياسمين، تحية العادل وللكفي الكل والمماتي الغالية، ورب بربي كان تسمع أغنية من عبد الرحمن شيخاوي هدايا للوالدة والزينة، ربي يفضلها ويطول في عمرها إن شاء الله. ورجوري مساء الفل والياسمين عادل مساء الورد لكل منشتي ومستمعي إذاعة الكيف، غنية عبد الرحمن الشيخاوي نجوز تكلم هدايا أخويا هادي صخري. صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين، تحية لكم لكامل فريق البرنامج معك، بالتوفيق ليك عادل لكل مستمع إذاعة الكيف، سارة ممتعة للجميع. كذلك تحياتنا جينا من عائلة نعمان، خويا شكري نعمان يقول تحية خاصة لأختي للوالد والوالد، وإن شاء الله التحية تكون للعائلة الموسعة بين القصور وسوسة ولكل المستمعين عائلة اللي يسمعوا فينا الكل عائلة خونا شكري نعمان. زينة ملهي مساء الفل والياسمين، عايشكم نحن مقدم تحية لأختي حسن. موني القادري مساء الورد والفل والياسمين، كمال الموله كذلك مساء الفل. مناعي عماد تحياتي لكم والكل، وسيلة حرب مساء النور لكل المستمعين، أمسية طيبة للجميع. نجات شيخاوي مساء الفل، تحياتي لكل المستمعين.

كاف اف ام. بهكا زي قناة المستمعين نقترب من نقطة نهاية رحلتنا. تحياتي لكل من استمع لنا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. شكرا للجميع مع تحيات عادل الخماسي. تفضل مسك الختام عيسويت الكاف.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تمام 9.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجند ولطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعير الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. تنتهي غدا الاثنين المهلة التي حددها المجموعة المهنية المشترك لمنتجات الدوجن والأرانب لمنظوري من مربي الدوجن لموافته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها بلادنا في شهري جويليا وأوت، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. تحتضن معتمدية لوكسور غدا الاثنين فعاليات اليوم العالمية التحسيسي لمفيدة مربية المشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير ضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية المشية. تركزت أشغال الندوة الدورية المديرين الجهويين على التشغيل وتكوين المهني التي أشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود. على تركزت أشغال الندوة على الاستعداد لتأمين العودة التكوينية 26 و2027 و2000، ولاسيما متابعة أشغال الصيانة بالمبيتات والمطاعم وفضاءات التكوين والعناية بالمحيط الخارجي للمؤسسات التكوينية. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم أن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد المناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: أيها السادة، شمس الأصيل، كلمات رامي وألحان السنباطي، تغنيها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

0: كلثوميات.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: العاشرة ليلا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع للانخراط في البرنامج الوطني رائدات. تونس ستتسلم غدا رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعير الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلقة منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. واعتبر الجمازي أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. في المقابل أوضح مصدر إداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أن التسعير المحدد جاءت كنتاج لمشاورات طويلة وواسعة مع الهيكل الفلاحية. تسببت الأعطاب على مستوى القنوات الرابطة بين البحيرة الجبلية بتبار إلى نقطة توزيع المياه بالمنطقة، بالإضافة إلى موجة الحرارة شهدتها البلاد تسببت في تراجع جودة منتوج التين خاصة بمنطقة الجبة السفلية. وفي هذا الإطار دعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار محمد علي الماجري السلطات إلى صيانة هذه القنوات للحفاظ على المزروعات.
5: وغدا تفعيل بحيرة جبلية في صيانة القنوات الموصلة للنقطة التوزيع نتاع الماء. بحيرة لمت شوية ماء لكن ما وقعش تفعيل نتاع السقي نتاعها، ما نزرع عنه ينقف الكمية نتاع الماء وصار تحجر مع حرارة الطاق اللي شهدتها سنين المنطقة، فهمتني، ومع الرطوبة اللي موجودة في منطقة الجبة خاصة الجبة السفلى سخانة أكثر من الطاقة نتاعها، كمية متوفرة لكن الجودة مفقودة. تعاون زادت عندنا فرصة نتاع عام كامل تو نجمو نعملو صيانة، ونقوم بسهولات تعهد من جديد بصيانة القنوات الموصلة من بحيرة جبلية إلى نقطة التوزيع.
3: أعلن كهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية محرز رجب إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق بنفزة من ولاية باشا.
6: تم بعث لجنة على مستوى وزارة الفلاحة من أجل أنه البحث على حلول فنية متطورة للتقليل من نسبة هذا التبخر. كانت معنا مخرجات هذه اللجنة عدة حلول، من بينها كان الحل متاع منظومة الكهروضوئية العائمة على مستوى السدود. هذا المشروع فيه كما قلت ثلاثة مكونات، من بينها المكون الثاني هو اللي تركيز منظومة كهروضوئية، ربما منظومة جديدة على مستوى استغلالها على مستوى السدود التونسي. ربما الخاصية متاع سد سيد البراق أنه المستوى المياه أو خلينا نقوله كمية المياه ابتداء أن هي تقريبا مستقرة، معناها دائما سد سيد البراق من السدود اللي تقريبا موجود فيه الماء، وهذه هي تجربة نموذجية سد نموذجي، دراسة معمقة معناها في كل تحدثت عليها التفاصيل الفنية والبيئية. بعد ذلك مش باش ياخذ وقت كثير، نمر إلى عملية التركيز الفعلي.
3: تعتبر مشاريع البنية التحتية وطرقات وتزويد بمياه الشرب من أبرز المشاريع التي يسعى المجلس المحلي بفرنانا لإنجازها خلال هذه الفترة، حسب عضو المجلس المحلي عبد اللطيف الخميسي.
5: عندنا جهوية 53 فرنانا جانتورة، عندنا مسجدين في الفروحة، وعندنا مسالك أخرى في معناها في عمادة فرنانا، مدرسة الانطلاقة جديدة، كان عندنا في معناها يعني خدمة فيها في معناها طريق التكلفة نتاعها 120,000 دينار، وعندنا طريق فرنانا عين البية دمج المشاريع في معناها المعطلة الماء الصالح للشارع، عندنا في معناها المحاور الكبرى، عندنا ربيع سيدي عمار مشروع يقولنا، وعندنا مشروع الماء الصالح للشارع قلوب السيرين، هم قاعدين معطلين في إدارة التنفيذ.
3: فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحدث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000 كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة المرأة إنصاف العباسي وهذه الإضافة.
0: البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني.
3: تنتهي غدا الاثنين المهلة التي حددها المجموعة المهنية المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوري من مربي الدواجن لموافته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية من قطاعات الكهرباء شهدتها بلادنا في شهري جويلية وأوت، وأدت إلى نفوق قطعان الطيور وتراجع في الانتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامجنا لتعديل الإنتاج. دعت وزارة التربية إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومية. أوضحت الوزارة وفق مقطع رقمي نشرته اليوم على صفحتها الرسمية أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهنية ثم الشروع في استكمال

0: وأمنية واقتصادية وتنموية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الإعداد لرئاسة تونس للدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا الاثنين، على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعلية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه دول والشعوب العربية. هذا وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر لسنة 26/2000 إلى غاية شهر مارس لسنة 27/2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسار التوافق العربي وتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجه والمنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. في أخبار العالم، حذر مدير مجمع شفاء الطبي في مدينة غزة من تدهور خطير ومستمر في منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم أن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: اتحاد الفلاحة بجندوبة يدعو إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع للانخراط في البرنامج الوطني رائدات. تونس ستتسلم غدا رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

وسهلا بكم عيني ومرت عيني عينكم العين ومرت بين الشخصي وبين الموضوعي وغير الشخصي. باختصار هذه هي رحلتنا الليلة باش نحكو حكاية سوى عشناها سوى سمعنا بها في كل الحالات عيني ومرت حكاية تخرج عن اليومي اللي بتعرف عليه بكل ما فيه من روتين وغيره. إن شاء الله تنال إعجابكم. هذا من غير ما ننسوا برشا أغاني إن شاء الله ترتقي لمستوى انتظاراتكم. أحسن نبدو بصلاح النبي الزيارة رجعين.

على ذكر العريس والصيف، لما حال الصيف سيء، صيف ضيف، وصلنا الأيام الأخيرة، ولكن ما يعنيش اللي باش نحكوا لحاجة مربوطة بالصيف، عشناها بشكل أو بآخر. واحد من الناس عشتها، شفتها، حسيتها، ولكن الليلة باش نحكيها بعين صديق آخر. باختصار صديقنا يحكي، يقول لك هاك العام ونحن صغار سمعنا بعرس في الأحواز، دوار بعيد علينا، أيا في الليل لمين رواحنا، الكلنا أنديت، أصحاب مش أصحاب، تلمنا أو يلمنا العرس والمشي العرس وطريق العرس. اقصدنا ربي لدار العرس ما نعرفوهش، ولكن نتبعوا في الصوت ونتبعوا في الضوء، خاصة في الليل دار العرس يبدأ بينا، ضوها من بعيد يبدأ ظاهر، وكان الأمر كذلك. وصلنا لدار العرس بعد برشة تعب، 6-7 كيلومتر، ضحكوا لعبي انفايد وديان. في كل حالة وصلنا، باختصار كان ليلتها ما مشينش للعرس، حسوا عبارة نص حياتنا ضاعت. ايه في الاخر وصلنا، اول خطوة نعملوها في دار العرس نسهلوا ثمش امكانية باش واحد يدبر اشياء يتعشى. الحق لقينا ما شاء الله خلق ربي برشا، المستدعين برشا، ولكن الماكلة والطعام بين شوية. فرصتنا باش نتعشوا كنت ضعيفة برشا. المسؤول عن العشاء ظاهر فيه صعيب برشا، ويختار في الناس بالكعبة باش يدخلوا حسب المكانة والوظيفة والجاه وقربه من دار العرس. يعني يلي لابس عليه يتعشى وضعيف الحال يقصد ربي. خرج واحد من الجماعة اللي تعشوا، اسألناه، عبارة واحد خرج من دفوار صعيب، ونسألوا فيه الدفوار صعيب ولا سهل، قال لي عشاء فاوح أما رو شوية، يعني 60% تتعشوا و60% لا. وقت عرفت اللي العشاء عطا مفعوله، الرجل نسى نسبة 100%، يعني 60 مع 60 تساوي 120. باختصار دينا نقيسوا من العشاء، ولكن ما يهمش، قلنا يستنى فينا سهرية قمقومة، عشاء فني بأتم معنى الكلمة. المهم الفنان والفرقة اسم كبير، والاسم هذا عندي برشا نحب نتفرج فيه وفي فرقته، ابداع، والدسير ما ينجم يكون كان شتيح. شدينا كراسي في الصفوف الوالة قدام المنصة، تعدت ساعتين، لا جاء الفنان ولا جت الفرقة، وخرج الخبر اللي ما هم جايين. أهل العريس تحسهم داخلين بعضهم، تيفيا حتتسمى. الحل الوحيد اللي لقوه يستنجدوا بتبابلية لإنقاذ الموسم وينقذوا السهرية. التبابلية ذوما ديما حاضرين، دوب ما تطلبهم يجوك يجروا كأنهم متخبين في الدار اللي بجنب العرس. أيا في ساعة ركبوا في كميونة من تالي وقزوا ربي في اتجاه دار العرس. هما جايين في البيست، ثنية صعيبة ذيقة، في دورة من الدورات ثم لوزة في كوان في الدورة، أكل لوزة تخطف الزكار، الكره بتعدت تبابلي طبلو، ضاع الميزان متاع المعزوفة، عرفوا اللي ثم
آلة موسيقية مشي تخدم. تدني يا ليل الطباب اللي قال للزكر يا سي يا ودي شبيك تعبت من نوبة تيرجع زكر، لكن ما جاوبوا حد. يا ودي شبيك يا ودي شبيك فاق بالزكر مش موجود. لا حياتها لمنتونيت، حبسوا الكاميون احبس احبس راو الزكر طاح ما ثمش الزكر في عداد المفقودين. اي رجعوا فك الظلمة، عيطوا على اسمه فلان وينك حي ولا ميت، كان حي فز الناس في العرس يسنوا، كان ميت اي الله يرحمك. شي لا من مجيب، سكت شوية ثمش ما يسمعوا حاجة، ولكن من بعيد يسمعوا في هكا صوت متاع زكرة جويد طالع هابط. يتبعوا في الصوت للي يتبعوا في سياح الزكرة للي وصلوا للزكار، لقوهم طيش في قلتة متاع ماء دايخ ولكن باقي يتنفس. الزكرة ديما في فمه ما تنحتش، انفس متاعه هو اللي عمل السياح متاع الزكرة، الشهيق والزفير متاعه. غسلوا لوجهه لو جروا على بقية آلة العزف متاعه وعاودوا يركبوا وقزوا ربي لدار العرس. هما وصلوا بدايه زغريت الزكار حس روحه ما شاء الله نجم السهرية، طلعوا للمنصة منصة كبيرة هما ثلاثة برك، دي منصة حاضر الفرقة ولكن مهمش المنصة أكبر منهم، تي المهم جماعة العرس ينقذوا الليلة. أيا يقول منصة كبيرة حشمو ذوق ويف المنصة ولو هبتو لوطة بدأ العرض. هما في وسط الغنية وجاهم واحد فك الميكرو وبدأ يتكلم ويشيد ويعاود. ايه العريسة تنرفز، هما كيك وزير قص الضو باختصار ليلة على دار العرس. تعدد سهرية على لا يوريك ولا يشوفك، لا عشاء لا فرقة ولا ديسير ولا شتيح ولا حتى شيء. الطباب ليه وكل واحد يعزف في سلم موسيقي وحده، وفي كل الحالات هكيكة سهرية متاع ما تنسيش عيني ومرات ننسى إلا السهرية هذه. قصة رائعة تهزنا مباشرة للأستاذ عبد الملك حامدي سيدي خليف ولد حافوس، تهزنا مباشرة للشي شفناه وقت كنا صغار في العروسات متاعنا عشناه خاصة في الأرياف بشكل أو بآخر. كان ثم برشة تلقائية في الفرحة، وكان ثم برشة تلقائية في الغش وفي العارك زادة، كانوا كتير عركة. كان عرس هذاك علاش حبيت تحية للي فهموا اللي هاللمة والفرقة والحواجة ذي ما عادش عندها حتى معنى، واليوم يكتفوا بلمة صغيرة وعائلة مصغرة وعرس لا مصروف لا سريس لا ضغط لا حد شيء، لا يتعبوا هما لا يتعبوا غيرهم وفي لمن وربي هني. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع عيني ومرات رجعين مسلمة.

هوارد كيربي رجل كبير شرى أثاث مستعمل يدبر في راسه. باختصار الأثاث هذا دفع فيه $70 لا أكثر لا أقل. كيربي يستعمل في هسيلو بنك قديم كما نقولوا احنا. الشيء اللي لاحظه وشافه بعينه عيني ومرات شافوا حاجة غريبة. الوسادة متاع المسند كانت يابسة بشكل غير عادي، ما هيش مريحة. وقتها قررت زوجته باش تحل الوسادة باش تعرف شنو اللي في وسطها. وهنا كانت المفاجأة اللي ما تخطر حتى على بال، بحالة كل واحد فينا يتمناها ويتمنى باش عينه تشوفها. المسند هذا أو المخدة كانت معبية بالفلوس، فلوس مخبية بعناية كبيرة. من بعد ما عدها المبلغ تقريبا 43,000، أكثر من 43,000 دولار. يعني الراجل شرى شوية أثاث $70، الجيم ثروة، تسمى ثروة بالمقارنة بالمبلغ اللي شري فيه. لكن المفاجأة الأكبر ما كانتش في الفلوس اللي لقاهم خبية واللي شافها بعينيه وشافوها عيلة كاملة وبهتوا. المحامي بعد استشارة المحامي أكد لهوارد كيربي اللي هو من حقه قانونيا الاحتفاظ بالفلوس هذه، ولكن سي كيربي بقى شد صحيح، قال الفلوس هذية خاطيتني ما هيش متاعي. عنده صحوة ضمير قوي شوية أو أكثر من المعتاد، لأنه البعض في بلاسته ليس المحامي لحد شيء. بالنسبة لي سيء، هذه حاجة قصبه، قصمك وجيك عن الحكاية ذي بالحساب. وإذا اعطاك العاتي لا تشاطي لا تباطي وخلي عندك تخلفك المتاهات. سي كيربي بدأ في رحلة البحث على مول الفلوس هذه. أول حاجة عملها مشى للحانوت اللي شرى من عنده وحب يسأل على هالبنك هذا تابع شكو ومنين شريه، ورجع للقصة من البداية. تيب ليش لزك تو انت لقيت فلوس حسيل ولي تسلم مهمش. اللي يبيع في الأثاث كان عنده وسع البال، ورجع للعيلة اللي شرى منها البنك هذا أو البيتسالة صغيرة والفوتي. أخي اتضح اللي هي تابعة راجل اسمه فيليب فاوث، وهو مات عام 2019. والأغرب اللي أفراد العائلة ما كانش عندهم حتى علم اللي جدهم خبى مدخراته في المسند متاع الفوتي هذا. في بلاصة سي كيربي يحتفظ بالفلوس هذه ويعتبر لذي قسمه وذي حسن حظ وفرصة لا تعاد. رجع الدولارات ال 43,170 بالملي، ما خلى شيء للعائلة. لكن القصة ما وفتش هنا. وقت اللي انتشرت قصة الأمانة متاعه أثر بها برشا. واحد من أفراد المجتمع عمل حملة تبرعات باش يساعدوا
ويعاونوا، خصوصا اللي هو كان يمر بظروف مالية صعيبة، وهذنا تظهر قوة الشخصية وقوة الأمانة والضمير اللي عنده. عيني ومرت في نهاية الحملة لم أكثر من 15,000 دولار. الفلوس هذه عاونته باش يخلص الديون اللي عليه. هكا خرج كيربي من القصة، صحيح رجع 43,000، ولكن تحصل على حاجة أثمن منها: ثقة الناس، احترامهم، مساعدتهم، حاجة عمره ما كان يتوقعها. والقصة هذه تدخل في اللا متوقع، لأنه بداية من إنسان شريف وتعيف، حسيله مستعمل يلقى فيه فلوس، عينه ومرتش وما توقعهاش للي بش يصير من بعد. البعض منا يظن اللي الأمانة تعني أن تتنازل على مصلحتك، لكن قصة كيربي ظهر حاجة مختلفة. أحيانا وقت اللي تختار باش تعمل الصحيح الصواب رغم قدرتك على الاستفادة من أخطاء الآخرين، تنجم تخسر المال ولكن تكسب ما هو أبقى وأثمن وأغلى من المال. الثروة الحقيقية مش ديما في الحاجة اللي نجم ناخذوها، بل أحيانا في قدرتك باش ترجع الحاجة هذه لما لها وما ترددش. البعض منا عاش قصص مشابهة، ونسبة كبيرة في الوضعية دي يعتبروا الشخص هذا وبطل القصة نوع من السذاجة، وعنده نوع من البلهة أو الضمير المبالغ فيه، ولكن في كل الحالات تعبر على قوة شخصية وتعبر على إنسان عنده أمانة وعنده تعفف وعنده قدرة باش يتحكم في روحه مهما تكون المغريات. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم عيني ومرت. رأينا بعد شوية المجد ثم نعود رشيد.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

0: تمام ولا 11 ليلا هنا على موجة إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الأخير. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. تحتضن معتمدية لوكسور غدا فعالية اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي المشي وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية المشي. تنتهي غدا المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوره من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء والتي أدت إلى نفوق قطعا من الطيور وتراجع في الانتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان سنة 26 و2000. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمن العام بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. هذا وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على مستوى الوزاري للفترة من سبتمبر من سنة 26 و2000 إلى مارس من سنة 27 و2000. قال مسؤولون بالصحة الفلسطينية أن غارة جوية صهيونية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد رجل وابنته اليوم. وأفاد المسؤولون بالصحة باستشهاد أكثر من 1300 فلسطينية معظمهم من المدنيين في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، صار طيبة للجميع.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

خوزي تشافيز مكسيكي 21 سنة عدى سنوات من عمره وهو يخدم جامع للقمامة. جامع للقمامة هذه مهنته يتشرف بها، وأكيد تحية لكل يخدموا في الميدان هذا. في كل الحالات يحب يخدم باش يحقق حلمه ويقرأ القانون. كان يفيق الصباح بكري، يطلع في الشاحنة في الكميونة، كميونة جمع القمامة، يواصل الخدمة متاعه ساعات طويلة تتواصل أحيانا حتى نص الليل. في الوقت ذاك كان غيره يعدي وقته ونهاره يقرأ، يعدي في الدراسة، ولكن هو يقسم وقته بين العمل الشاق بين الكتب متاعه ومحاضراته. ديما عنده قناعة كونه كل نهار يخدمه يقربه باش يحقق الحلم متاعه. الأجر متاعه الجرنات متاعه ما كانش تكفي، ما كانش تكفي باش يصرف ويعيش كمواطن عادي مصروف حياته اليومية. لكن رغم ذلك كان مستعد يعمل كل شيء باش يخلص المصاريف متاع دراسته، شراء الكتب، اش ما لازمه باش يتحصل على شهادة في القانون. اجمل حاجة في قصته كونه وصل وتحصل على الشهادة، ولكن مش هذا اقوى حاجة في القصة. الناس كل تقرأ، الأغلبية تأخذ شهيد عادي، لكن الطريقة اللي اختار انه يحتفل بها. عيني ومرات في مكان اللي هو يخفي المهنة متاعه اللي اخدمها طوال السنوات متاعه هو يقرأ 5 سنين. بالعكس، بكل فخر بكل اعتزاز لبسته متاع العمل للبلد اللي يقوم فيه متاع جمع القمامة. هذا في الحفل متاع التخرج متاعه. وفي المقابل كصورة تذكارية البس القبعة رداء التخرج، طلع في الكميونة متاع القمامة نفسها اللي كان يخدم فيها، وحب يحتفل مع زملائه اللي شاركوه الطريق الصعيبة والطويلة. وكأنه الصورة كانت أو حب يقول للعالم اللي تفرجوا فيه اللي عمرك ما تحشم من الخدمة اللي تخدم فيها. ينجم يكون هالخدمة هذه بكل ما فيها من مشقة من تعب هي اللي وصلتك للبلاصة اللي حلمت بها. خوزيم عمره ما سمح لطبيعة خدمته باش تحدد مستقبله، وعمره ما اعتبر اللي هو جمع القمامة هو عيب ولا عائق أمام طموحه. بالعكس، هذايا خلاه يخدم وبالتالي يشد الصحيح ويخدم كل خدمة شريفة، المهم باش ينجح ويتخرج ويولي محامي. قصة هذه ذكرنا اللي قيمة الإنسان ما حددهاش الزي متاعه، لبسته
وما تحددهش المهنة اللي يخدم فيها، وإنما يحددها إصراره باش يصنع نفسه ويصنع لنفسه مستقبل أفضل مما هو فيه، مهما كانت الطريقة شاقة وصعيبة وطويلة. هذه رسالة في كل الحالات شبابنا اليوم، جزء من شبابنا حتى لا أبالغ، الأمانة جزء أهم من شبابنا اللي يستعر من الخدمة، ما يخدمش اللي يجي ويرضى روحه قاعد في القهوة نهار كامل ويصرف. المشكلة اللي يستعر من الخدمة وما يستعرش كي ياخذ مصروفه من عند أمه اللي بالرغم هي مرأة كبيرة وتخدم في السواني ولا ربي يعلم بيها، وبالرغم اللي هو كبر ومطالب باش يريحها ويرجع ولو القليل من اللي بذلت عليه، زي الطمع في أمه المرأة الكبيرة باش تعطيه مصروفه. باختصار الظاهرة هذه التعب برشا، عيني وماريت وما شفتش صراحة هالحكاية هذه قدش تعب وقدش تأرق الوالدين وقدش توصل تعذبهم في حياتهم. بالعكس بالطريقة ذي هو قاعد يقتل فيهم بالحياة وقاعد يستنزف فيهم لآخر لحظة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم رجعين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصليني معكم هيني ورد. سويريندارا سينك شاب معروف باسم بيتو تباهي، إنسان يعيش في الهند. أكثر حاجة تعبته في حياته شافها وتعبته هي النهر في القرية اللي يعيش فيها، كيفاش تحول من بلاصة مزيانة تعمل كيف وين يطيب العيش، تحول لمصب للنفايات البلاستيكية، والأكثر مصب ساعات المواد كيميائية ربي يعلم شنو هي ومضرة بالبيئة وبالإنسان. حاجة شافها وتعبته أرقاته خليته ما يرقدش عيني ومرات. 26 جانفي 2026، هالشاب هذا اللي عمره 21 سنة هو طالب يقرأ في العلوم، متطوع بيئي، أهبط للمياه الملوثة، بدأ حملة وحده باش ينظف النهر هذا وحده، ما طلب مساعدة حتى من حد، لبقى ينقد، لبقى يشكي، لبقى يبكي. راس ماله شبكة كبيرة شباك من يستعملوها الصيادة، وكعسي، وساعات حتى بيدي. صرف مش نقوله ثروته، ما عندوش ثروة، ولكن صرف مبالغ كبيرة برشا رغم اللي ظروفه صعيبة وصعيبة برشا، رغم اللي ما عندوش معدات احترافية، رغم اللي ما عندوش وسائل للحماية، لكن كان يخدم حتى ساعات من غير قفازات، وساعات حتى الحذاء متاعه على دوبه. تنظيف النهر ما كانش مجرد مهمة شاقة، بل كان مغامرة محفوفة بالمخاطر. بيتو تعرض لالتهابات جلدية شديدة في الأطراف متاعه، تعرض وشاف ثعابين داخل المياه، حاجة تخوف برشا. رغم ذلك، رغم كل المصاعب، عمره ما تراجع، كان يوثق كل حاجة يعملها وينشر مقاطع فيديو ظهر النهر قبل التنظيف وبعده. رحلته الفردية تحولت القصة ملهمة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع متاعها حظت ملايين المشاهدات. هكا انتقل الشاب هذا وبدأ تنظيف نهر ملوث بأدوات بسيطة وبسيطة جدا، ومن ماله الخاص، بالرغم اللي ما عندوش مال، اللي هو راس ماله طالب في نهاية الأمر. أكثر حاجة كانت غيرته على قريته، على مسقط رأسه اللي تحول مصب للنفايات، وأكثر حاجة غايته هو لفت أنظار العالم، باش تبقى قصته درس مؤثر في أنه الإمكانيات المحدودة لا تمنع الإنسان من صنع أثر عظيم، ومن أنه يمد يديه لإنقاذ شيء يخص الجميع. قد يجد العالم الكل يمد يديه لك الشيء ذاك، والعالم الكل يقله. قصته نجم تكون درس لكل واحد فينا. احنا اليوم مازلنا في مرحلة نعتبر الدار متاعنا
داخل البيت تبعنا وخارج البيت خاتينا متاع الاخرين. هذاك علاش نحرصوا على نظافة البيت متاعنا، بالرغم اللي قدام الدار تبدأ لا أراك الله مكروه، هذيك متاع الاخرين. المشكل اللي نسين كونه الإنسان عمره ما يتفرهد داخل البيت، داخل داره، الداخل وقدام داره مسخة. والأكثر من هذا كونه ساعات يخرج من داره ويرمي قدام داره، مشي في باله بك الطريقة ديكة بش يعيش متهني وبش يعيش كالم وصل الاستقرار الذهني والنفسي، ولكن تناقض كبير وكبير حط روحه فيه كونه بش يعيش تعب يعني ذهنيا ونفسيا وبدنيا، لأنه دون ما يخرج من داره يصدم بمشهد لا أراك الله مكروه. والأكثر من هذا اللي البلاصة اللي نمشولها باش نتفردوا كما الحدائق العمومية والغابات ولا بلاصة مزيانة، أول حاجة نعملوها نسيئوا لك البلاصة ذيك ونقضوا عليها من غير ما نشعروا، لأنه نمشوا الغابة باش نفطروا نعملوا فطور في الهواء الطلق، أول حاجة نعملوها نخلوا الفضاء اللي تمتعنا في بلاصتها ونروح عبارة وحنا نضحكوا فرحين ونقولوا والسيلفي خدام وعبارة عملنا نهير ما صارش، ولكن نسين اللي فيه إساءة لينا وإساءة المكان اللي مشينا له. قصة ملهمة تخلي كل واحد فينا يفكر في دوره ويعاود يرجع حساباته. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معكم، رجعوا.

هاك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. شكر خاص محمد أمين سليم كل ما ساهم في هذه الرحلة من عيني ومرات. إن شاء الله ما تشوفوا كان الخير وربي قد الخير. شكر خاص للجميع كل ما تبعنا كل ما تفاعل معنا. نلتقي في موعد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مرحبا بكم الناس كله معنا في موعد متجدد من يلا نغني. نتلقى معكم على المزيكا وما زلتوا باش تسمعوا برشا مزيكا من توا حتى الثلاثة، ومع ضيفنا زيدا وجديد ضيفنا باش يكون موجود معنا بتبيع من خلال مصافحات مباشرة. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، فكركم اللي الفضاء هدية راو ليكم انتوما باش تتواصلوا معنا، باش كونوا موجودين معنا إذا كان عندك موهبة الغناء وإلا العزف. هو فضاء للفنانين التوانسة المحترفين اللي عندهم جديدهم زيدا نحكيو عليه، وزيدا فضاء لكل المواهب الشابة والصاعدة واللي بطبيعة مازالوا يخطوا في خطواتهم لولا سواء في العزف وإلا في الغناء ولا في كتابة زيدا الأغاني. مرحبا بكم معنا الناس الكل، احنا معكم ديما مع أجواء الموسيقى وراجعين بعد شوية مع أولى مصافحتنا.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار
2: إذاعة صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه قاعتنا مواصلين بها المشوار معكم اليوم في بين كلمة في بطبيعة أوكا رجعت بكم بين كلمة ونغمة اليوم مع الموسيقى اليوم أكيد مع كل جديد جديد جديد فنانين في الموسيقى في يلا نغني بطبيعة وين تغنيوا معنا أنتم زيدا واللي تسمعوا فينا في دياركم ولا زيدا اللي حاب يجيوا بحدنا الاستوديو الكل من عنده موهبة في الغناء وإلا في العزف. مرحبا بكم أصدقائنا الكل كيما تعودنا ديما مع جديد ليزارتيست الموجودين في الشمال الغربي ولا خارج الشمال الغربي ما ديما هكا يكون عنا الحقيقة أولوية لأولادنا اللي نفرحوا وقت ليكون فما ديما مولود جديد وموزيكا جديدة. باش نمشيو مع شاب راي شاب سمعتوه معنا قبل على موجات إذاعة الكيف صوت يجينا من تبرقة عنده غرام بالموزيكا اليوم عنده جديد فحابين يكون موجود وحاضر معنا. شاب راي مرحبا.
1: عسلام أختي غالية مرحبا بإذاعة الكيف.
0: يعيشك يا سيدي مرحبا. فما خدمة فما جديد الحمد لله وعنده تقريبا 12 يوم ملي خرج. احكينا ساعة قبل جديد المدة اللي تعديت هذية مع آخر قبل آخر انترفيو وينك شنو عامل فما موزيكا قاعدة تخدم شنو عندك خدمة غير جديد اللي باش نحكيو عليه بالطبيعة.
1: ليه تويك وقت الحاضر هذيك الغنية سارة الزينزين هذيك مرة خدمت في عرس في واحد يقرب لي
0: اي
1: مول بدومير الفرقة قالوا علاش ما تمشيش للاستديو تعمل له مونتاج تغيير صوت اخر قلت له علاش مشيت للاستديو سجلت غنية اخرى موسيقى بدلت الريتم كل شيء.
0: يعني بالنسبة للصيفية زاد قبل الغنية هذية تعديت معاك ذولي مع جوي الأفراح لعروسيت
1: سمعي
0: اي بيه فماش مهرجان فماش تظاهرة ثقافية هكا شاركت فيها ولا مازال يمكن في المستقبل؟
1: والله ان شاء الله في المستقبل الجاي ان شاء الله ومازال ان شاء الله كل مرة نعمل حاجة جديدة ان شاء الله وديجا هكا في بيت نعلمك بيها
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك. هو قبل كنا عدينا انا رقد في مريمي اللي خرجت عندها 3 شهور من توا وتوا باش نسمعوا مع بعضنا جديدك. شبراي خليك لك انت كلمه لحكينا حاجه تحب توصلها للناس يسمعوا فيك للناس يتبعوا فيك ذكرهم بالشين يوتيوب نتاعك باش هكا يتبعوك ويتفاعلوا معاك اكثر ومن بعد نخليهم مع موزيكتك.
1: هي القناة تاع اليوتيوب الجديدة حب يدخل عليها يكتب الشاب راي دي ويت اجريك
0: به. وبالنسبة للفترة الجاية فما حاجاتك قاعد تحضر فيها فماش حاجة قاعد تخمم انك تسجلها وإلا مازلت؟
1: والله انت وقت الحاضر مازال ان شاء الله فما حاجه جديده نعلمك بها قريبا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك. شاب راي تحيه كبيره برشا ليك يا سيدي عايشك مرحبا بك.
1: تحيه ليكم انتم وتحيه لاذاعه الكيف والشمال الغربي.
0: مرحبا في كل وقت تحيه كبيره برشا ليك. خلينا مع جديد الشاب راي ورجينا

هذه كانت أجواء الشاب راي، كان حاضر معنا بكري شوية سمعنا جديد، وكوميدية الأخرانية كانت أغنيته لقبل الأخرانية. نشجعكم الكل بتبيعوا كل ما يكون فما إنتاج، مرحبا بكل فنانية شمال الغربي، مرحبا.

0: إيقاع يسرح له هشام بالحق يعطيك الصحة. رجعنا معاكم مواصلين المشوار في يلا نغني، مواصلين مع بقية بتبيع اختياراتنا الغنائية، ما زادة مع جديد فنانينا التوينسة والأرتيست اللي حاضرة معنا المرة هذية، كانت حاضرة معنا في فرصة قبل وقت اللي سمعنا جديدها، اليوم عندها جديد زادة نحكيه على الفنانة والمغنية الشابة نور عمال، حاضرة معنا مباشرة على الخط. نور مرحبا.
1: أهلا بك، لاباس؟
0: الحمد لله. ايش نحويلك في القيلولة؟
1: الحمد لله.
0: طمنا عليك لله، وينك المدة اللي تعديت؟ كان فما خدمة هكا في الكواليس، شنو فما بالضبط؟ غيبت شوية.
1: برشا خدمة يعني، برشا تخطيط، برشا تعب.
0: فما خدمة كانت كنت تحضر فيها للمدة هذية وإلا كنت ليها في حاجة أخرين؟
1: ليه موزيكا
0: آية به. اليوم عنا جديد، كنت بارتاجيته مع الناس أمس مع زادة كواليس التصوير، حكينا على فكرة الأغنية ساعة كيفاش بديت. نعرفوا كل أغنية ديما تبدأ هكا بحكاية، إما فكرة صديق وإلا إحساس حسيته هكا وطلبت من حد يكتبه، ولا خلينا احنا معاك انت نكتشفوا مع بعضنا حكاية الأغنية هذي.
1: هو صراحة أنا نخدم مع شاعر معروف نوجه له تحية، أحمد عيسى مصري. بعث لي الكلام وكل، احنا أصلا كنا مقررين أغنية أخرى بشابط في الصيف. كي بعث لي الكلام أنا متفكر روحي لحنتها أون دي في 10 دقائق هكا.
0: حسيتها الأغنية
1: كانت يعني تلحينها كان بسيط وميسع جاي. يعني ما جات زي اللحن وانا حبيته على الاخر، كنسلتني باش نهبطو وقلت له باش نهبطو هيلي. استغرب قراري ولا كيف. قلت له قال لي علاش هيلي بالبيت؟ قلت ما نعرفش.
0: حسيت ولي وجيت مع زادة نحكيه على تصوير الكليب هاوكا مع أجواء السخانة، مازالت الصيفية متواصلة، مازالت التبحيرة مازالت متواصلة، زادة أجواء الكليب ياسر حلوة. جيت وين صورت الكليب؟
1: صورته في بنزرت.
0: حلوة
1: كان التصوير، نهارها متعب على الاخر.
0: شنو صار؟
1: يعني سخانة تونس ماك تعرف
0: سخانة برشا، سيف السنة بالذات معناتها سخانة سبيسيال برشا، يعني كي تكون برا من الماء معناتها فما يامات، كي تكون برا من البحر يكون شيلي معناتها مش نسمة البحر، ليه معناتها يكون فما شيلي. اي ما هذه الكل ما نراوهوش احنا في الكليب، نراو الصورة من زينة وحكاية محلاها ومحليها بالحق
1: اجواء نعطيه طاقه ايجابيه،
0: حتى اللبسه زاده، حتى اللبسه وحتى الالوان، اختيار الالوان زاده الموجودين في
1: لازم فما تيم، اكيد لازم نمشيو على تيم معين. زيد احنا والله نحاولوا على قد ما نقدروا نحاولوا نخليو الجمهور المستمع يتفرهد، شفتوا هاك تشوف معناها الاوضاع مش احسن حاجه صحيح. ونحاولوا ديما نفرهدوا الناس، معناها ما نقعدوش نعملوا في الكئيبه ونزيدوا ندبرموهم،
0: وهذا هو الهدف من الموسيقى زيدا اكيد. يحكي حكايات الناس صحيحه، ما زيدا كيف يفرهدهم شويه زيدا.
1: بالضبط. وانا حبيت وحبيت نمشي معناها في الفيديو كليب على البساطه، يعني انه زوز مع بعضهم كيمشيو للبحر، بسيطة جدا.
0: سيسا لغير واللي هو راو معناتها ما عرفش هذي اللي قصته ولا ليه، أمانا را اللي وديما نقولها الحقيقة اللي سعادة تكون في حاجات بسيطة برشا، معناتها ما تستنيش معناتها حاجات ياسر هكا تتكلف ياسر واو باش تكون فرحان، وفما حاجات معناتها تفاصيل بسيطة تنجم تصنع السعادة
1: بطبيعة. اللي أي تفاصيل أخرى كبيرة ولا فوق الطاقة ولا أعرف رأي ماشي غايتها السعادة.
0: صحيح
1: غاية أخرى
0: عمي. نور فما حاجات تطبخ في الكواليس، ملا فما أغنية أخرى أجلتها هكا حكينا عليها between the lines هكا حكينا عليها بين السطور.
1: هو المشكلة أنا المشكلة عندي برشا أغنيات، هي مش مشكلة، هي حاجة تفرح بالطبيعة من تلحيني وكلمات نفس الشعر
0: ما شاء الله.
1: وإن شاء الله نحضروا في حاجة مزيانة. وبالطبيعة نخلي القرار القرار للجمهور إن هي حاجة مزيانة ولا
0: مزيانة أكيد. وما عادش تبدأ، ما عادش تبدأ يا نور، ما عادش تبدأ، ما عادش تخلي بلاستيك.
1: والله كيما تشوف معناها أنا نحاول في كل مرة لازمني نخمم أنا بنا صورة باش نظهر الجمهور شنو يحب يسمع. يعني قبل ما تهبط أي غنية راي بعد دراسة بعد برشا بحث بعد برسمي سي با فاسيل معناها ماهيش الحكايه مدروسه شويه.
0: كل اغنيه تكون تحدي خاطر وقت تنجح زاد اغنيه من بعد أكيد. لازمك ما تطيحش على الليفل هذاك، ما تطيحش على المستوى هذاك.
1: قد ما باش يطلع على الليفل قد ما باش تحس بمسؤوليه اكبر.
0: بالضبط
1: بالطبيعه معناها ماهيش سهله وسورتو احنا عارفين الناس الكل عارفين الانتاج ماهوش سهل.
0: بالضبط صحيح. نور شنو حكيتك مع مصر؟ انا وقت اللي نسق معاك معناتها تيك تاك ديجا نسقنا خاطر الاغنيه هابطه تيمس معناتها فيسا فيسا هكا يقولوا لي في الكواليس هكا من نمس لتوا عامله 4000 معناتها هكا ماشيه ماشيه الاغنيه باهي باش نزلتش تسمع بالكدا بالكدا ان شاء الله. اما حكيتك مع مصر انا وقت اللي نسق زعما في مصر ليه زعما باش نستحقوا هكا حاجه كيفاش نكلمها كيفاش توصل معاها كيفاش تعدى معايا يا اخي لقيت النمرو تونسي نفس الرقم دونك انت في تونس. شنو علاقتك بمصر نور؟
1: مصر بلاد انا متعلقه بها اكثر فن واكثر كل شيء. انا نحبها كبلاد برشا وليا ناس فيها برشا يعني ليا عائله غازي وليا يعني ليا برشا ناس نحبهم. تعلقي بها تعدى فكره انه انا مثلا نغني في المصري ولا
0: مغرومه بها.
1: نحبها كبلاد عشت فيها عشتها برشا مش شويه ديجا قريب نمشي انا تو
0: يعني هاك عرفنا معك بين تونس ومصر معناها
1: برشا اكزاكتومون يعني هي بلاد انا تعز عليا برشا وناس هم احلاهم وهم يحبوني زاده.
0: للتواجد العربي للتواجد العربي تحسها خطوه مهمه انك تكون في مصر؟
1: بيها بيان سور احنا عارفين كلنا نعرفوا انه صحيح. اول حاجه توصلك للعالم العربي هي مصر من اول صحيح. الدنيا معناها
0: صحيح
1: هي هكيك ثقافه الفن في العالم العربي هي مصر عباره هوليود العرب
0: وحبوك. احنا حسب رينا لي كومونتير وتفاعل حتى مع الاغنيه اللي قبل هذيا معناتها حبوك المصريين.
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله. انا هذاك المهم بالنسبه ليا انه تكون عندي فان بيز تحبني وتستناني اهم لي من اي حاجه اخرى.
0: وخرجت بصوره مختلفه شويه على اللي قاعدين نشوفوا فيه يطلع للاسف السنوات اللي تعديت معناتها كل الصوره النمطيه نتاع الطفله اللي لازمها معناتها تظهر مفاتنها ويلزمها هكا حتى الصوت يكون خايب شويه لا تتعدى والكل لا انت جيت ببساطه صوره بسيطه واحساس كبير برشا وهذا هو الاهم وهذا هو اللي يوصل للناس.
1: لا مش سي با فورسيمون انه الطفله لازمها تكون في صوره معينه
0: بالضبط
1: باش تنجح ولا لا لا عليه. هو اغلب الفنانين اللي توا ناجحين كيما مثلا فنانه شيرين عبد الوهاب يعني من انجح ما فما
0: صحيح.
1: أنا محترمة يعني
0: محترمة
1: إحساسها بركة ينسكت برشا عليك معناها
0: بالضبط
1: فلا غلطة فكرة
0: لا يصح إلا الصحيح في النهاية خاطر هو هما ظواهر الحقيقة ما جوش سموهم معناتها فنانين فما ظواهر تخرج كل مرة لكن ما تكملش ما تكملش وهذا هو معناتها
1: اختيار بالضبط هذيك ظاهرة لغايات أخرى
0: بالضبط
1: بالطبيعة يعني أكيد فما غايات أخرى وراء الصورة هذيك وأنا اللي أنا اللي نعم فيه أنا نحبه
0: وظاهر
1: وبصب معناها برغم تعب وكل شيء اما مانيش قاعده نحس في التعب بحكم انا حابه اللي نعمل فيه
0: الحمد لله. مش نسمعوا حاجه تونسيه ولا ليه ان شاء الله في الجديد الجاي ان شاء الله؟
1: والله انا شوف انا محضره حاجه تونسيه اما في وقتهم
0: بيه
1: يجي وقتهم
0: ان شاء الله ان شاء الله. تحيه كبيره برشا ليك يا نور ان شاء الله يعني ديما موفقه وان شاء الله كل ما يكون فما جديده كي تكون موجوده وحاضره معنا خليك الكلمه للناس اللي يحبوك اللي يحبوا يتابعوك يسمعوا جديدك شنو تقول؟
1: ان شاء الله نقعد ديما في المستوى ويقعدوا يحبوني
0: ان شاء الله يعني.
1: وان شاء الله ديما ان شاء الله اللي باش يهبط يعجبهم زاده ونقول لهم استناوني راهو في الصيف برشا اغاني هكا دراما باش نخرجوا من الصيف شويه.
0: بيه
1: عندي برشا عمري ما عملت اغنيه شرقيه في الستايل الدرامي.
0: اي
1: فما برشا مفاجآت معناها وفما عمل ان شاء الله مفاجئ مع شخص مشهور برشا في العالم العربي.
0: آه بي بي
1: ما نيش نقول حتى يتوى
0: شيء ما نعملش محاولاتي معنى
1: بين هي هن الأمور
0: إن شاء الله. أي أي أي أي
1: وإن شاء الله إن شاء الله يفرحوا ويكونوا فخورين بوجودي وفخورين إني أنا تونسية، وإن شاء الله نور لهم وجوههم خاصة التوانسة في العالم العربي
0: إن شاء الله يا رب.
1: وإن شاء الله يعني المصريين زاد يعني نقعد أنا وياهم ديما أون بون تيرم معناها خاطر نحبهم برشا
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله ديما فما ونتمنى إنه بلاسني الأوضاع تتحسن والناس تكون مرتاحة، وبالحق هذا اللي نتمناه
0: إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله نشوفوك خير من اللي تتمنى يا نور. تحية كبيرة برشا ليك،
1: ربي يخليك.
0: مستأمنيك هو جديدك، مستأمنيك هو جديد الفنانة نور عمان. نتلاقاو احنا ان شاء الله معاك في لقاءات اخرى وقت يكون جديد حاضر معاك. مرحبا بك في كل وقت يا نور، نورتنا. مرحبا،
1: ربي يخليك.
0: يعيشك، شكرا لك. نسمع بعضنا مستأمنيك مع نور عمارة.